الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقل

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه.

عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقول

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزير الخارجية يؤكد تقدير الأردن لموقف البرتغال الداعم للسلام وحق الشعب الفلسطيني في العيش بحرية. وزير الخارجية البرتغالي يؤكد أن الأردن لاعب رئيسي في الشرق الأوسط ويدعم حل الدولتين. الأردن والبرتغال يوقعان مذكرة تفاهم بشأن التدريب الدبلوماسي وتبادل المعلومات والوثائق. القوات المسلحة تجلي الدفعة 28 من أطفال غزة المرضى، وعددهم 20 طفلاً ضمن مبادرة الممر الطبي الأردني. المؤسسة العامة للغذاء والدواء تضبط مستحضرات تجميل غير مجازة تروج عبر منصات التواصل الاجتماعي. الرئيس الأمريكي يقول إنه أوقف هجوماً عسكرياً مخططاً ضد إيران بناء على طلب قادة السعودية وقطر والإمارات، مع استعداد لاستئنافه إذا لم يبرم اتفاق.

حمل تطبيق عين FM وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين FM معك بالصوت والصورة. برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية، بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء، الساعة 3 عصراً مع سامع نزات.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أعزائي المستمعين والمشاهدين. اليوم بنعيش أفضل أيام الدنيا، كما قال عليه الصلاة والسلام: خير أيام الدنيا العشر من ذي الحجة. هاي الأيام المباركات العظيمات اللي هي أفضل الأيام على الإطلاق، حتى أفضل من شهر رمضان. إحنا في عنا موسمين عظيمات: موسم الأيام المعدودات اللي هم أيام رمضان، وموسم الأيام المعلومات اللي هي موسم ذي الحجة. ربنا سبحانه وتعالى جعل في الموسم الأول 10 ليالي هن خير الليالي، وخلى فيها ليلة القدر بس متخبية، دير بالك. لكن في الأيام المعلومات جعل أي 10 أيام هي أفضل الأيام على الإطلاق، يعني النهار فيها أفضل من نهار رمضان، وجعل فيها يوم عظيم مبارك لكنه ظاهر اللي هو يوم عرفة. وربنا سبحانه وتعالى رتب على هاي الأيام أجور عظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام شو بيقول؟ أفضل أيام الدنيا الأيام العشر، ما من أيام من العمل الصالح أحب فيهن إلى الله من هذه الأيام، صيام يوم منها يعدل صيام سنة، وقيام ليلة منها تعدل قيام ليلة القدر. تخيل في كل ليلة عندك ليلة قدر، في كل يوم من هاي الأيام اليوم منها بسنة، 9 أيام، لأنه العاشر عيد الأضحى، 9 أيام ب90 سنة، أجر عظيم وفضل كبير. تخيلوا يا إخوان، هل ممكن الإنسان إنه يبذل أكثر من روحه لله؟ شو ممكن الإنسان يقدم أكثر من روحه لله؟ حتى في قصة الأضحية لما سيدنا إسماعيل قدم نفسه فداء لله، قدم روحه، في إيش نقدمه أعظم من هيك؟ في إيش الإنسان يعمله لله أكثر من إنه يعطي الله روحه؟ في إيش في هاي الأيام إنك تتعبد ربنا، إنك تقرأ قرآن، دمع التوبة، 100 استغفار، 1000 لا إله إلا الله، زي كأنك قدمت روحك لله. النبي بيقول: ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني الأيام العشرة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله، ولا إن الواحد يقدم روحه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فإحنا مطالبين إن نجتهد ونشمر في هذه الأيام المباركات، لأن أمة سيدنا محمد الله أعطاها كرامات أمم ثانية ما عندها. ما عندها ليلة قدر، ما عندها صيام يوم بسنة، ما عندها قيام ليلة بليلة قدر، عندها قيام بقيام، الحسنة بحسنة والسيئة بسيئة. لكن أمة سيدنا محمد الحسنة تضاعف إلى 10 إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. السيئة تكتب سيئة، وربنا شو بظل يقول للملائكة: تمهلوا لعل عبدي أن يتوب، لعل عبدي أن يرجع، لعل عبدي أن يستغفر، حتى يستغفر فيغفر الله سبحانه وتعالى له. إحنا بموسم عظيم، وهذا الموسم ليش كان عظيم أصلا؟ ليش كان معظم؟ لأنه حدثت فيه حوادث عظيمة جدا. يا طالب التوبة، يا أيها المسيء، أنت في سنة هجرية كاملة أسرفت على نفسك، قصرت مع الله، وكلنا مقصرين مع الله. بتعرف أنه في هاي الأيام ربنا تاب على سيدنا آدم لما أمره أنه ما يأكل من الشجرة، وأكل منها سيدنا آدم، بس أكل، استغفر وتاب ورجع إلى الله. ربنا إيش؟ تاب وغفر له. هاي المغفرة وهاي التوبة وهاي القصة حصلت في العشر من ذي الحجة. ولما ربنا سبحانه وتعالى أهبطوا من الجنة، ترى مش لا سمح الله عقوبة لسيدنا آدم، لا، هبط خليفة مكرم سيدنا آدم عشان يقيم أمر الله في هاي الأرض. كمان نزلوا في العشر الأوائل من ذي الحجة، كانت في نفس الأيام متتالية، والتقى بسيدتنا حواء عند جبل الرحمة اللي هو جبل عرفة، وعشان هيك سموه منطقة عرفة لأنه تعارف عليها هناك. سيدنا إبراهيم لما جاء إلى مكة المكرمة وقام بترك أمنا هاجر، لما ربنا أكرمها بماء زمزم تركها في العشر من ذي الحجة، وبعد 20 سنة رجع لما بلغ السعي سيدنا إسماعيل وكان قوي يعين أبوه، رجعت بعد 20 سنة، كان عودته في العشر من ذي الحجة لما أمر الله بذبح ولده، وأطاع إبراهيم أمر ربه وأطاع إسماعيل أمر ربه، ففداه الله سبحانه وتعالى بذبح عظيم. كان متى؟ بعيد الأضحى، فذبحه لله. وفي هاي الأيام المباركات أمر الله سبحانه وتعالى سيدنا إبراهيم ببناء الكعبة. في هاي الأيام المباركات حدثت المناجاة بين سيدنا موسى والمولى سبحانه وتعالى. تخيل أنه ربنا طلب سيدنا موسى لمناجاته ولقائه،
فسيدنا موسى اجتهد 30 يوم للقاء الله، وإذ وعدنا موسى 30 ليلة سيدنا موسى صامها كاملة وقامها وذكر الله وتهيأ للقاء الله، حتى في اليوم الأخير أفطر فناجاه الله. قال ما حملك على هذا يا موسى؟ قال يا رب خشيت أن أكلمك وأنا صائم، لأن الصائم له ريحة فم. قال يا موسى أما علمت أن خلوف فم الصائم عندي أطيب من ريح المسك؟ ثم أمره الله بصيام 10 أيام. هاي 10 أيام كانت أيام 10 من ذي الحجة. في هاي الأيام المباركة ربنا سبحانه وتعالى أكمل على هاي الأمة نعمتها وأكمل الدين وأتم النعمة. قال الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فيا طالب الصلح مع الله، هاك ربنا سبحانه وتعالى قد مد إليك يد المصالحة وقال لك بتوب عليك زي ما توبت على أبيك آدم، واللي بده يأخذ المنح الإلهية والعطايا الإلهية والكرم الإلهي وربنا سبحانه وتعالى يعطيه ويمنحه. فهاي الأيام يقتدي بسيدنا إبراهيم في توكله على الله وامتثاله لأمر الله وإجابة لعهد الله، وربنا إن شاء الله سبحانه وتعالى بيكرمه زي ما أكرم سيدنا إسماعيل. واللي بده يناجي ربنا سبحانه وتعالى هاي أيام المناجاة والاصطفاء والتذوق حلاوة مناجاة الله. هاي الأيام فيها سر، اقرأ القرآن واعكف القرآن ورح تجد لذة لقراءة القرآن ما وجدتها حتى في شهر رمضان. اللي بده ربنا يكرمه وينعمه في هاي الأيام يكثر من الدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من هاي الدعاء، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهذا الذكر موجود في القرآن الكريم. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. طب شو أعمل، شو أشتغل أنا في هالأيام؟ يلا أنا إن شاء الله نويت خير، شو أسوي؟ أول إشي إنه يقول له يا رب بدي أحج. إذا حججت إن شاء الله إلك، هي ربنا استجاب دعائك. ما طلعت الحج، النبي قال عليه الصلاة والسلام لما كان يخرج إلى المعارك والغزوات وفي صحابة كان يتخلفوا ما يحبسهم إلى العذر، شو بقولهم النبي؟ ما إن في المدينة أقوام ما سلكتم مسلكا ولا نزلتم بوادي إلا كانوا معكم. قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال وهم بالمدينة ما حبسهم إلا العذر. في ناس بتبكي اليوم ليش مش رايح على الحج، أنت هل إلك مشاعر إنك مش رايح ولا خلص، ولا أنت أصلا مش مفكر في الموضوع؟ من الأعمال اللي تعملها التوبة إلى الله، من الأعمال اللي تعملها أنت معك فيز حج من النبي عليه الصلاة والسلام، النبي أعطاك فيز للحج. النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول من خرج من بيته متطهرا طهر في بيته وطلع لا يريد إلا الصلاة كانت له أجر حاج، كان كأجر حاج المحرم. والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول اللي بيخرج من بيته لا يريد إلا أن يعلم أو يتعلم، رايح على مكان يعلم أو يتعلم، كان له أجر حج تامة حجته. طب شو بدنا أحسن من هيك؟ هاي فيز حج نبوية النبي عليه الصلاة والسلام أكرمنا فيه هذا الموسم، مش بس للحجاج لا ولغير الحجاج. من الأمور اللي تعملها أكثر من ذكر الله، إذا بتلاحظ وتقرأ وتستقرأ آيات القرآن في الحج تجد إنه ربنا خاطب كثير، أذكر الله في أيام معدودات، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، وبدلنا ربنا على الذكر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول أيام منى أيام ذكر لله تعالى، والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول يوم عرفة خير ما قلت أنا خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. خلي إلك ورد في هاي الأيام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. بتعرف قديش تخلصهم؟ ب10 دقائق. والله 10 دقائق مش كثير على ربنا، والله 10 دقائق كويسات وحلوين نعمل فيهم ذكر. هذا الذكر شوف أجره ما أعظمه. قال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كتبت له 100 حسنة. جميل، حطت عنه 100 سيئة. ممتاز، وكانت له عدل 10 رقاب من ولد إسماعيل، يعني زي كأنك أنقذت 10 رقاب من سيدنا إسماعيل. جميل، شوف الشاهد. قال عليه الصلاة والسلام ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا من فعل مثل ذلك أو أكثر. يعني أنت في هذاك اليوم اللي بتحكي فيه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، ما حدا في الدنيا أفضل قدم أفضل منك لله تعالى بشيء إلا واحد عمل مثل اللي عملته، فأجرك عظيم. فنكثر من هذا الذكر، نكثر من التسبيح، لأنه النبي قال فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد،
قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أكثر من الدعاء. والدعاء اللي كان أكثر دعاء كان يقرأ النبي في هاي الأيام كان يحكي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، صدقة، صلة رحم من هون، قيام ليل من هون. الناس تفكر قيام الليل لازم نص الليل، لا، بعد صلاة العشاء صلي لك ركعتين، بتقرأ 10 آيات لم تكتب من الغافلين، 100 آية تكتب من القانتين، 1000 آية تكتب من المقنطرين. يعني مقنطرين يعني إيش؟ يعني أتيت بشيء عظيم جدا ما له حصر. فخلونا نجتهد في هاي الأيام ونقبل على الله سبحانه وتعالى ونبرهن إنه يا رب إحنا بنحبك، يا رب إحنا بنودك، وزي ما أنت أكرمتنا بموسم أنا ما بلف وجهي عنه. أنت لما أكرمتني أكرمتني إن شاء الله أني بستحق، أنا ما راح ألف وجهي عن موسم عظيم أنت قدمته إلي يا رب. فعشان هيك احنا مطالبين بالتشمير وشد الهمة ونبيض وجهنا قدام النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أعمالنا تعرض على نبينا عليه الصلاة والسلام. بنهاية الموسم عملك يعرض على النبي، قال عليه الصلاة والسلام ما وجدت فيه خيرا حمدت الله، يا رب فلان يا سلام عليك، برافو عليك، انت من أمتي فعلا. طب فلان وما وجدت غير ذلك استغفرت الله لكم. فتخليش النبي دائما يستغفر لنا دائما، خلي ينبسط منا يوم، خلي عملنا لما يقدم للنبي ينبسط. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يجتهد في هاي الأيام ما لا يجتهد في غيرها. فإحنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا ويكرمكم بأنه نقدم ما يبيض وجهنا أمام الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام، وإن شاء الله ربنا يجعلنا من المقبولين ويرزقنا حج البيت الكريم ويفرج عنا وعن أمة سيدنا محمد أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: شيك خزانك بكير واطلب ديزل المناصير، ديزل يورو 5 الآمن والأوفر على الحارقات من المناصير.

قصير. اطلب بأي وقت وبدون أجور نقل، ادفع نقداً أو عبر البطاقة الائتمانية أو خدمة إي فواتيركم بدون رسوم إضافية. أسطول المناصير جاهز يوصل لكل مكان بعدادات فواتير إلكترونية على الموعد وبكل الظروف. اطلب الديزل بأي وقت على الرقم 079-990-4040 أو من خلال تطبيق محطات المناصير.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس،
2: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صح.

بسم الله الرحمن الرحيم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم أعنا على قول الحق ونطق الحق ونشر الحق وفعل الحق ولا شيء غير الحق، ولا تجعلنا اللهم ممن يقولون الباطل ويفعلون الباطل وينطقون الباطل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظ الأردن من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظها بعينك التي لا تنام، واكلأها بركنك الذي لا يضام، واجعل عليها سكينة منك وسلام. اللهم أدم عليها نعمة الأمن والإيمان، ثبت أركانها بالعد والإحسان. اللهم بارك في أرضها وأهلها، في زرعها ومائها، في شبابها وشيوخها، في قيادتها وجيشها. اجعل قلوبنا متآلفة، كلمتنا واحدة، وسعينا لما فيه رفعة البلاد وصلاح العباد. اللهم سخر لأهلنا في غزة وفلسطين ملائكة السماء وجنود الأرض. اللهم كن لهم عونا ونصيرا، فاحفظهم وثبتهم وانصرهم يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمين.
1: لتعليقاتكم وآرائكم والمشاركة ببرنامج بصوتك مع عمرو جوب على الرقم 078-46-31، كما بإمكانكم إرسال رسائلكم الصوتية أو المكتوبة من خلال الواتساب على الرقم 078-46-31.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجوت من وهبنا الحمد والشكر على نعمته وأجاب دعاء المضطرين برحمته بأن يهبكم من صباح هذا اليوم بهجته ومن السعد قمته ومن الإيمان أعلى درجاته ويدخلكم ووالديكم ومن تحبون جنته. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليه. وصلى اللهم على سيد الخلق محمد حبيبنا وشفيعنا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يسعد صباحكم أم بهاط الفاتح.
1: الله يسعد صباحك أخوي عامر، معك محمد الطرودي. يسعد صباح الجميع يا رب.
2: يسعد صباحك
3: عامر الدوب، صباح الخير.
2: صباح الورد يا سيدي.
3: صلى الله العلي العظيم يفتح عليك فتوح العارفين، وجزاك الله خير على هذا البرنامج
2: وإياك الجميل. يا رب
3: صلى الله يتقبل منا الطاعات في هذه الأيام الفضيلة.
2: آمين يا رب وإياك.
3: جزاكم الله خير،
2: بارك الله فيك. الله يزيك.
4: الله يسعد صباحك أبو محمد، شلونك شو أخبارك؟ هاي الحجة بتصبي عليك الله في طريقها إلى مستشفايا، ادعي لنا سيدي.
2: إن شاء الله يا ربي أجر وعافية، سلم علي يا أبو عمر. الله يسعد صباحكم يا رب العالمين.
5: اللهم
2: أجر
5: يا من سجدت لك الجباه
2: يا رب،
5: وبكت لك العيون
2: يا الله،
5: وخشعت لك القلوب
2: يا رب،
5: أقضي حاجاتنا وفرح قلوبنا.
2: آمين.
5: ويسر أمورنا.
2: اللهم آمين.
5: واكشف عنا كل مكروه
2: يا رب،
5: وهب لنا اللهم من رحمتك ما لا يحصى، واكتب لنا من غفرانك عفوا لا يفنى
2: يا رب.
5: أسعد الله صباحك.
2: وأسعد الله صباحك بكل خير ومحبة يا رب العالمين.
6: إلى الإعلام الرائع عامر رجوب، الذي يحول الحروف إلى لوحات مضيئة وينقل الحقيقة بصدق وأمانة. كلمات الثناء تقف عاجزة أمام إبداعك وتميزك، ربي يحميك ويسعد صباحك.
2: أكرمك الله كما أكرمتني. أكرمك الله، الله يجزيك الخير، بارك الله.
7: صباح الخير سيد عامر، صباح الخير إليك ولجميع الأردنيين المداومين
2: والمعطلين
7: واللي قاعدين واللي مكين هوا بالأزمة. الله يسعد صباحك يا رب، ويجعل أيامك كلها خير وسعادة، أيامنا كلها خير وسعادة، وصباح الخير على الوطن الجميل.
2: الله يسعد صباحك والله،
7: انظر المراجدة
2: ونعم.
8: صباح الخير عامل الرجوب، احنا كثير بنحبك.
2: واحنا كثير بنحبك كمان.
9: صباحك اخوي ابو محمد، وصباح المستمعين الكرام.
2: وصباحك
9: احب اصبي عليك وعلى اخوي وصديقي ابو علي الحجي، معك محمود ابو الفول.
2: يا هلا.
10: صباح الخير عامر، كيف حالك؟
2: هلا يا سيدي.
10: الله يقويك حمزه الحراش من المفرق، صباح الخير لك. صباح الخير لبرنامجك الحلو، صباح الخير للمعدين عندك ولبلدنا وللمفرق.
2: الله يرحمك. يلا حي،
10: الله يقويك والله يعدينا شر اللايذات يا رب العالمين.
2: اللهم امين، اللهم امين، اللهم امين.
11: اخوي عامر،
2: هلا سيدي.
11: الله يسعد صباحك، حاب اصب على اخوي حامد ابو حامد.
12: صباح الخير يا من ترى، يا اهل درى بالايام الفضيله نخلص من أزمة السوالح، يا من ترى يا أهل درى يا خالد.
2: هاي فيديو
12: يا الله، جاء الايام الفضيله تخلصنا من أزمة السوالح
2: يا رب. طلعنا يا احمد الطراوني هاي على اليوتيوب، هاي مهمه، دعاء الصوالح مكتوب عليه بالله عليك.
8: صباح الخير، كيفك عمو عامر؟ بحب اصب على جلاله سيدنا والامير حسين، كل عام والاردن بالف خير بمناسبه عيد الاستقلال، واصب على جده تركي المشاق بابو تيسير وبابا ماهر المشاق بابو هاشم.
2: ما شاء الله،
8: مني انا رفيف المشاق.
2: ما شاء الله يا رفيف، ما شاء الله. الله يصبحك رفيف،
13: اسعد الله صباحك عامر بيك وعلى كادر عين وعلى مستمعينك. يعني بيقول يعني المال هو النعمه، المال مش نعمه وحده، يعني أن يرزقك الله ذرية صالحة هي نعمة، زوجة صالحة نعمة، المسكن الآمن نعمة، الأمن والأمان اللي إذا بتعيشه هي نعمة، أصدقاء وإخوان مثلك يا سيد عامر ومستمعينك هي نعمة، يعني وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أخوكم محمد الحلوة.
2: الله يحييك.
14: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إنا نسألك بركة في العمر والعلم والوقت والرزق
2: يا رب،
14: ونورا في كل رحلة ومرحلة، ورضا في الخيارات
2: يا رب
14: والعلاقات، وسلاما مع الأقدار والأعمار، وحياة في تفاصيل الحياة
2: يا رب. اللهم آمين، اللهم آمين.
15: عامر بيك، صباح الخير عليك وعلى جميع مستمعينك والعاملين في ذات عين. صباح الخير على وطننا الجميل، عامر بيك معلش تخلي أمها تدعي لنا دعوة إن تبعد عنا المخالفات كلها.
2: اللهم أمين.
15: امبارح جلدنا مخالف الأستاذ عامر.
2: أيوة.
15: كاميرا وضع مش طبيعي والله. أستاذ عامر أيني هربت من أزمة سويلة، هربت من وين؟ من طلال الرشيد. الشارع مكسر ولقيت أزمة أعطر من أزمة سويلة.
16: صباح الخير والخيرات.
2: الله يحييك.
16: صباح كل مواطن أردني، وصباح الخير أخوي أبو محمد
2: والأخوة
16: العاملين على البرنامج. بقول عيد بلادي أحلى عيد وباستقلالها أنا سعيد. يا ما قلت الأناشيد تتغنى بمجدك يا بلادي، يا قائدنا يا مليك باستقلالنا بنحييك. بندعو لربنا يبقيك ذخر الكل الأوطاني، كبر الجيش وتقوى وبعهدك أصبح قوة. ضبط وربط مع تدريب صارت قوة تتحدى، والعلم على صروحه وأعطى من حبه روحه، والعلم على صروحه وأعطى من حبه روحه، والجاهل أزهق روحه وبعد لا يمكن يرجع. المدارس والجامعات فتح أبوابها بكل أوقات، المدارس والجامعات فتح أبوابها بكل أوقات للطلاب والطالبات أمل الأم الغالي. والزراعة محلاها الغور جن برباها، والزراعة محلاها الغور جن برباها، بعهدك قطفنا جناها بزند الفلاح الأسمر. وسلامتكم صباحي لجميع.
2: الله يسعد صباحك. الله يسعد. هاي سجل يا أخوان اللي يعني لو يقدر يعطينا إياها مغنات تطلع أجمل. ها الله يسعد صباحك يا رب العالمين. الله يسعد صباحك.

0: في مقال للأستاذ ماهر أبو طير اليوم بدنا نقرأ هذا المقال وبدي أسمع تعليقات الناس على مقال للأستاذ ماهر أبو طير.
1: أسعد الله صباحك يا خابر.
0: صباحك يا رب.
1: قائمين على هذا البرنامج الرائع الجميل.
0: الله يحييك.
1: أخوك من أمير الخضير.
0: ونعم. نعم.
2: الله يسعد صباحك أستاذ عامر. اللهم أني أسألك يوما ننال فيه كل يسر وينفرج فيه كل عسير.
0: يا الله.
2: وتقضي فيه الحوائج يا حي قيوم. أرزقنا راحة البال وطمأنينة القلب وهدوء النفس وسكينة الروح. اللهم أني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. الله يسعد صباحك أخوك عبد الله محمد نس.
0: يا هلا.
3: السلام عليكم ورحمة الله. إذاعة عين المحترم الفخمة الرائعة إذاعتنا وإذاعة الشعب الأردني.
0: الله يحييك
3: يا أخي. هسه اللي بيقلب شفته مسائي كيف بدي يسمع عامر رجوب؟ كان الله سجلنا
0: يا زمر. والله انك شيخ. الله يجبر بخاطرك. اي والله الله يجبر بخاطرك. صباح الخير لمحمد الماضي مواطن اردني مقيم في ماليزيا. محمد رايح الدراسه ولا شو؟ جعفر العمر اسعد الله صباحك.
4: صباح الخير
0: شبابنا المغتربين. اسعد الله صباحكم.
4: صباحك يا رب.
0: صباحك.
4: حبيت اصبي عليك من قلب العاصمه عمان.
0: صبحك وربحك
4: على جميع شباب إذاعة عين.
0: الله يحييك.
4: إن شاء الله نهار خير يا رب.
0: يا رب على الجميع. يا الله.
4: أخوك عبد الله فافر.
0: ونعم.
5: أبو رجوب الله يسعد لي الصباح. اسمع المسجل علق على القناة عندك بس بعلي بوطي عليها بس.
0: روح الله يجبر بخاطرك. والله أسأل
5: الله ودعوني بأيام الفضيلة الله يشفي لي هالولد.
0: اللهم آمين. اللهم رب الناس يا رب العالمين. الشافي لك إياه ويعافي لك إياه. ادعوا له يا أخوان دعاء في ظهر الغيب. اللهم أمين يا رب العالمين.
6: أبو محمد الحبيب الله يصبحك بالخير من وسط البلد باتجاه الثامن.
0: الله حييك.
6: الله يجبر خاطرك يا حبيب
0: سيدي. الله يطول
6: رجوب. الله يحفظك. بس تحكي بموضوع العيديات اللي قبل العيد يعني إن شاء الله.
0: سيدي إن شاء
6: الله. إذا الشركات هيك صاحب شركة صاحب إشي
0: إن شاء الله.
6: سمع ملك عيد هالموظفين.
0: والله الشباب والله حتى الشباب عندي كلهم ابتسموا لما قلت المعلومة. يعني مقترحه كيف من مقترح الشباب تبعه؟ مقترح ممتاز.
7: صباح الخير أخ عامر وصبح عليك سيدي من الزرقاء.
0: الله يحييك.
7: أخوك محمد الكشاوي. ربي ييسر الأمر إن شاء الله
0: يا رب
7: ونور الدرب يا الله
0: جميعا.
7: شكرا لك سيدي.
0: الله يحييك سيدي.
8: السلام عليكم. الله يصبحك بالخير والنور والسرور والعامر.
0: الله,
8: الله يعطيكم ألف عافية يا رب. الله يصبح الأردن والجميع والمستمعين يا رب. تحياتنا يا. من الإمارات.
0: الله يحييك.
9: صباح الخير. صباح الخير للمستمعين وصباح الخير لأخونا عامر رجوب أبو محمد.
0: هلا يا سيدي.
9: أصبحنا وأصبح من كلها معك محمد شمس. الله يبعد عنك شر بني آدم ويبعد عنك ولاد الحرام بنات الحرام
0: وإياك
9: بالناس فيك وفينا
0: وإياك.
9: كل عام وانت بخير
0: بخير وصحة وسلام.
10: أستاذ عامر الله يسعد صباحك وصباح الكادر اللي معك.
0: لا حييك.
10: ولا أحلى من صباحكم ولا أحلى من هالإذاعة. ما شاء الله تبارك الله. يعني
0: الله يبارك فيك.
10: الطاقة الإيجابية كلها بصوتك أستاذ عامر.
0: الله يحفظك
10: وطول يعني عمر. بحييكم بحييكم
0: والله. الله يحييك ويبقيك.
10: يعني احنا كل صباح ننتظر هالظهور الجميل.
0: الله يحفظك
10: لحضرتك وللبرنامج اللي الحمد لله يعني انتشار على بشكل واسع. ونتمنى للقناة دوام التقدم والازدهار.
0: لنا
10: جهود مشكورة وجهود جبارة
0: لنا ولكم
10: تبذل خلف الكواليس.
0: لنا ولكم يا رب. الله يسعد صباحك يبارك فيك ويحفظك.
11: هلا عمر انا حلا
0: هلا بحلا.
12: يا صباح الورد والفل والياسمين على احلى عامر رجوب بالكون.
0: اوح الله يجبر بخاطرك.
12: كل اوقاتك اخوك رافت العبادي ابو جمال.
0: يجبر بخاطرك يا ابو جمالي والله.
13: صباح الخير يا ابن الصريح المحترم.
0: هلا يا سيدي.
13: الله يرحم والديك يا عامر.
0: والديك.
13: الله يرحم والديك.
0: والديك.
14: صباح الخير ابو محمد. الى كل العاملين في ذاعة عين الغالي علينا وعلى قلوبنا.
0: الله يحفظك.
14: الله يسعد صباحك.
0: صباحك
14: يا سيدي.
0: الله يحفظك.
15: صباح الخير استاذ عامر. الله يعطيك العافية انت وجميع المستمعين. البرنامج الرائع ويعطيك العافية انت والكادر جميعا.
0: ربي عافي عمرك.
16: نبلش يومنا الحلو يومنا الجميل بالصلاه على حبيبنا الرسول.
0: صلي وسلم على رسول
16: الله. عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. صباح الوطن الجميل اخوي عامر وصباحك ورد يا رب.
0: الله يسعد صباحك والله يبارك فيك اكثر من لبو لبو العشر ايام.
17: صباح الخير ابو محمد. الله يسعد صباحك وصباح المستمعين.
0: وإياك يا رب.
17: يا أبو محمد بس زمان ما سمعتنا لحلحني وأنا لحلحته.
0: والله يا أخوي أنا ما لي علاقة.
17: هذا محمود شوي ما تسيت.
0: والله يا أخوي يا محمود هذا أحمد طرونة. نبال صباح الخير يا أخوي. نبال وطي صوت الراديو. صباح الخير.
18: الو
0: صباح الخير يا سيدي.
18: كيف حالك؟
0: شاق لك، شلونك؟
18: والله يسلمك يا رب، حبينا نصب عليك.
0: ربي يصبحك وربحك.
18: الله يبارك فيك. انا وزملائي طالعين بالسياره وكل يوم نسمعك. والله
0: وين صرتوا؟
18: والله بالمحطه، على البين بازمه المحطه.
0: ازمه ولا الامور ماشيه؟
18: دعاء حطونا دعاء المحطه كمان.
0: ما هو ما اجاناش دعاء المحطه، احنا بيجينا دعاء سويل احنا نزلناه اليوم فيديو كليب بعتين. اسمع
18: ان شاء الله في يوم الوقت بنحط لك اياه
0: ان شاء الله. الله يصبحك ربحك. اي والله دعاء سوالح راح يطلع من القلب كلها تقول امين.
18: عجبني الشاب اللي بيقول على موضوع العيديات. يا عمي قول لنا موضوع العيديات
0: يوم الخميس. يوم الخميس موضوع العيديات. قول لي ليش؟
18: ليش؟
0: عشان تصير حجة عند الشركات لو قلتوا لنا قبل كالعادة.
18: يلا يا رب على خير.
0: الله يا رب ييسر امرك والله ويحفظك. الله يسعد صباحك. على يا سيدي
18: صباحك.

0: اخوي عامر صباح الخير وصباح الوطن الجميل وصباح سحم الكفارات.
1: ونعم
0: من اخوكم محمد طوالبه.
1: ونعم ونعم
2: عيد بلادي احلى جوافة بالعالم استقلال هانا سعيد يا ما قلت الاناشيد تتغنى بمجدك يا بلادي يا قائدنا يا مالك باستقلالنا بنحييك ندعو لربنا يبقيك ذقر الكل الأوطان والعلم علس روحه وأعطى من حب روحه والجاهل أزهق روحه بعدها لا يمكن يرجع مدارس والجامعات فتح أبوابها بكل أوقات للطلاب والطالبات آمال الأم الغالي
1: الله يقوي
2: والزراعة محلاها الغور جنب رباها والزراعة محلاها الغور جنب رباها بعهد قطف نجناها بزند الفلاح الأسمر سلامكم مني أخوكم أبو وسام.
1: ونعم ونعم ونعم
0: صباح الخير يا بالصريح صباح الورد
1: سعد صباحك
0: والله العظيم بس اسمع صوتك بصح صح
1: الله يحيي
0: صاحي طالع الدوام نحسان
1: الله يا ربي
0: يسلم هيك على السيارة الراديو عامل الرجوب خلاص فتحت يسعد صباحكم جميعا
1: وصباحك يا رب العالمين
0: دوي.
1: الله يسعد صباحك
3: دور ما تورك دور والحقني على الحال
1: بكرة الرواتب
3: اللي هو يا ابني
1: بس هلا هلا ترى هذا راتب لا 45 يوم يا اخوان

0: أتوجه لأداء فريضة الحج المهندس عبد الله دغيمات. الله يا ربي عبد الله يرجع لنا إياك سالم غانم
1: يا الله،
0: أنت واللي معك يا رب ويتقبل منكم.
1: اللهم أمين. وما ينسانا من المسابح، بس مسابح من السعودية مش من بلا.

0: روح.
1: أسأل الله صباحك أخوي عامر.
2: صباحك
1: والله فعلا لحلحتي ولا لحلحت. الحمد لله صباح جميل, بداية جميلة.
2: الله يسعد صباح.
1: إن شاء الله أيام مباركة علينا أجمعين. أسأل
2: الله
1: إن شاء الله. ترى أنا عندي حل لموضوع أزمة السبلح يا أخوان. يا أخوان يا حبايبي,
2: قول
1: اطلع 4 الفجر نام عباب بدوامة, خلي عندك طاقة للدوام.
2: أيوة
1: أصبحنا وأصبح الحمد
2: لله دائما. عمر عبد الله مبيذين رنلي عليه, هاي آخر رقمه 385.
3: مثل الحمام كل يوم.
4: صباح الخير أستاذ عامر, يا وجه الخير في الأيام المباركة.
2: صبحك وربحك.
4: لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك, لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا إله إلا أنت.
2: بارك الله فيك
4: مازن كرايم.
2: بارك الله فيك, جزاك الله خير, جزاك الله خير, جزاك الله خير, جزاك الله خير. عبد الله مبيضين عنده مقابلة, خلنا نشوف وين بيشتغل.

0: بندر بيك صباح الخير يا سيدي.
1: صباح الخير استاذ عامر.
0: سعد صباح.
1: انس الخطيب حبيت اصبح عليك.
0: صبحك وربحك.
1: وصاحبنا طارق الرواجده برضه بصبح عليك.
0: يصبحك وربحك اي والله انت وطارق. تحيه لطارق هايل ابو عمر. هزت الجمره يسعد صباحك. صار العشق عن شو صار مع عبد الله مبيضين يا اخوان؟ مش راد عليكم؟ ما ترد يا عبد الله على التليفون.
2: صباح الوطن الجميل عامر رجوب.
0: هلا يا سيدي.
2: معك محمد الروسان. اهم شيء في 6 ليرات و70 قرش بكره.
0: في 6 ليرات
2: بكره.
0: في 6 ليرات
2: الضمان نطمن.
0: 6 ليرات و70 قرش للي عمره وصل 60 سنه عشان تكون انت بالصوره. ها 60 سنه فما فوق. وال 6 ليرات و70 قرش لمتقاعدي الضمان، التقاعد المدني ما لهم مش مساكين. جزء من 2013 ما عاد ذات مشلم. وعشان هذا الموضوع بما انه عبد الله مبيضين مش راد بدي اقرا لكم الان ولا بعد الفاصل يا احمد؟ الان بعد الفاصل. الاستاذ ماهر ابو طير كاتب مقاله ومقالته مهمه جدا يا اخوان. مقالته عنوانها بس اعطيكم العنوان عشان احنا اللي بدكم بعد ذلك نناقشها ونتواصل مع الاستاذ ماهر ابو طير ونساله عن هذه المقاله. مقالته زيادة الرواتب شعبوية أم مشروعة؟ هذا العنوان زيادة الرواتب شعبوية أم مشروعة؟ بعد الفاصل أناقش هذا المقال. أسعد الله هذه الصباحات بكل خير ومحبة ورزق وبركة.

0: جاهز للتغيير؟ مع يو والت كل شي بيصير. دفع أسرع، حياة أسهل، ومزايا كتيرة. يو والت رح تسهل لك حياتك. شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.
1: الأوروبي وصل من بي واي دي، العلامة الرائدة في الأردن. بي واي دي بتقدم لكم اليوم سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3 سيليو وسيل موديل 2026، شكل، أداء وتكنولوجيا تسبق عصرها،
2: وكفالة 8 سنوات
1: أو 200,000 كيلومتر على البطارية. والأهم أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. بي واي دي بيلد يور دريمز، من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات بي واي دي بالأردن.
3: 06-5-800-700.
4: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
5: جو بترول هي 06-5-800-700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
6: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
5: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جو بترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
7: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو والت راح تسهل حياتك، ريف، صح.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة، وأبدأ وإياكم إذا سمحتم إلي فقط أن أقرأ المقال، مقال أستاذ ماهر أبو طير، يقول فيه: زيادة الرواتب شعبوية أم مشروعة؟ لا يناقش أحد من الرسميين في الأردن كيفية تعديل رواتب موظفي الدولة ولا المتقاعدين ولا حتى مخصصات المعونة الوطنية. السبب في ذلك معروف، فأصحاب القرار يقولون لك إن بودهم لو تمكنوا من زيادة الرواتب والمخصصات، لكن العين بصيرة واليد قصيرة. وأصحاب القرار المالي يقولون لك إننا نجتهد ونجهد لتأمين التزامات الخزينة من ديون وفوائد وعجز إضافة إلى الرواتب القائمة، فمن أين نأتي بالمال لتعديل كل هذه الرواتب المدفوعة؟ من المفارقات هنا أن عدد من يتلقون مساعدات من المعونة الوطنية يتجاوز 200,000 شخص، والعدد أكبر من عدد موظفي الدولة، وهذه حالة خاصة في أنظمة التأمينات الاجتماعية في الشرق الأوسط، بما يؤشر إلى وجود خلل اقتصادي واجتماعي. بس أنتوا لاحظوا، اللي بيأخذوا من المعونة أكثر من موظفي الدولة، هاي نقطة. قضية زيادة الرواتب يتم توظيفها سياسيا خلال الحملات الانتخابية وفي نقاشات البرلمان الكلامية وخطابات النواب، غير أن النتيجة معروفة مسبقا، وحتى الذي يطالب بزيادة الرواتب يعرف مسبقا أن لا أحد يستمع له ولا أحد سوف يستجيب له في ظل مالية الدولة. لكننا نتحدث بصراحة هنا ودون مزاودات، ونقول إن كل الرواتب والمخصصات بحاجة إلى إعادة نظر، بما في ذلك رواتب الموظفين، مخصصات التنمية الاجتماعية، صندوق المعونة الوطنية والمتقاعدين، وهذا يفرض تصحيح الاختلالات الهيكلية في طريقة جب الأموال والرسوم والضرائب، والبحث عن حلول تمويلية لا تؤدي إلى استدانة وعجز بدلا من استدامة هذه الحالة. نحن نرى بكل وضوح مستويات الفقر من جهة، وموجات الغلاء في الوقود والغذاء والسلع بسبب الحرب الحالية التي تؤدي فعليا إلى حالة تؤدي إلى اقتطاع ضمني من الرواتب بسبب فروقات الأسعار، وكأننا بدلا من زيادة الرواتب نقتطع منها، حتى وإن كانت بسبب تأثيرات خارجية يجري استغلالها داخليا من جانب قطاعات كثيرة بشكل مبالغ فيه، وسط ادعاءات البعض لمستويات التأثير. الكلام عن زيادة الرواتب في هذا التوقيت قد يبدو ترفا أو عبثا، لكن مهلا. علينا أن نتذكر أن هناك مشاكل اقتصادية حادة، وهي بحاجة إلى نوعين من المعالجة: تحسين الرواتب عبر حلول كثيرة، وتطبيق حلول إطفائية عبر مبادرات مثل توزيع قطع أراضي على الأردنيين في بلد تمتلك الخزينة 90% من أرضه، وهذا يعني الحاجة إلى المكافأة الاجتماعية بدلا من لا شيء، فلا زيادة ولا أرض. ربما الوضع صعب وحرج، لكن حياة الناس تواجه خشونة وصعوبة يوما بعد يوم، فيما استدامة هذا الحال أمر مكلف جدا، ولا يجوز الاستسلام أمام هذه الحالة. ونحن نرى ارتداد الحاجة والفقر والبطالة الذي يجتاح أغلب بيوت الأردنيين ويترك أثرا حادا. هكذا قضية ليست لكسب الشعبية أو المزاودة، لأنها قضية معيشية تمس حياة الناس، فيما البحث عن حلول مهمة الجميع بلا استثناء. المطالبة بزيادة الرواتب مطالبة مشروعة، ولا تعبر كل مرة ولا تعتبر كل مرة عن شعبوية فارغة. هذا المقال. ومعي عبر الهاتف الأستاذ ماهر أبو طير. أسعد الله صباحك.
1: صباح الخير أستاذ عامر، وصباح الخير لجميع المستمعين والمتابعين.
0: يعني أنا استوقفتني آخر جملة للأمانة، يعني اليوم من كتب هذا المقال ليس نائب ولا سياسي يبحث عن شعبوية أبدا.
1: طبعا
0: والحديث واضح بأن المطالبة بزيادة الرواتب اليوم هي مطالب مشروعة وليست شعبوية فارغة.
1: نعم صحيح. يعني أولا أنت بتعرف طبعا والكل بيعرف أنه في المواسم السياسية زي الانتخابات داخل البرلمان بصير مطالبة تقليدية بزيادة الرواتب، حتى اللي بيطالب عارف أنه ما حدا راح يتجاوب معه، ولكن إحنا من ناحية ثانية لا يجوز أن نتعامل مع هذه المطالبات بشكل عام باعتبارها مجرد أمر روتيني يجري بشكل عادي في الأردن، وهي مطالبات تذهب في الهواء. هناك وضع اقتصادي صعب جدا، وربما ما أشرت المقال إلى تأثيرات هذه الحرب. إحنا بدل ما نزيد الموظف 20 أو 50 أو 30 بسبب موجة الغلاء اللي صايرة، كأني أنا خصمت من راتب 20 أو 30 أو 50 المفترض إنه ينزادها.
0: صحيح.
1: يعني هذا الوضع بيؤدي لتداعيات اجتماعية ولحالة تذمر وحالة صعبة. طبعا أنت تعرف والكل يعرف أن أي حكومة، أنا لا أتقصد الحكومة الحالية، ستقول أن لا مال في الخزينة ونحن نواجه عجزا ومديونية، فمن أين نأتي بهذه الزيادات؟ أنا أعتقد أن هناك خللا كبيرا في إدارة الاقتصاد الأردني وإدارة المالية. هناك سلع عليها ضرائب كبيرة بشكل مبالغ فيه، هناك سلع لا يوجد عليها ضرائب وضرائبها منخفضة، هناك سوء إدارة ربما مالية متراكمة عبر السنوات الماضية أدت إلى تجفيف المال في الخزينة أو قلة المال بالشكل الذي وصلنا إليه. ولكن السؤال المهم هنا، إلى متى سنبقى نتعامل مع رواتب الموظفين الأردنيين باعتبار أن سقفها يجب أن يبقى محدودا وضمن هذه الأطر، خصوصا علينا أن نلاحظ هنا خصوصا أن هناك مسارات كثيرة في حياتنا يعني متروكة دون معالجة، مثل كلف التعليم، ربما
0: الصحة كمان. والله يا أستاذ ماهر، كلف صحة كمان بالقطاع الخاص،
1: كلف صحية، على الرغم من أنه يعني موازنة الصحة عالية. صحيح. ووزارة الصحة ربما من أفضل الوزارات الموجودة من حيث تأمين الخدمات قدر الإمكان، ولكن الاكتظاظ الكبير والضغط الشديد على القطاع الصحي يجعل يعني 800 مليون اللي هم موازنة الصحة يعني ربما مبلغ غير كافي في ظل هذه الظروف. أنا أقول هنا بصراحة ودون مزاودات، يعني أنا كإعلامي وأنت أيضا لا نبحث لا عن شعبية. صحيح. ولا نريد الترشح للانتخابات ولا غيره. يتوجب اليوم الوقوف عند مستويات الدخل في لدى العاملين في القطاع الحكومي، وأيضا النقطة المهمة التي لا يتحدث عنها كثيرا، المخصصات التي تمنح من معونة وطنية. حين تجد عائلات يعني فقيرة أو أيتام تتلقى مبلغا بسيطا لا يدفع حتى إيجار البيت، فمن أين تأتي هذه العائلة ببقية المبلغ؟ حتى لو ذهبت أنت أو أنا أو أي شخص وساعدهم بشكل شخصي أو حصلوا على مساعدة إضافية من جمعية خيرية، هذا لا يغطي يعني لا يغطي نار الفقر. صحيح. في هذا البلد أنا يعني أطالب بشكل واضح وصريح، وربما التوقيت هو الذي سيثير أعصاب البعض بسبب الظروف التي تمر بها المنطقة، ولكن أطالب بتصحيح الاختلال في الرواتب في القطاعين الحكومي والخاص، والبحث عن وسائل لإنعاش الاقتصاد الأردني بغير الطريقة المعتادة التي نراها حاليا.
0: طيب المشكلة بالاختلال هي سوء الإدارة أستاذ ماهر تعتقد؟
1: نعم سوء الإدارة. نحن وصلنا في الأردن لدرجة أنه إحنا مستدين قرض وعشان نسد فوائد القرض نروح نأخذ قرض ثاني عشان نسد الفوائد، فنحن أمام وهذا واقع وهذا ليس سرا.
0: صحيح صحيح.
1: نحن أمام عملية معقدة ومركبة، يعني نغرق بالديون بطريقة يعني غير مسبوقة. الأردن بالمناسبة لديها ثروات طبيعية ولديها موارد، ويمكن لأي خطط لتحريك الداخل الأردني وإنشاء المشاريع يعني، وحتى أموال الضمان التي استخدمت سابقا بطريقة قد لا تكون يعني صحيحة تماما أدت إلى تأثير مالي على مركز الضمان، ولو كان هناك تخطيطا جيدا لكان الضمان هو المورد الأساسي للدخل في الأردن من خلال الاستفادة من المليارات التي كانت مكدسة فيه من أجل إقامة المشاريع وتشغيل الناس وتحريك الاقتصاد داخل الأردن.
0: إدارة المال بالأردن إدارة محاسبية دكتور أستاذ ماهر؟
1: نعم هذا والله تعبير جميل فعلا، إدارة محاسبية يعني يقوم بها أشخاص مع احترامي لذواتهم الكريمة، أشخاص ليس يعني بلا قلب، بمعنى أنهم يعني يحسبون هذه الأرقام بعيدا عن الكلف الاجتماعية وتداعيات الفقر والبطالة، فقط إدارة محاسبية. ولكن لا يوجد حتى الآن لدينا مركز اقتصادي، وأنا مرة أخرى أتحدث بشكل عام، لا يوجد لدينا مركز اقتصادي يقول كيف سنرفع هذه الرواتب، كيف سنحرك الاقتصاد، كيف سندير مواردنا الطبيعية، ما هي المشاريع التي يتوجب إقامتها، ما هي الوسائل التي يمكن اللجوء إليها لتصحيح هذه الاختلالات. هناك استسلام بالمناسبة أستاذ عامر لهذه الحالة، ولذلك تبدو المطالبات في حالات كثيرة بزيادة الرواتب من جانب إذا جاز التعبير النخب التي تريد رفع شعبيتها مجرد شعبوية فارغة، ولكن هذا لا يلغي أنها مطالبة مشروعة ويتوجب الوقوف عندها.
0: ما هو المشكلة أنه عندما تجلس مع السياسيين خصوصا في الإدارة المالية الأردنية أو أصحاب القرار في الحكومات بيكون بتقول له أنت ما تزيد رواتب هالناس، شو بقول لك بالجواب بالواضح يعني حتى الناس تفهم علينا أكثر، بقول لك ما أنت عارف منين بدنا نجيب.
1: مفهوم هذا الجواب تقليدي طبعا.
0: طب هل هذا مبرر حقيقي أستاذ ماهر؟
1: لا هذا استسلام، أنا قلت لك أننا اليوم استسلمنا أمام الحالة. يعني ديون وعجز وأيضا نأخذ قروضا لسداد فوائد القروض، فالعملية أصبحت مركبة. ولكن أنا لا أطالب هنا حتى أكون دقيق جدا، لا أطالب الحكومة أن تذهب وترفع أسعار الضرائب على الناس والرسوم وضريبة المبيعات من أجل تحصيل أموال يتم فيها زيادة الرواتب. نحن هنا كمان يعني يعاقب نفسه من أجل إكرام نفسه، ولكن أطالب بتصحيح اقتصادي. تصحيح اقتصادي، أنت لديك كل مساحات الأرض هذه فارغة لا تعطي منها أرضا للسكن ولا أرضا للزراعة، لديك موارد طبيعية كثيرة لا يتم الاستثمار فيها.
0: طب لماذا لا تتجه الحكومة عادة لإعطاء الأراضي على أقل تقدير للزراعة؟
1: نعم طبعا، هو اللي انا يعني الجواب التقليدي حين تجالس مسؤولا من هذا الطراز فيقول لك عن اي زراعه تتحدث، لا توجد مياه في الاردن والارض رمليه، وكيف سنوزع الاراضي؟ لديك مناطق شاسعه في مثلا مناطق الجنوب وشرق الاردن، بينما الشمال اراضي خصبه وملكيات فرديه في اغلبها، فمن نعطي ومن نترك؟ تدخل معه في نقاش عقيم لا يصل الى نهايه. الاهم من هذا الكلام ان تكون هناك مبادره ومحاوله. اما التفرج على المشهد بدارية عدم وجود المال سيؤدي إلى نتائج في غاية الصعوبة. الحرمان يا أستاذ عامر، الحرمان سيؤدي إلى نتائج في غاية السلبية. سيأتي أحد الخبراء من هنا أو هناك ويقول لك أن الأردني مسرف وبيشتري موبايل بألف دينار وبيدخن بمئة دينار وإلى نهاية هذه الأسرة.
0: صحيح.
1: هو ربما أكون أنا كاتب هذه السطور مسرفا، ولكن عليك أولا أن تعطيني حقوقي ثم تتركني أن أدير هذا المال بطريقة الخاصة.
0: المزعج اللي أزعجني بشكل شخصي عند قراءة المقال أستاذ ماهر، الفقرة الثالثة عندما قلت من المفارقات بأنه عدد من يتلقون مساعدات صحيح. من المعونة بيتجاوز عدد موظفي الدولة.
1: صحيح هذا الرقم، صحيح هذا الرقم، يعني في ظاهره أنت تعرف أن الحكومات تقرأ الأرقام كما تريد.
0: صحيح.
1: في ظاهره تقول نحن ننفق على 200 ألف شخص، ولكن في حقيقة الرقم أن لديك رقعة كبيرة من الفقر تتوسع، وبالمناسبة عدد الذين ينتظرون مساعدات أعداد كبيرة ولم يأتيهم الدور أيضا حتى الآن. وإذا دققنا بالفئات ومستويات المبالغ التي يحصل عليها هؤلاء ليست كبيرة ولا تحل أي مشكلة جذرية. أكبر خطر على أي مجتمع هو الحاجة والفقر. أنا دائما أفكر بيني وبين نفسي، حين نتحدث عن الأردن 8,300,000 أردني، أنا لا أتحدث هنا عن المقيمين أو الإخوة العرب الذين يعيشون بيننا، 8,300,000 ونجهد في إدارة حياتهم اليومية بهذا الشكل، فماذا لو كان عدد الأردني أضعاف هذا الرقم مثل حال دول أخرى؟ لربما الأزمة الأخيرة، أزمة هذه الحرب، يجب أن توقف بشكل واضح وصريح المطبخ الاقتصادي في الدولة الأردنية أمام كلف الحرب وتداعياتها، وأين وصلت أسعار الوقود وأين ستصل. نحن يعني يجب أن نستثمر هذه الظروف من أجل مراجعة جذرية وتأخذنا إلى تمكين الداخل الأردني ومراعاة ظروف الناس، ولا ننسى هنا نسب البطالة أصلا التي لا يتلقى أصحابها أي نوع من الدخل بسبب ظروف كثيرة.
0: اليوم عندما نقول بأن الحد الأدنى للأجور 190 دينار، هل هذا يعني اعتراف ضمني بأنه الفقر 190 دينار؟
1: لا، الحد الأدنى
0: 290 أعتذر الأجور.
1: نعم أعلى من ذلك، وهم زادوه حتى الحكومة بالمناسبة حين حاولت زيادة الرقم دخلت في مشاكل ومواجهات كبيرة بعيدا عن الإعلام مع القطاع الخاص. القطاع الخاص لا يريد أن يزيد الرواتب، يقول لك لدي مشاكل، وطبعا لديه مشاكل بسبب الضرائب والرسوم والمفروض عليه حكوميا، وبسبب يعني الكساد جزئي في بعض القطاعات. أنت لا تستطيع أن تحسن حياة الأردنيين دون أن تفك هذه العقد. وأيضا بالمناسبة هناك نقطة مهمة، أنت حين تحرر القطاع الخاص وتمنحه فرصة وتخطط الضغط عليه من أجل التشغيل أولاً، تشغيل الأردنيين، سوف يعني تتدفق المزيد من الواردات المالية الضرائبية وغيرها إلى الخزينة، بما يمكن الخزينة أيضاً من الاستفادة من هذه الأموال لتشغيل الأردنيين. ربما كلامنا في هذا الصباح يبدو طرفاً ومبالغة في نظر المسؤول الحكومي
0: صحيح.
1: الذي يعني يستغيث ليل نهار من دين الخزينة ودين الضمان ودين شركة الكهرباء وغير ذلك، ويعتقد أن الإدارة اليومية على طريقة المياومة يوما بيوم هي الحل الوحيد لمستقبل الأردن، وهنا مكمن الخطر.
0: شكرا جزيلا أستاذ ماهر أبو طويل الكاتب محلل السياسي، شكرا لك أستاذ ماهر، شكرا. أسعد الله صباحك يا أخوان. يعني أعتذر، يعني المقال والله إن في هاي الجملة أقول لك مش بتأذي، صعبة. عدد من يتلقون مساعدات من المعونة الوطنية تجاوز 200,000 شخص، 200,000 شخص بتضربهم في 4 أو 5 كمربي رب أسرة، بيطلعوا 1,200,000 من أصل 8,300,000. هاي واحد، هذا غير اللي مش طالع له وغير اللي مقدم وغير اللي عنده بطالة. 200,000 شخص بدي احسبهم، 200,000 شخص هم أكثر من عدد موظفي الدولة بالقطاع العام، تخيلوا وين التوازن. والرجل صدق عندما قال اليوم اللي بسمعني من المسؤولين بيقول لك هذول شو قاعدين بيحكوا، شو هالطرف اللي عندهم يحكوا فيه. لكن اليوم الأسعار لما ارتفعت زادت 20 ليرة الأسعار ككل بتحدث، أو 30 دينار، ترى 30 دينار هذول نكسر من الراتب اللي باخده. فالمطبخ الاقتصادي عليه تحسين ما يقوم فيه، هاي واحد. والنقطة الأهم ألا ننظر إلى الإدارة المالية في الأردن على طريقة المحاسبة، إنه نقص عنا شوي بالزيتات نرفعهم بالعدسات، ما بزبط. في كلف اجتماعية مهمة تحدث عنها الرجل، راح أسمع تعليقات من الناس حول هذا الموضوع.

0: البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو والت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف. الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.
1: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزير الخارجية يؤكد تقدير الأردن لموقف البرتغال الداعم للسلام وحق الشعب الفلسطيني في العيش بحرية. وزير الخارجية البرتغالي يؤكد أن الأردن لاعب رئيسي في الشرق الأوسط ويدعم حل الدولتين. وزير الخارجية البرتغالي يؤكد أن تشغيل رحلات طيران مباشرة بين لشبونة وعمان من شأنه أن يعزز العلاقات التجارية بين البلدين. المؤسسة العامة للغذاء والدواء تضبط مستحضرات تجميل غير مجازة تروج عبر منصات التواصل الاجتماعي. الرئيس الأمريكي يقول إن بلاده ستكون راضية إذا تمكنت من التوصل إلى اتفاق مع إيران يمنعها من امتلاك سلاح نووي. مقتل 5 أشخاص بينهم مشتبه بهما في إطلاق نار بمسجد في سان دييغو بولاية كاليفورنيا. طقس مغبر ومعتدل في أغلب المناطق وحار نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
4: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.
5: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور، أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور، بعطيك الصافي.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغذي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.

تسمع برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صح.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة ورزق. في خبر آخر، صدر حكم قضائي غيابي بحق أحد نواب الحبس لمدة سنتين بتهمة استخدام منصة التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة ومعلومات تستهدف الأمن والسلم المجتمعي على طريق الشبكة المعلوماتية، وجرم نشر بيانات ومعلومات عن طريق الشبكة تنطوي على الذم والقدح والتحقير. وسمعنا أخبار كثيرة عن عدد من النواب عليهم قضايا، بس خلينا نفهم أكثر قانونيا وتشريعيا ودستوريا كيف يتم التعامل مع السادة النواب في مثل هذه الحالات. معي أستاذ القانون والخبير الدكتور ليث نصراوي. أسعد الله صباحك دكتور ليث.
1: صباح الورد، أهلا وسهلا فيك سيدي.
0: دكتور، الآن القضايا اللي بحق النواب،
1: نعم،
0: كيف يتم التعامل معها؟
1: نعم سيدي، صباح الخير لإلك.
0: يسعد صباحك دكتور.
1: الكرام، يعني الإجابة المباشرة على سؤالك سيدي، سيتم التعامل معها وفق أحكام القانون. النائب هو عضو في مجلس الأمة. نعم، النائب يتمتع بحصانة نيابية، لكن هذه الحصانة النيابية ليست مطلقة، لها حدود زمانية ومكانية، والأهم من ذلك لها حدود موضوعية، وهذا ما ثبت حقيقة في القرار الأخير الذي تناقلته وسائل الإعلام. فيما يتعلق بالحدود الزمانية، نعرف أن حصانة النائب هي فقط أثناء انعقاد مجلس الأمة والدورات العادية. اليوم مجلس الأمة في حالة عدم
0: دكتور
1: انعقاد.
0: دكتور لحظة، فقط أثناء
1: انعقاد المجلس،
0: في الدورة العادية، يعني الدورة الاستثنائية؟ لا
1: لا، الدورات البرلمانية.
0: الدورات البرلمانية، شكرا.
1: العادية وغير العادية والاستثنائية.
0: نعم. نعم.
1: اليوم مجلس الأمة في حالة عدم الانعقاد. اليوم تسقط الحصانة النيابية عن أعضاء مجلس الأمة من أعيان ونواب، فبالتالي فهم يحاكمون كأي شخص عادي وفق أحكام القانون. وهذا بالفعل تجسيد حقيقة لما حصل. تم صدرت الإرادة الملكية السابية قبل أسابيع بفض الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة، سقطت الحصانة النيابية عن هذا النائب المعني وغيره من النواب الآخرين. فالنيابة العامة أو المحاكم الجزائية إما أن تكون قد باشرت إجراءات جزائية، أو أنها قد استكملتها، بمعنى قد تكون هناك قضايا جديدة رفعت بحق هؤلاء الأشخاص، أو تكون قضايا قديمة تم مباشرة إجراءاتها، ثم اكتسب النائب حصانة نيابية، توقفت الإجراءات، والآن تعود هذه القضايا الجزائية من حيث توقفت. فاليوم النائب صدر بحق حكم جزائي قطعي بالحبس لمدة سنتين. مجموعة من الدلالات القانونية والدستورية الهامة حول هذا القرار، أهمها لننظر إليه من منظور السلطة القضائية.
0: نعم.
1: حقيقة الدولة الأردنية دولة قانون ومؤسسات ومشروعية قانونية. القضاء والمحاكم لا تتوانى حقيقة عن تطبيق أحكام القانون على الجميع، بغض النظر سواء كان نائب أو أي شخص آخر، هو خاضع لأحكام القانون والقانون يطبق عليه. فبالتالي صدور هذا القرار بحق نائب حالي وإن كان في عطلة برلمانية يؤكد على أن الأردن دولة قانون وسيادة. طيب. قانون، والقانون يطبق على الجميع دون استثناء.
0: هل يحتاج إلى موافقة السادة النواب لإسقاط الحصانة عنه إذا كان هناك دورة استثنائية دكتور؟
1: نعم سيد، اليوم ما هي تبعات هذا القرار؟
0: صحيح.
1: على المركز القانوني لهذا النائب. أولا، هذا القرار كما ورد في تقارير الإعلامية هو قرار غيابي، أي أنه ليس قرار نهائي، أي أنه قابل للطعن بالاعتراض وفق الأصول الجزائية. اليوم حتى نتحدث عن أي تأثير لهذا القرار الجزائي على عضوية النائب، يجب أن يكون نهائي وقطعي، بمعنى يجب أن يكون قد استنفذ كافة طرق الطعن وفق أحكام القانون. النائب المعني الحق بالاعتراض ومن ثم الطعن بهذا القرار. فإن صدر حكم نهائي قطعي بإدانة هذا النائب بالحبس لمدة تزيد على السنة، ستسقط عضوية حكما في مجلس النواب، وسيصبح موقعه شاغرا استنادا إلى المادة 75 من الدستور. ودون الحاجة طبعا إلى أي إجراء، دون الحاجة إلى تصويت، دون الحاجة إلى قرار.
0: طيب.
1: دون الحاجة لما

0: راجعت أي جهة أخرى سقوط حكمي للعضوية.
1: إذا خرج القرار دكتور القطعي أثناء وجود النائب في مجلس النواب في الدورة الاستثنائية مثلا أو دورة عادية, ما الحالة القانونية في ذلك؟
0: نعم سيدي, اليوم نحن نتحدث عن فترة عطلة برلمانية. اليوم المحاكم تتابع إجراءات الطعن. إذا ما صدر الحكم النهائي القطعي قبل انعقاد الدورة الاستثنائية القادمة أو الدورة العادية فإن الحكم سيكون تأثير مباشر وتسقط عضويته. لكن إذا اجتمع مجلس النواب في أي دورة قادمة ولم تكن هذه الإجراءات القضائية قد انتهت, بمعنى أنه لم يكن قد تم الفصل في الاعتراض أو الطعن, هناك في هذه الحالة ستضطر المحاكم إلى وقف إجراءات الجزائية إلى حين لكون النائب قد كسب الحصانة النيابية, إلى حين أن تسقط الحصانة إما بفض الدورة أو بعطلة نيابية أخرى. لكن تملك المحاكم أن تتقدم بطلب لرفع الحصانة, بمعنى حتى لو عاد المجلس وأرادت المحاكم أن تستمر في إجراءات التقاضي الجزائية بحقه سيتم تقديم طلب إلى مجلس النواب لرفع الحصانة, وسيصوت مجلس النواب على رفع حصانة ذلك النائب, وسيصدر حكم نهائي قطعي بحقه حتى ولو كان مجلس النواب مجتمعا.
1: طيب سؤالي, تتوقف المحاكم عن القضاء يتوقف عن التحقيق أثناء عمل النائب في الدورة العادية أو الغير عادية, ولا يستمر التحقيق في هذه القضايا؟
0: يفترض أن توقف كافة الإجراءات الجزائية, لأن المادة 86 تتحدث لا يوقف أحد أعضاء مجلس النواب ولا يحاكم. وبالتالي نحن نتحدث عن التوقيف, والمحاكمة لا تتم أثناء انعقاد المجلس كقاعدة عامة. استثناء, هناك استثناءان, إذا كان هناك جرم مشهود إلقاء القبض على النائب بحالة الجرم المشهود وهي لا تتوافر في هذه الحالة, أو تتقدم المحاكم بطلب لرفع الحصانة عن ذلك النائب, يصوت مجلس النواب على رفع الحصانة ومن ثم تستمر المحاكم الجزائية في إجراءاتها القضائية.
1: التحقيق ماشي لكن القرار يتوقف أثناء الدورة إلا في حالة الحالتين اللي ذكرتهم دكتور.
0: نعم.
1: شكرا جزيلا لأستاذ القانون الدستوري الدكتور ليث نصراوي. شكرا دكتور.
0: شكرا
1: شكرا شكرا, شكرا, شكرا, شكرا.

0: معي ابو حمزه. اسعد الله صباحك ابو حمزه.
1: يسعد صباحك استاذ عامر.
0: هلا يا سيدي. هلا ابو حمزه.
1: والله احنا بنوجه لك تحيه على جهودك وفي ذات عين.
0: الله يحييك.
1: يعني بصراحه هذا العمل يكرس ويدرس.
0: الله يبارك فيك ويحفظك. اسال الله ان يكون فيه منفعه للناس اهم شيء.
1: اللهم امين. ويعني ان شاء الله في ميزان حسناتكم.
0: واياكم يا رب العالمين.
1: الله يسلمك. والله استاذ عامر يعني انتم تحدثتوا عن موضوع مهم جدا, هو موضوع الرواتب والفقر. نعم. والاجور. وهذا صراحه يعني للاسف الشديد احنا اليوم اصبح هاك المواطن فقط كيف يمشي حاله خلال الشهر. كيف يغطي تكاليف ومصاريف حياته اليوميه اللي اصبحت جنونيه في الاسعار. اصبح هناك يعني تكاليف مرتفعه في المعيشه, واصبح الشخص سواء يعني المتزوج او العازب او اللي عنده مصلحه او اللي بيحاول يشق طريقه في بدايه حياته اصبح الموضوع صعب جدا. بالتالي يعني انا اليوم مثلا في قطاع الخاص اعطيك مثال, 10 سنين فيش زياده راتب.
0: 10 سنين.
1: ولما تسال شو بيحكوا لك؟ والله الوضع صعب شوي. يعني بحجج يعني ليست حجج مقنعة وليست صحيحة أو حقيقية. بالتالي حتى القطاع الخاص اللي المفروض أنه هو قطاع تجاري وربحي أو ممكن يكون يعني عنده ملائمة, مش مستعد يزيد الموظف لو دينار. وانت شفت يعني لو بدنا نحسبها من 10 سنين اليوم الراتب اللي كان خلينا نحكي 500 دينار زي كأنه 50 دينار صار.
0: صحيح.
1: لأنه فعلا الشرائية انخفضت.
0: صحيح. أنا بشكرك يعني أبو حمزة. الشرائية
1: انخفضت بشكل كارثي.
0: وفي نقطة مهمة تحدث فيها الأستاذ ماهر عندما قال بأنه اليوم ارتفاع الأسعار على السلع على المجمل, أنا بتحدث ممكن أنه ارتفع 20 إلى 30 دينار. هذا الارتفاع يعني للمواطن أنه نقص في راتبه مش زيادة. يعني بمعنى التضخم اليوم أبو حمزة لما كان ينزل على السوق ولا على الحسبة يشتري له طيرين ولا يشتري له بندورة وخيار وهاي المواضيع هاي كلها, كان يروح قبل سنتين يشترين خلينا نقول 30 ليرة, اليوم هذول صارين 50 دينار و55 دينار. ال25 دينار وال20 دينار على الزيادة في المحروقات وفي الأسعار وما إلى ذلك, اليوم أبو حمزة بقولك يا أخوي راتبي بطل يكفي الأمور الضرورية
1: أبدا.
0: فمن هذا الأساس والرجل قال بأنه أصبحت مشروعة وليست شعبوية. شكرا يا أخوي أبو حمزة. معنا أخوي إبراهيم من الكويت. إبراهيم تفضل. إبراهيم
2: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله يعطيك العافية.
0: ربي يعافيك يا أخوي يطول عمرك.
2: الله يصبحك بالخير. ترى أنا اللي قلت لك بدنا نقلب الشيفت كيف نسمع عامر
0: يا زلم روح. الله يا ربي الله يا ربي يجبر خاطرك إبراهيم.
2: الله يسعدكم إن شاء الله بنلقاكم على خير وهداة
0: بال. متى جاي على العيد؟
2: الله يعطيك الخير يا عامر. على والله على العيد باعت الاولاد وانا ما عندي اجازه بصراحه.
0: يلا ربنا ييسر امورك. ربنا ييسر
2: الحمد لله فيه. ان شاء الله بنشوفكم على خير وهداف بالي.
0: يا رب يا رب يا اخوي ابراهيم. يا رب يا رب
2: يا رب.
0: الله يحفظك
2: اخوي. اخوي عامر سيدي. احنا دوله تاسست بجهد وتعب رجال الله يجزيهم عنا كل خير. عملوا لنا مؤسسات وعملوا لنا دستور وعملوا لنا قوانين. احنا ب 2026 لازم نفعل الموضوع اللي حكيت فيه شائك كثير وبربط كل المواضيع في بعض.
0: صحيح.
2: احنا ما بدنا نكون عاطفيين زياده وما بدنا نحكي عن الوضع الصعب, احنا بدنا نحكي عن الموضوع هذا بالتحديد. تمام. احنا ب 2026 وعندنا مؤسسات وعندنا تولز الدوله موفريتها, ما في دائره حكوميه اليوم تشتغل بالورق. صح ولا لا؟
0: صحيح.
2: صحيح. ما في دائره حكوميه تشتغل بالورق, كله سيستم وفي داشبورد. خلينا نفعل منظومة ديوان المحاسبة. أي بني آدم بيشتغل في القطاع الحكومي عنده سيستم وعنده يوزر نيم بيشتغل وبتبين البرودكتيفيتي تبعته وبتبين الإنتاجية تبعته.
0: إبراهيم والله
2: مش
0: إبراهيم بس مش كلها متكاملة للأسف بالأردن, بعدتم شغالين عليها. يعني ممكن تروح تقدم طلبك أونلاين أنت يبعثوا لك ورقة, لا قدم لي ورقته الورقة بيدوي.
2: لا لسه مش كامل. أنا ما بحكي على الأونلاين. أنا ما بحكي على الأونلاين.
0: أنا
2: بحكي أنت هسه لما بدك تغير جواز السفر أو لما بدك تجدد هوية.
0: صحيح.
2: أو لما بدك تعمل أي إشي ما بصير ينزل على الورق إلا لما يكون على السيستم.
0: صحيح.
2: ما عندي مشكلة بالورق.
0: صحيح صحيح صحيح.
2: كل
0: صحيح.
2: كل معاملة موجودة على السيستم. مين الموظف اللي خلصها موجود اليوزر نيم تبعه.
0: صحيح.
2: صح ولا لا؟
0: صحيح.
2: تمام. هسه هذا له داشبورد بيعكس الانتاجيه تبعت الموظف اللي كان شغال على السيستم. والله هذا الزلمه عطل كثير، ما جاش على الدوام، ما خدمش مراجعين. يا رجل احنا اذا بنفعل منظومه ديوان المحاسبه والمراقبه على الداشبورد، والله العظيم غير الموظف يصير يلحق المواطن بالشارع تعال خلص لك معاملتك.
0: انت تربط المكافاه او تربط المكافاه بالانجاز
2: 100%. يا عمي في اشي زياده عنده الموظف والانتاجيه تبعته كانت صفر، ينشال الزياده تبعته.
0: البونص
2: اللي عنده على الراس.
0: ابراهيم ان شاء الله، بس بقول لك الله يعني هذا ممكن بالقطاع الخاص يكون له نتيجه او بالبعض الدوائر الحكوميه، بس بعض القطاعات الحكوميه ما في بونص بالاصل، يعني هاي المشكله. احنا اليوم في وظائف بالاردن اللي المهندس بوزاره التربيه يختلف عن المهندس بوزاره الشباب، يختلف عن المهندس بوزاره الاقتصاد الرقمي. الرواتب نفس الجامعات ونفس التخصصات وممكن نفس الخبرات، هون في عنا في شيء عدم عداله في توزيع الرواتب للامانه. اكرم صباح الخير.
3: صباح الخير ابو محمد.
0: هلا يا سيدي، سعد صباحك
3: ابو محمد. الله يصبحك بالخير.
0: أول صبحك وربحك.
3: انا بدي احكي موضوع يعني موضوع مختلف تماما عن جميع المواضيع اللي طرحوها عنا.
0: تفضل يا سيدي.
3: انا انا انا انا انا يعني انت ما شاء الله عليك تشعر مع الناس بحاله الفقر ووضع الاقتصاد ووضع الناس ماكل هوا. تمام. انا بدي اسال سؤال، ليش ما يكون مبادره للشعب الاردني من جمعيه البنوك؟ ليش
0: مبادره؟ يعني شو قول لي.
3: يعني اللي ماخذ قرض من 20 سنه او 15 سنه وبعده بسد ساد الفوائد وقاعد يسد بالقرض الاصلي المتبقي الاصلي، ليش ما يكون مبادره من جمعيه البنوك للاردن لابناء الشعب الاردني اللي الشعب اللي يحترم ينحط على الراس تاج انه شطب بعض القروض اللي صار له ماخذ قرض من 20 سنه من 15 سنه، مش مثل ماخذ قرض من سنه وسنتين.
0: ما هو بيجي
3: يكون مبادره أكرم. من جمعيه البنوك للناس ليش؟
0: بدك جواب. اعطيك جواب. نعم. البنوك بتقول لك اصلا انا شغلتي اني اعطي القروض بمده طويله حتى اكسب.
3: طب ابو محمد كلامك على راسي. انا لما اكون انا اكرم ماخذ قرض من 98 تمام. من 98 انا خطاي جدولت مرتين عادي الجدوله. انا من 98 ل 2026 قيمه قرضي اقسم بالله يا ابو محمد ما تعدى 1200. اتفاجئ هذيك النهار علي 12700.
0: كان 1200 عليك
3: من 98.
0: ارجع قول لي قديش كان القرض عليك. 1200 ليرة
3: ابو محمد. ابو محمد
0: سيدي
3: اخذت قرض بال 98.
0: قديش قيمة القرض 98؟
3: كان قيمة القرض 1200.
0: كويس.
3: جدولت بالهذا بالسنين هذه جدولت مرتين.
0: قديش طلع عليك اخر رقم؟
3: اخر رقم على يعني الجدولة كنت اجدول يطلع لي 1100، اخر جدولة 2021 صليت على النبي
0: عليه الصلاة والسلام.
3: أجلت راتبي مرتين، تأجيل كان عندي ظروف يعلم بها الله. ماشي. تمام. مع تأجيل كورونا اللي صارت تمام، القرض كله صار علي 12700. يعني أنا ساد منه مبلغ كبير.
0: إذا أنت من 98 على 1200 ليرة صار 12700.
3: أقسم بالله العظيم إذا منه تنجلت قبل أسبوع.
0: أنت
3: والله بين الجلطة شعر.
0: استنى شوي، أنت 6 أشهر أجلت صح؟
3: أجلت مرتين يعني
0: مرتين وأربع مرتين شهور تبعات كورونا، هاي 6 شهور.
3: أجلت راتبي مرتين، يعني تأجلت راتب مرتين.
0: طيب ماشي
3: تمام. أروح على البنك وتشوف قديش علي، يعني قلت يمكن ما علي يمكن علي.
0: أكرم
3: وأنت تقول عليك لا.
0: أنت شو بتشتغل؟
3: 12700.
0: شو بتشتغل؟
3: أنا متقاعد من قوات المسلح.
0: متقاعد عسكري؟
3: طيب. نعم.
0: ماشي. من 98 قديش صار لك متقاعد؟
3: والله العظيم صار لنا
0: 2016. طيب القرض اخذته شخصي ولا شو؟
3: شخصي. بعدين ابو محمد في شغله بفيدك شغله.
0: اخذته من بنك ولا من شركه تمويل؟
3: لا من بنك تجاري.
0: طيب خليك تحتبر.
3: بدي اعطيك شغله ابو محمد.
0: بدي اساعدك انا.
3: قبل شهر قبل شهر رحت على البنك فرع في خلده بدون ذكر اسماء. شو قالت لي البنت؟ والله العظيم ابو محمد قالت لي المبلغ الاصلي المتبقي عليك 5000. قلت لها ايوه. وطب وشو هذول 7000؟ والله العظيم ابو محمد تقول لي 7000 هذول رفعت فوائد البنك المركزي. قلت لها ايوه. وانا شو بتقول لي اكتب استدعاء. اكتب استدعاء ان عشان يخفضوا لك الفائده من 7000 من 7000 بروح عندك 3000 2000 حسب.
0: اكرم
3: بعديها باسبوع نعم
0: بدي ساعد.
3: بعديها باسبوع رجعت الفرع نفسه على بنت ثانيه صبيه ثانيه ما تقولي لا انت عليك المبلغ الاصلي 12500 و15 دينار مع الفوائد 18000 يا بنت الناس واحد يا الله. وتقول والله.
0: وانت بيقتطعوا من راتبك التقاعد شهري
3: شهري 183 دينار يا ابو محمد.
0: شو هالقرطات؟ طيب اسمع خليك تحت الهواء. خليك استنى شوي خليك تحت الهواء احمد. طلع فاصل عمر.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صح وخفيف.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة، بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة، وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة، وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: الأناقة بتبدأ بالتفاصيل، هي أسلوب حياة، من الاجتماعات الرسمية لأمسياتك الخاصة، من البدلات الرسمية للكاجوال العصري. بدلات جاكامين، حضوره بيفرض نفسه بصمت. جاكامين بفروعه مكة مول، تاج مول، جاليريا مول، خلدة، الجاردنز، الزرقاء. للتواصل 0796223600. جاكامين، الخيار الأنيق للرجال. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: شيك خزانك بكير واطلب ديزل المناصير، ديزل يورو 5 الآمن والأوفر على الحارقات من المناصير. اطلب بأي وقت وبدون أجور نقل، ادفع نقدا أو عبر البطاقة الائتمانية أو خدمة إي فواتيركم بدون رسوم إضافية. أسطول المناصير جاهز يوصل لكل مكان بعدادات فواتير إلكترونية على الموعد وبكل الظروف. اطلب الديزل بأي وقت على الرقم 079-990-4040 أو من خلال تطبيق محطات المناصير.

اسمع برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صح.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة، ولأنه اليوم الثلاث سأخصص أكثر وقت ممكن في البرنامج لاستقبال متابعاتكم واتصالاتكم، وأسأل الله لنا ولكم التوفيق يا رب العالمين. بسم الله. محمود صباح الخير من تركيا. محمود، محمود
1: حبيب،
0: كيفك محمود؟ محمود يا محمود، راح محمود. عادك بدنا نوصي على راحة، كنا يلا ما لناش نصيب. والله تحاول تحكي مع محمود، ما حكى معك من تركيا إلا عنده إشي.

0: احمد صباح الخير يا احمد.
1: صباح الخير سلام. شو اخبارك؟
0: هلا يا احمد. هلا يا اخوي.
1: الله يسعدك. سلام.
0: ربي يطول عمرك ويحفظك يا اخوي
1: ويسلموا على الاستجابة السريعة. سلام.
0: ابدا يا سيدي. الله يقدرنا يا رب.
1: الله يسعدك. سلام.
0: الله يحفظك. تفضل يا اخوي.
1: سلام. انا زوجتي كانت موظفة بجامعة الاردنية, خلصت يعني توظفت ب 2015 وقدمت استقالتها ب 2022.
0: ماشي. سبع سنين.
1: سبع سنين. اتجوزنا بعديها وبطلت تشتغل, رحنا نسحب الضمان, قالوا لنا كمان 18 شهر.
0: ماشي.
1: بعد يعني قبل شهر او شهر.
0: يعني انت ما بدك تكمل على الضمان اختياري انت؟
1: ما بدك تكمل. خلص.
0: طيب ماشي.
1: عشان خلفت وما بدك تكمل.
0: ماشي.
1: المهم رحنا نسحب الضمان ونقول لزوجتك موظفه. موظفه كيف وانا موظفه؟ موظفينا بيجي ب 14 شركه.
0: الله لا يخسر. الله لا يخسر.
1: كل شركة دافع عنها شهرين, وفي شركة دافع شهر, وفي شركات يعني السخنيني كلها مقاولات إنشائية بإربد نصها.
0: يلا من حظك. من حظك. شو بدك بعدتم بتفعوا لها ضمان؟
1: بخربوا الضمان عليها هيك, بخربوا حسبتها لما تسحب.
0: طيب كمل. طب كيف وظفوها ب 14 شركة؟ معلش.
1: فأنا حكيت مع النقابة الإنشائية تبعت إربد.
0: أيوة.
1: حولتني على المندوب الضمان اللي بدخل اللي بروح يدفع للأسماء للضمان.
0: ماشي.
1: بحكي له هيك هيك أنا زوجتي ما اشتغلت عنك, وقال لي أعطيني اسمها. أعطيته اسمها, فصلها بنفس الوقت نفس الدقيقة.
0: فصلها.
1: فصلها من الضمان.
0: طب سؤالي بس. مين اللي أعطى رقم زوجتك ورقمها؟
1: ماشي. ولا بنعرف. حولونا لما رحنا على الضمان. الضمان عمل شكوى, حكت مع الضمان قالت انا مش موظفة, عملت شكوى زوجتي وحولونا على واحد اسمه زياد العبابنة مفتش بيحكوا.
0: اوكي.
1: زياد العبابنة حكى مع زوجتي, صار يحقق معها بقول لها انت كيف ما قالت له يا اخي انا بعرفش. انا فعلا هي بشهر اربع موظفينها, بشهر ثلاثة, بشهر ثلاث زوجتي كانت عاملة عملية ومخلف جديد.
0: بس سؤال, بس سؤال احمد. لما كانوا ينزلوها بالضمان ما كانوا ينزلوها راتب على البنك صح؟
1: فيش راتب, بس بدفع الضمان. هذول يا اخوي انا سالت محامين الضمان, انا كنت اداوم محكمه غرب عمان وخلصت.
0: ايوه.
1: سالت محامين الضمان فبقولوا لي هذول شركات الضمان بتدفع مثلا عن 25 واحد بس اللي هن 12 دينار ونص او 25 دينار عشان يجيبوا ايدي عامله من برا.
0: ايوه.
1: انه لهم نسبه اردنيين.
0: خليك احمد. خليك معي. استاذ شمان صباح الخير.
2: يسعد صباحك استاذ عامر. يسعد صباح اخونا الكريم.
0: والله انا قلت 14 شركه, قلت استفادت. بقول لي لا يا اخوي خربوا ضمانها, يعني صاروا يعطوها ممكن راتب اقل بمثل هاي
1: 250. وكان راتبها بالجامعه 700 و900 اخر راتبين.
0: يا حبيبي يا حبيبي.
1: وهي معها ماجستير علوم سياسيه, يعني حاطين عامله بناء يمكن.
0: لا حبيبي استاذ شمان, بالله مثل هاي الحاله كيف تتم؟
2: يا سيد العزيز ليست أول حالة تمر علينا. مرت علينا حالات كثيرة. بعضها يعود إلى خطأ ممكن يكون في الاسم والرقم الوطني.
0: أوكي.
2: بعضها يعود لذات السبب اللي تفضل فيه الأخ الكريم. إنه وزارة العمل حتى تستطيع المنشآت إنها تجيب عمالة أجنبية بطلبوا منهم إنهم يعينوا عمالة أردنية. أحيانا أصحاب العمل ما بلقوا من قرايبهم يحطوا أسماء.
0: أوكي.
2: أو يأخذوا هوياتهم. أنا آسف أني بصرح بكل شفافية وبكل وضوح في هذا الموضوع. لا, فبيجي بحط أي اسم بس يعني من وين حصل على رقمها الوطني, من وين حصل على صورة هويتها, لأنه
0: ما هاي السؤال
2: كمان اجتماعي يجب أن يزودني على أي حال. أستاذ عامر احنا اخونا الكريم بقول انه قدم شكوى, احنا كضمان اجتماعي يعني مفروض انه احنا نتحقق من صحة المعلومات. وفي من ما اثاره الاخ ما يشير يعني اليوم احنا بيجينا واحد مثلا حاط لي واحدة في حاط لي ست في منشار حجر مثلا. اوكي. تحمل شهادة البكالوريوس مسجلها في الضمان الاجتماعي في منشار حجر. شوف تشتغل هاي في منشار الحجر. الله بقول لك بتشتغل سكرتارية. طب روحنا على المحل ما في إلا كرفان طوب ويعني.
0: طيب أستاذ شمان تسمح لي بهالسؤال, هل يحق لأخونا أحمد اليوم ويا أحمد معانا بسمع إذا صحت معلوماته, ماشي بأن أقول بدك تحقق وهذا حقك, إذا صحت معلوماته أن يرفع قضية على الـ 14 شركة اللي أدخلوا اسم زوجته بالضمان الاجتماعي؟
2: هذا سؤال أستاذ عامر لا يوجه إلي.
0: أنا بسألك من الناحية القانونية. أنا بسألك من الناحية القانونية.
2: أي ما هو أنا يعني خليني في اختصاصي.
0: طيب ما أنت اختصاصك.
2: لا أنا خليني أحكي. أنا اليوم بحكي معك أستاذ عامر بصفتي ناطق
0: ماشي.
2: إعلاني باسم الضمان الاجتماعي.
0: طيب ماشي. معناته هو بده يجي عليكم الآن. بدي أوصل أحمد معك بعد أمرك أستاذ شمام.
2: هو مقدم شكوى للأخ أحمد.
0: هو مقدم شكوى
1: إلكتروني. كله إلكتروني أخذونا. ما رحناش على الضمان.
0: ماشي
2: ما هم طالما أخذوا منك إلكتروني معناته لازم توصلك رسالة برقم شكوى. إذا وصلتك هذه الرسالة بتزودني فيها وما تتغلب ولا في أي شيء. إحنا بنتابعها.
0: ممتاز. أنا بدي أتابعها معك بشكل شخص أستاذ ضمان لأكثر من أكيد. غاية الغاية الأولى إنه إذا تكررت مثل هاي المواضيع بدنا نروح نسأل قانوني شو يعمل واحد مثل حالة أخونا أحمد. اثنين شو بتطل هاي الشركات اليوم اللي حطت أسماءها؟ هي أخذت رخص من وزارة العمل.
2: أخذت تصاريح.
0: تصاريح أعتذر تصاريح.
2: نعم.
0: ونقطة ثالثة نعم. نقطة ثالثة إن شاء الله يكون بالقانون شيء يقدروا الشركات هاي تدفع رواتب الـ14 شركة تدفع لزوجة أخونا أحمد 14 راتب. لانه حطوا اسمها ودفعوا عنها الضمان اقل ما فيها.
2: انا بس بدي
0: تفضل.
2: انا بس بدي احكي في شغله انه احنا نتيجه لهذه الملاحظات حقيقه تم ابلاغ وزاره العمل في مثل هذه الممارسات الغير قانونيه. والحقيقه اخواننا في وزاره العمل وعلى راسهم معالي الوزير يتابعوا هذه القضيه بكل اهتمام.
0: طيب.
2: ويتحققوا من صحه التصاريح. وتم حتى يعني احنا اليوم في انجازات في بلدنا لازم نعظمها ولازم نشير إليها.
0: صحيح.
2: وتم وضع العديد من الضوابط اللي تكفل سلامة منح هذه التصاريح وانسجامها مع قانون العمل. ومع ذلك نحن لا نستطيع كما قلت مرارا وتكرارا ان يكون هنالك رقيب على كل شخص وعلى تصرفاته. راح
0: نلاحظ
2: في خروجات وفي يعني
0: ماشي.
2: مخالفات.
0: ماشي. حاضر استاذ عمر. شكرا استاذ شمال. تفضل احمد.
1: استاذ عمر بس يعني هو وزارة العمل لو تتابع العقود مثلا انت كيف تدخل موظفة بدون عقد مثلا؟
0: احمد خليك معي بالله يا شباب اللي بسمعنا اي واحد من المحامين القانونيين بسمعنا يرن او رنوا على قانون يا عمر ومحمد رشاد. مختص بالعمل. مختص بالعمل القانوني. تعرف يا أحمد ليش؟ لأنه اليوم أنت أول شيء بدك تتحقق منه كيف أخذوا هوية زوجتك. هاي واحد.
1: تمام.
0: إذا أخذوها بدك تعرف شو الآلية اللي أخذوا الهوية هاي وكيف بيستخدموا هوية زوجتك ورقمها الوطني. بس خلينا أكمل لك أحمد.
1: أحمد عارف عوني مندوب الضمان اللي حكيت معه تبع
0: طيب شو قال لك؟
1: بعدي ما فصلها برن علي بده يتذاك علي بقول لي اعطيني الاي دي تبع الهويه عشان اشوف لك قديش بيطلع لها من الضمان. ما رضيت تعطيه الاي دي.
0: لا تعطيه.
1: طلبني الاي دي. طلبني اياه.
0: ما هو لانه اسمع لانه بما انك بتقول لي ب 14 شركه معناته الهويه موجوده بوزعوها بيناتهم قاعدين.
1: لا نفسه هذا عوني هو المندوب عن كل شركات المقاولات الانشائيه هو اللي بدخل اسماء الضمان. هي رقم وعدته على الصفحه عندكم.
0: اها طيب
1: هذا عوني هو اللي بدخل اسماء. فامبارح
0: قول كما احمد قول كما قيل لي حتى ما حد يرفع عليه قضيه ماشي.
1: ايوه كما قيل لي. أيوة. هو حكى
0: ايوه
1: امه حكوا للنقابه اعطوني رقمه قالوا هذا عوني هو اللي بيرفع الاسماء للضمان. هذا مندوب الضمان تبع النقابه الانشائيه. والمشكله انه زوجتي كلهم حاطينها باربد. يعني تخيل تروح من عمان لاربد على راتب 250 ليره.
0: طيب يا احمد خليه اسمع هاي رقمك عندي خليك معي خليك مع عمر ومع محمد رشاد ابعث لهم رقم الشكوى راح ابحث للأستاذ شامان وراح أطلعك على الهوى بس تنحل الموضوع وشوف قانوني بهذا الموضوع. يعني واحد طلعت من جامعة الأردنية راتبها 900 ليرة 900 بتوزعوا هويتها على 14 شركة كله عشان يجيبوا تصاريح. خلينا نرجع على محمود من تركيا. محمود صباح الخير.
3: يسعد صباحك استاذ عامر.
0: هلا يا محمود. هلا يا اخوي.
3: حبيبي الله يسعد صباحك وصباح جميع القائمين على هذا العمل الرائع حقيقة.
0: الله يسلمك.
3: وبصبح على جميع المستمعين وبصبح كمان على والدتي الغالية، هي الآن بتسمعني على أحر من جمر، حابة إن تشوف حل. يعني أنا فعليا يعني
0: أول شيء الله يصبحها بالخير. الله يصبحها بالخير يا محمود. الله يصبحها بالخير. والله
3: الله يحفظك. تفضل. الله يحفظك.
0: قول لي سيدي.
3: صار معي يا سيدي العزيز، شفت خبر على الصحف الأردنية والمواقع الإخبارية الأردنية أنه تم السماح للأردنيين بالدخول إلى تركيا بر.
0: ماشي.
3: طبعا أنا بدخل سوريا بصفتي أنا مستثمر، يعني أي شخص لا يسمح له بالدخول إلى سوريا إلا إذا كان هو مستثمر.
0: أنت أردني ولا؟
3: ضمن شروط سجل تجاري. نعم أنا أردني مواطن أردني مستثمر بالأردن.
0: ماشي. بتروح على سوريا؟
3: دخلت على سوريا بسيارتي لأنه مسموح لي أدخل بسيارتي.
0: ماشي.
3: بناء على الخبر اللي شفته على المنصات الإخبارية أنه تم السماح رسميا، تم السماح للأردنيين بالدخول إلى تركيا بر، فأنا بجيب بضاعة من تركيا من مدينة اسمها غازي عنتاب حدودية مع حلب.
0: معروف.
3: وفعليا يعني توجهت إلى سوريا ومن سوريا إلى تركيا، وصلت الحدود التركية يعني ولا طلبوا مني أي شيء إلا يعني قالوا لازم حتى إنك تدخل تركيا بدنا فقط إنك تعمل تأمين للسيارة. أمنت السيارة عندهم.
0: طيب.
3: سويت تأمين، ختموا جوازي وفتت، خلصت شغلي بعد 5 أيام، جيت برجع عادي، وصلت الحدود اللي بيقولوا لي أنت ممنوع ترجع. كيف يعني ممنوع أرجع؟ قالوا لي ممنوع ترجع. قلت يا جماعة الخير إذا ممنوع ليش تدخلوني؟ أنا لا أنا فايت تهريب ولا فايت، أنا من عندكم فايت وأنتوا ختمين لي هاي ختم التركية وختم السيارة. يعني الختم دائما لما إحنا نروح طيران بيكون الختم وفيه رسم الطيارة على الختم.
0: طيب.
3: الختم مختوم عليه رسمة سيارة، أنا داخل من عندكم أنتوا دخلتوني. مثل ما دخلتوني يطلعوني. قالوا لي لا أنت أردني ممنوع. قلت هسه أنا لأني أردني ممنوع؟ قالوا لي آه ممنوع. قلت طيب إذا ممنوع الأصل فيكم لما أنا إجيت تقولوا لي ممنوع أنت تفوت، عادي ما بفوت. المهم اتواصلت سيد العزيز، اتواصلت انا مع سفارتنا، يعني الواحد لما يصير معه اي مشكلة باي دولة من الدول في سفير في سفارة، السفير يمثل جلالة سيدنا في الدول الله يطول بعمره جلالة سيدنا، يعني اي سفير بيمثل جلالة الملك. المهم حاولت اتواصل مع السفارة، تعرف شو جاوبني الموظف اللي في السفارة؟ بيقول لي ليش ما حكيت معنا قبل ما تروح تركيا؟ بس بسألك سؤال صديقي، أنا أيوة كل الناس بتسافر على كل هالدول، هل معقول إنه أنا كل دولة بدي أسافرها بدرين على السفارة اللي في الدولة المعينة أنا بدي أسافر؟ هذا مش كلام. أنا سافرت وصلت الحدود، أنا فتت بشكل رسمي وما حد قال لي أي إشي. الآن أنا في مصيبة إنه لم يسمح لي بالخروج لا أنا ولا سيارتي، والآن إذا أنا بترك سيارتي أو يعني ممنوع إني أترك السيارة وأسافر. يعني الآن حاولت أن أترك السيارة في تركيا وأسافر، إلي عالق يا أستاذ عامر 45 يوم تماما. طبعا أنا تواصلت مع السفارة، مشيت بسيارتي 1000 كيلو من غازي عنتاب لسفارتنا. تمام. ما قدرت أشوف معالي السفير، طلع لي القنصل المبيضين 5 دقائق وقال لي أبشر من عيوني، وبعدها ما شفت إشي. محادثاتي معهم على الصفحة موجودة عندي.
0: طيب محمود خليك معي، خليك
3: كل
0: معي.
3: يوم بحكي معهم بقول لهم يا ناس أنا أرهقت فنادق كل يوم فندق. أنت تعرف الآن الغلاء في تركيا كيف؟
0: طيب.
3: وكل المستمعين يعني بيعرفوا هذا الحكي تماما.
0: طيب.
3: أنا فنادق فطور غدا عشاء مصاريف عالية جدا.
0: سيارتك وين؟ سيارتك وين يا محمود؟ سيارتك وين؟
3: سيارتي تركيا الآن.
0: مش قادر تطلع ترجع منها.
3: مش ممنوع أطلع، أنا مسجون، أنا مسجون.
0: محمود وين راح محمود؟ فصل خطه. طب محمد خذ كل معلومات وديها على الخارجية، خلصها على الخارجية. 45 يوم صار له يعني وما عرفش الزلمة، خربت الدنيا. يشحن سيارته شحن. والله لازم كمان احنا نوجه الناس الاردنيين يا اخوان، ما حدا يروح بسيارته على تركيا وخلص، ممنوع تفوت سيارتك على تركيا.
4: لتعليقاتكم وارائكم والمشاركه ببرنامج بصوتك مع عمرو جوب على الرقم 0784631. كما بإمكانكم إرسال رسائلكم الصوتية أو المكتوبة من خلال الواتساب على الرقم 078-46-31.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: حمل تطبيق عين فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين فم معك بالصوت والصورة.
2: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
3: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
2: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.

0: واشترك بي ان مع سنابس.
1: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم مع بيتزا القيصر، رح نلعبها للآخر.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزير الخارجية يؤكد تقدير الأردن لموقف البرتغال الداعم للسلام وحق الشعب الفلسطيني في العيش بحرية. وزير الخارجية البرتغالي يؤكد أن الأردن لاعب رئيسي في الشرق الأوسط ويدعم حل الدولتين. وزير الخارجية البرتغالي يؤكد أن تشغيل رحلات طيران مباشرة بين لشبونة وعمان من شأنه أن يعزز العلاقات التجارية بين البلدين. المؤسسة العامة للغذاء والدواء تضبط مستحضرات تجميل غير مجازة تروج عبر منصات التواصل الاجتماعي. الرئيس الأمريكي يقول إن بلاده ستكون راضية إذا تمكنت من التوصل إلى اتفاق مع إيران يمنعها من امتلاك سلاح نووي. مقتل 5 أشخاص بينهم مشتبه بهما في إطلاق نار بمسجد في سان دييغو بولاية كاليفورنيا. طقس مغبر ومعتدل في أغلب المناطق وحار نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

0: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
2: الأناقة بتبدأ بالتفاصيل، هي أسلوب حياة، من الاجتماعات الرسمية لأمسياتك الخاصة، من البدلات الرسمية للكاجوال العصري. بدلات جاكامين، حضوره بيفرض نفسه بصمت. جاكامين بفروعه مكة مول، تاج مول، جاليريا مول، خلدة، الجاردنز، الزرقاء. للتواصل 0796-22-360. جاكامين، الخيار الأنيق للرجال.
3: تميزي هالسنة وفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له، لينك وسيجنتشر، وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-577-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
4: جاهز للتغيير؟ مع يو والت كل شي بيصير. دفع أسرع، حياة أسهل، ومزايا كتيرة. يو والت رح تسهل لك حياتك. شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.

0: اسعد الله صباحكم مجددا. احمد صباح الخير.
1: صباح الخير اخ عامر.
0: هلا يا سيدي، الله يسعد صباحك.
1: الله يصبحك بالخير ويصبح جميع المستمعين
0: واياك يا رب العالمين.
1: الله يسعدك يا رب.
0: طبعا الله يحييك يبقيك.
1: سيدي انا مشكلتي في البيت تبعي. سيدي احنا اشترينا ارض بال 2002 وعمرنا عليها وطابه وقشان مستقل واذن اشغال وكل شيء قانوني.
0: نعم.
1: بال 2011 نكتشف انه الارض عليها قضيه.
0: شو القضيه على الارض؟
1: القضيه اللي هي في صاحبها المالك على الاصل القديم كان ماخذ قرض من البنك.
0: اوكي، على الارض
1: وراهنها للبنك ورافع قرض على البنك انه ما اجاها تبليغات انها بدها تنبيع الارض بالمزاد.
0: راهنها للبنك؟
1: اه، ماخذ قرض عليها وراهنها للبنك.
0: طيب،
1: وبشتريها البنك بالمزاد وبيبيعوها وبشتريها واحد وبتنبيع قانوني يعني في المحكمة وقشان وكل شيء.
0: والقشان اللي عندك؟
1: القشان اللي عندي كامل ويعني جم دارة الأراضي وقشان مستقل وإذن أشغال كل شيء عمرت قانوني 100%.
0: وبعد 9 سنين قالوا لك الأرض للبنك مرهونة والبنك باعها لواحد ثاني.
1: اه، بعد 9 سنين بيجوا علينا واحد بحكي لنا هاي الأرض مش لكم.
0: أيوة.
1: وبدكم تخلوا. نقول له
0: أيوة.
1: كيف يا عمي بدنا كيف بدنا نخلي يا عمي؟ قال شوفوا راجعوا دائرة الأراضي. رحنا رجعنا دائرة الأراضي اكتشفنا إنه الأرض راجعة باسم واحد ثاني.
0: والأراضي لما باعوك الأرض واعطوك قوشان، على أي أساس اعطوك القوشان؟
1: اعطونا قوشان إنه خلاص الأرض يعني شريناها.
0: طيب، ولما إجا واحد ثاني بده يشتري الأرض هاي اللي بعد 2002، الأراضي ما قالوا له إنه هاي الأرض مبيوعة لفلان الفلاني وهاي قوشان واشتراها كامل وما حد اعترض عليها؟
1: لا، لما اشترينا ما كانت باسمه، شو عجب اسمه، كانت باسم واحد شاري من البنك قانوني.
0: يعني انت لما اعطوك الارض والقوشان واذن الاشغال وعمرت وحالتك حالي كان وضعك كله قانوني؟
1: كله قانوني، نعم.
0: ظليت ل 2011 حتى اجوا عليك قالوا لك انه هاي كانت صاحب الارض ماخذ القرض وراهن الارض وراح صحيح. البنك باعها لواحد ثاني.
1: صحيح سيد، نعم صحيح.
0: ومعطينه قوشان كامل.
1: اه، معطينه قوشان
0: واتنزلنا دائرة الاراضي. على دائرة الاراضي، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اعطيني دائرة الأراضي. طلال معي؟ دكتور طلال صباح الخير، كيفك؟
2: يسعد صباحك.
0: والله بدي اروح ادور على قوشان داري، خايف انه لا يجي واحد ثاني تلاقي هالقوشان الدار باسم واحد ثاني. يا زلمة
2: عسى ما شر.
0: يا اخوي معانا احمد. احمد ب 2002 مشتري قطعة ارض.
2: تمام.
0: فيك ما تصلي على رسول الله؟
2: الله عز محمد.
0: في كل وقت وفي كل حين. اعطته قوشان، راح شال هالقوشان وراح جاب اذن اشغال وحالته حاله، عمر هالدار على هالارض. هذا ب 2002. ب 2011 بيجي عليه واحد بيقول له انت شو بتسوي هون، اطلع، هاي الارض ارضي. قال له زم كيف ارضك؟ قال له ما هو صاحب الارض باقي راهن الارض للبنك وماخذ عليها قرض والبنك استولى عليها وباعها لواحد ثاني. لما راع الواحد الثاني هذا وانه معاه قوشان من عندكو،
2: اها،
0: شو نعمل؟ لمين الأرض؟ لصاحب القشان القديم ولا صاحب القشان الجديد ولا للبنك ولا على أي أساس بتعطوا قشان أرض مرهونة؟
2: هذا الموضوع خطير.
0: ولا أكيد خطير.
2: هسا الآن هذا بدك عامر بيك، بدي منك خدمة، بدي أعرف المعلومات عن هذا الموضوع. إذا بنطرح اليوم الإعلام بنتفجر.
0: ما هو على الإعلام، أنت على الإعلام، أنت على الهوى
2: يا سيدي. ماشي، الآن بدي أتأكد أنا من كل التفاصيل أنت بتحكي فيها.
0: أحمد خليك معي. أحمد صباح الخير. يا أحمد
1: صباح الخير سيدي.
0: أحمد قوشانك هاي أستاذ دكتور طلال، أنتوا ما قلتوا للدكتور طلال إنه على الهواء؟ قلتوا له. ماشي أحمد.
1: نعم.
0: قوشانك وينه؟
1: قوشاني موجود.
0: ابعث لي يا واتساب الآن، يلا خلي وأنا معك على الهواء.
2: عم ربيك بعد إذنك.
0: آه طلع.
2: عشان إحنا ننطي اخوان المواطنين عشان ما يكون انا اتغير كلامي بعدها.
0: مين راح، احمد ولا طلال؟
1: لا معك سيدي انا.
0: خليك يا احمد معي، خليك يا احمد، ارجع رنون على الدكتور طلال. هاي واحد بقول لك بتغنيه البرنامج صاب الطراون اليوم يعني صايم. دكتور طلال دكتور
2: اليوم عشان ما يكون كلامنا مختلف وانا واضح وضوح الشمس يعني في هذا الموضوع, احنا اليوم الاشكالية عندنا ما عندنا اي مشكلة مدى جودة التسجيل العقاري عندنا بدائرة الاراضي, هذا اشي من المسلمات ولا يمكن عبث فيه. ولما انا قلت خطير معناته انا شكيت مباشرة انه في اشي تزوير في عبث في كذا
0: كويس.
2: هذا من هذا القبيل
0: كويس
2: تمام
0: كويس.
2: الان عشان اتأكد من هذا الموضوع دائما انا بحب الامور حساس بهيك ندرسها تحت الهواء على اساس لما نقدم مادة
0: للإعلام ماشي جميل
2: يرحم والديك يكون هو فاهم على بينا. فأنا ما كنت عارفين على الهواء, مع ذلك كلامي ما تغير, أنا ما زلت مصر أنه اليوم إجراءات اللي بتكون فيها دائرة الأراضي
0: يا سيدي المتاحة. يا أخوي يا طلال يا أخوي
2: الله عمر بيك يا أخوي
0: أنا ما بت يا أخوي أنا ما باجي عليك وبقول لك بأنه الإجراءات التي تقوم بها دائرة الأراضي إجراءات مغلوطة ولا إجراءات غلط ولا ولا ولا بياناتها معلوماتها تنظيماتها شو ما بدك. أنا أتحدث عن حادثة
2: هاي الحالة
0: إن صحت هذه الحالة أرجو أن نكون شفافين نقول ليش حتى الناس اللي بدها تشتري أرض تكون صاحية, لأنه أنا مستحيل أجي على دائرة الأراضي ودائرة الأراضي يعطوني قوشان إلا يكونوا متأكدين من الموضوع أنه هاي الأرض صحيح. أما بعد تسع سنين بعد تسع سنين يلاقي أحمد واحد ثاني مشتري الأرض معناته في إنا بالموضوع وفي بين الموضوعين بنك. أنا ليش قلت لك؟ لأنه البنك أي بنك ما بيشتري يعني ما بيقول لك هاي الأرض إلي إلا ماخذ ضمانات من كل الدنيا تثبت بأنه هاي الأرض للبنك صح؟
2: 100% عامر بيك. أنا حاب أضيف جزئية بموضوع هذا الموضوع
0: خليك أحمد معي خليك أضيف ضيف دكتور
2: اليوم حتى إحنا عنا الأمور المثل هيك النشاز اللي بتكون فيها عبث خارج دائرة الأراضي وخارج البنوك يعني لا تتجاوز العشر واحد بالعشر تلاف رقم صحيح. اليوم الإجراءات كلها مضبوطة, الربط الإلكتروني وفر علينا الكثير من هذه الغضن والتضليل والتزوير وإلى آخره والربط مع المحاكم.
0: ماش احنا ب 2002 بنحكي, هو مشتريها ب 2002 طلال مشتريها ب 2002
2: قديم
0: واسمع وحتى اكون واضح انا سالت الشباب انتوا ما قلتوا الدكتور طلال على الهواء؟ قالوا لا احنا قلنا له انك على الهواء.
2: والله ما بعرف انه على الهواء. على كل حال عادي يا سيدي, احنا ما بالنهايه كلامي ثابت ما تغير.
0: جميل طيب
2: انا اخوي عامر راح ندرس الموضوع وراح نشوف شو السند القانوني.
0: بس خليك معي خليك معي ما اكيد دكتور طلال خليك معي. احمد
3: تفضل سيدي.
0: سكان وين انت؟
3: احنا سكان الزرقاء.
0: سكان الزرقاء كويس. بتقدر تيجي على بتقدر تيجي على الاراضي؟
3: أكيد سيدي.
0: بوجهك الآن ها الآن على دائرة الأراضي. بس ده سألك سؤال يا أحمد, أنت لما اشتريت الأرض اشتريتها كاش ولا بنك اللي اشترى لك إياها؟
3: لا أنا اشتريتها من واحد شارين البنك, اشتريناها كاش طبعا.
0: وأجل البنك يتنازل عن البنك يتنازل عنها؟
3: متنازل عنها طبعا وكل شيء.

0: لما رجعوا له الارض باسمه قال على اساس انه فش عليها لا عمار ولا شيء، قال بدنا نعيد النظر بالقضيه. طيب رفعنا محاكم ورفعنا كل شيء، صاحب وصاحب العقار توفى، رفعت لنا المحكمه انه يرجع لنا من حق الارض اللي هي 12,000 من اللي شرينا منه.
1: انت بلديه الرصيفي صح؟ اسم المالك نواف مظبوط؟
0: بالضبط صحيح.
1: هيها عندي هاي ابن اشغال. طبعا تفضل
2: سيدي. بالنسبه لموضوع الاخ المواطن اليوم، انا وكاني فهمت انه في الموضوع هو منظور امام القضاء او كان منظور سابقا امام القضاء. اليوم بتصير بيعات عنا، بكون في اشكاليه ما قبل ان تقول الملكيه للبائع، فبكون في قرارات قضائيه بهذا الخصوص. اليوم حتى لو في قرار قضائي
1: مش لازم ياخذوا شان
2: بحادث الحال كما كان عليه، هو كمان حقه محفوظ. يعني انت اليوم عندنا حالات مشابهه جدا وكثيره جدا بهذا الخصوص. احنا الان قمنا بشغلتين عشان نطمن اخواننا المواطنين. احنا اليوم توجيهات مباشره من معالي وزير الماليه ومن عطفه المدير العام. اليوم شغالين على موضوع كيف نقدر نصل لاعلى درجات الشفافيه والدقه بموضوع البيوعات، ومن خلال الربط الالكتروني والخدمات الالكترونيه. راح تكون خلال فتره قليله القادمه منتجات الكترونيه تزيد من موثوقيه البيع والشراء وتحديدا استماع اقرار. وهذا لا يعني انه كان في السابق في عندنا اشكاليه، ولكن من باب الزياده والحرص، لانه تعرف اليوم عمليات التزوير تطورت.
1: يا سيدي يا دكتور، انا لا اتحدث عن ظاهره، انا رجل واضح، اتحدث عن حالي، اتحدث صحيح جائز واشكرك على الاطمئنان، لكن هذه حالي والحمد لله انا ما هي ظاهره، لكن ارجو ان يتم حل هذه الحاله. انا يعني اللي خايف منه بانه الرجل هذا كان راهن الارض، ولما رهن هذه الارض اليوم راح سد الدين اللي عليه ورجعت ارضه له. يعني كان البنك مشتري، يعني كان مشتريها من مزاد تبع البنك، واللي بعرفه انه 10 سنين صاحب الارض بيحق له انه يسترجع ارضه اذا سدها من البنك، لكن هذا الزلمه معاه قوشان.
2: سيدي اليوم اذا انت عادت اليك الملكيه عن طريق مزاد بتاخذ سند التسجيل، ولكن بكون في اجراءات احترازيه، يعني منع تصرف على القطع لمده مثلا في عندنا 6 شهور في عندنا سنه حسب الحاله. ولكن احنا اليوم اخوي عامر عشان احنا نكون واضحين ونحكي بشفافيه مع الاخ احمد، انا بتمنى انه يزودونا بكل اوراق او اليوم بقدر رجعنا وشو بصير معانا اليوم، بس ندرس الحاله بكره بنطلع وبنوضح اكثر.
1: طيب منين حالات مثل هاي من وين بيكون الخلل عاده بالله يا اخوي؟
2: سيدي احنا اليوم ما عندنا خلل، يعني بصراحة احنا عندنا في مثلا حجج، مثلا حجج ارث قديمة جدا يعني سنة الستينات والسبعينات، ومع ذلك هي لا تكاد تتجاوز او تزوير خارجي او وكالة خارجية ورقمها لا يتجاوز زي ما حكيت لك ولا حالة اصلا.
1: طيب ماشي، بالله خليك معنا وخلي احمد معنا. معنا نقيب اصحاب المكاتب العقارية الاستاذ عواد الرحابني، حاب يشارك بهذا الموضوع، ممكن يفهمنا شو التفصيل اللي حاصره؟ صباح الخير استاذ عواد.
3: يسعد صباحك، كيف حالك؟
1: سلمك، شو اللي صاير يا زلم؟ فهمنا بالموضوع.
3: انا سيدي سمعت الحديث، وصباح الخير للدكتور طلال.
1: سعد صباحك
3: وللجميع يا سيدي، وهال القناه الرائعه. والله
1: الله يحفظك
3: يا سيدي. هاي الحالات بتصير مرات اخوي عامر، في شخص يشتري قطعه ارض عن طريق المحاكم،
1: ماشي،
3: فهاي الارض خلال سنه صاحبها اذا بيقدر بيسدد
1: ترجع له
3: الرهن اللي عليه، بترجع له.
1: ممتاز.
3: فهاي الحاله هي اللي انطبقت على اخونا بالضبط.
1: لا خيو
3: نعم سيدي،
1: ما هو اشترى الأرض ب2002.
3: ماشي ماشي، هو سيدي ما راجع هذيك الوقت دائرة الأراضي أو راجع كذا أو عرف إنها رجعت الأرض
1: أحمد،
3: يعني كل الفترة هاي.
1: بس
3: اسألوا أحمد، أنت بعد 2011 طلعت وراك، طلعت كذا بعد ما اشترى؟
1: أيوة. طيب طب أحمد كيف بده يأخذ حقه مثل هاي الحالة؟
3: سيدي بالقانون إنه مصاريب يرجع له اللي اشترى فيه.
1: والعمار؟
3: والعمار عادم يشتكي فيها.
1: يا زلمة ولا يعني بس أحمد اشتراها من شخص، ما اشتراها من بنك.
3: هو الشخص مش بنك، الشخص يكون عليه مرهون سيدي، عليه فلوس لجهة معينة.
1: طيب
3: بالقانون جوز أخونا طلال حكى جزئية،
1: بس خليك أستاذ عواد. أستاذ عواد هاي أحمد معنا. أحمد
3: تفضل سيدي،
1: جاوب لي على أسئلة أستاذ عواد. تفضل أستاذ عواد.
3: تفضل أخوي، أنت اشتريت أرض مرهونة كانت من شخص مرهونة لبنك.
0: صحيح سيد، هسه أنا اشتريتها ما كانت مرهونة، كانت مبيوعة مزاد ومخلص مزادها
3: بالضبط. طيب الله يسعدك، المزاد خلال سنة صاحب العقار

0: الأصلي يقدر يرجع عقاره خلال سنة.
1: خلال سنة سيدي ما رجع القضية تقريبا 7-8 سنين.
0: سيدي أنت أنت أنت قضيتك بالضبط هيك يعني هيك رجعت لصاحبها الملك الأصلي لصاحبها الأصلي.
2: حتى بعد 9 سنين؟
0: لا سيدي هو مباشرة ذاك عمل إجراءات.
2: بعد سنة عمل إجراءات شو؟
0: يا سيدي إحنا اليوم نشوف يعني أخويا عامر إحنا يعني إنه مر علينا حالات كثير. يعني في مثلا شخص عن طريق المحاكم قبل نهاية السنة بكذا ممكن يدبر حاله بيدبر فلوس ممكن بيخلي شخص يدخل على الخط بيدفع هو يقول لك والله أنا تيسرت أموري هي فلوسي ورجعوا لي أرضي. مرات المواطن ما بيراجع ليكون مشتري المشتري ما بيراجع بالفترة هاي فكر إنه الأرض صارت له.
2: طيب أحمد أنت راجعت؟
1: سيدي راجعنا المحاكم وراجعنا كل شيء بس سيدي هو ما دفع الرهن ورجع البنك رهن عليها مرة ثانية.
2: متى رهن عليها البنك مرة ثانية؟
1: رهن عليها جديد مرة ثانية عشان ما رجع عنده المصاري وحجز عليها وانبعت وعرضها على المزاد مرة ثانية الأرض.
2: طيب بصير يا أستاذ عواد مرة ثانية رهنها على البنك؟
0: سيدي هو أنا يعني رايح أكدك أخوي عامر يعني رايح تكون 100% أموره الراهن الأول خلال سنة قدر يقدر مع المحكمة سدد اللي عليه جوزايب فيه
2: يعني عمل يعني هو عمل تسوية ورجع الأرض؟
0: لا مش تسوية هو سيدي هذه فيها قرار حكم يكون يعني هو أخونا عارف أنه فيها قرار حكم عن طريق المزاد المزاد خلال سنة بيقدر بيرجع أرضه أو أي عقار.
2: طيب يا سيدي خلال سنة مش خلال 9 سنين
0: سيدي المواطن ما راجع بهاي الفترة يعني هو لو هو راجع لقى أن المشكلة موجودة أنه الأرض رجعت للمحكمة أنه لازم يراجع المحكمة ولهذا طيب. السبب
2: ماشي.
0: هو ظل عن طريق المحاكم لغاية الآن
2: ماشي. أنا بدأشكرك أستاذ عواد رحمني شكرا جزيلا لك. أحمد راجعت أنت ولا لا؟
1: رجعنا سيدي وكلنا فيها محامي.
2: طيب خليك معنا الدكتور صخر الخصاوني استاذ المحامي. صباح الخير دكتور.
3: صباح الخير استاذ عامر لك ولكل المستمعين.
2: يسعد صباحك والله يا سيدي يعني لا نقول لك الا انبئنا بتاويل اللي بنسمعه قاعدين افتنا بتاويل
3: عزيز. بدايه انا سمعت قصه المواطن والردود. القضية كانت في 2002 يبدو أنه صدر فيها قرار من المحكمة بإبطال البيوع يعني أنه بطلان كانت تبليغات أو بطلان وعادة الأرض إلى صاحبها الأصلي. قضية البطلان هي قضية يعني ما بني على باطل فهو باطل وبالتالي غير مربوطة بفترة 6 أشهر أو فترة 9 أشهر أو سنة اللي تعطيها دائرة الأراضي لمنع التصرف. فكان يبدو أنه كان في إجراء باطل في البيع في المزاد العلني. تم إبطاله من قبل المحكمة. عادت الأرض إلى صاحبها. في ذلك الوقت يبدو أنه كان الأخ المواطن قد أصدر رخصة
2: إذن أشغال وعمر
3: وعمر.
2: طيب
3: أصبح بناؤه على هذه الأرض يعني باطل. فبالتالي هو براجع المحكمة براجع المحكمة وبرفع قضية على يعني بيستعيد فلوسهم من الشخص اللي باعوا إياها. وفيما يتعلق في البناء فهذه أصبحت محدثات بنسميها بالقانون محدثات بحسن نية وبالتالي بتملكها صاحب الأرض الجديد بقيمتها عند الشراء.
2: طب وأحمد؟
3: أحمد الآن هو أنا متأكد أنه رفع قضية على
2: أحمد رفعت قضية أحمد؟
3: رفعنا قضية.
2: أوكي.
3: رفع قضية. كويس وعلى صاحب وعادوا له الفلوس وقدروا له قيمة البناء اللي هو 12,000 دينار أردني يأخذهم. فبالتالي الأرض راحت رجعت لصاحبها.
2: أوكي.
3: لما رجعت لصاحبها رجعت مرهونة مثقلة بالرهن للبنك وتصرف فيها البنك مرة ثانية.
2: طب أحمد هيك خسران ولا لا سيدي؟
3: أكيد خسران يعني أكيد خسران وهذه يعني من الحالات اللي دائما باستمرار موجودة في المحاكم ويعني مش عددها كبير لكن هي بتكون إن هذه التصرفات باطلة وما بني على باطل فهو باطل وبتعود الأرض لصاحبها.
2: طب
3: هذا اللي حدث بالضبط.
2: طب يا سيدي بعد 9 سنوات والله حرام بعد 9 سنوات
3: في عنا قضايا جرى إبطال البيوع فيها ويمكن دارة أراضي بوضحوا لك إياها بمنطقة شفا بدران وفي مناطق كثير يعني بعد 50 سنة ومئة سنة. فبالتالي هذه القصة كانت موجودة على الرغم من أنه صار في تعديلات على قوانين الملكية العقارية وأصبح في نوع من أنواع التحصين لهذه البيوع اللي تمت سابقا لكن فعليا هي من القضايا اللي اللي موجودة بحاكم اللي بتم فيها إبطال عقد البيع أو إبطال التصرف، وبالتالي بتعود الأرض لصاحبها الأصلي.
2: طيب الأخ أحمد شو يعمل؟
3: أحمد الآن هو عنده قرار قضائي من المحكمة، يعني هو يعني هو انتهى أحمد زي ما سمعت في 2002 صارت الحادثة، في 2011 عادت الأرض لصاحبها، أقام دعوة على صاحب الأرض اللي باعه.
2: نعم.
3: ويفترض انه يحصل فلوسه من الجهة اللي باعت الأرض.
1: متوفي سيدي، متوفي. طيب اللي
2: متوفي
3: متوفي، بدك تحجز على التركة تبعك.
1: ما في ولا اي املاك باسمه، والزلمه متوفي واولاده برا.
3: يعني هذه اصبحت قضيه تنفيذ في المحاكم.
2: طيب كيف باطل هو مسجل سيدي؟ كيف باطل هو مسجل بالاراضي ومعاه قوشان؟
3: لا سيدي، احنا الان يحدث ان احيانا بيتم بيع بالمزاد العلني، بيكون تم اجراء باطل خاصه في ذلك الوقت، مثلا لم يتم التبليغ بالصحف، تم يعني لاي سبب الاسباب الشكليه يبطل البيع، بتعود الارض لصاحبها كويس، وبتعود الارض لصاحبها، والثاني المحدثات بتم المحاسبه عليها للشخص. هو الان مشكلته الان الاخ احمد ليست في الارض، مشكلته انه الشخص اللي باع الارض اللي اخذ عليه حكم متوفي وما عندهوش املاك.
2: طب شو بده يعمل بثاني الحاله؟
1: سيدي اللي باعني الارض، اللي باعت الارض موجود، بس اللي سجلت الارض باسمه الحكم لانه يدفع لي حق حق العقار،
3: حق البيت ال 12000 اللي حكمت لك فيه المحكمه.
1: لا اصل حكمت لي فيه المحكمه اللي شرينا منه الارض، استوفيناه، اخذنا 12000 اللي هن حق الارض، بس بضل حق العقار، حق البنى اللي حكمت لي فيه المحكمه من شو اسمه من صاحبها اللي رجعت باسمه مالك الاول.
3: يعني يعني استاذ عامر
2: سيدي،
3: يعني القصه هي الان هي مساله تنفيذ يعني مساله تنفيذ وحجز على الاموال
2: بحق
3: بحق
2: العقار.
3: نعم الان العقار هو انتهت ملكيته عادت لاصحابه وانتهى موضوع العقار.
2: طيب بس
3: الان بقي الاخ بده يرجع يراجع من خلال محامي تنفيذ على يعني
2: أسد، خليه يروح على الأراضي هو، والأراضي راح يقولوا له شو بده يعمل أحمد بالضبط.
3: لا
2: بس
3: يعني بالإدارة الأراضي الموضوع منتهي من عندهم، يعني فيش يعني ما في خطأ على إدارة الأراضي ولا في خطأ. والآن
2: وين بده يروح؟
3: ولاش بده يروح على المحكمة على إدارة التنفيذ يطلب حجز على الأموال المنقولة والغير منقولة بالنسبة للحكومة؟
1: تفصيل باسم الأرض هاي وحجز عليها وكسب البنك، ما في باسمه اي املاك. انا
2: ما عنده ما في عنده املاك ولا شيء، وهو متوفي صاحب الارض.
3: يعني يعني هذا الواقع، هذا الواقع الموجود في المحاكم.
2: لا حول ولا قوه. طب دكتور، هل يحق للبنك اليوم بيع الارض قبل مرور سنه مرتين؟
3: سيدي ما هي لا، هي الارض بعد ما يتم بيعها بالمزاد العلني بيتم صدور قرار بمنع التصرف عليها خلال مدة 6 أشهر إلى سنة حسب القانون التنفيذ.
2: طيب
3: وبعد السنة بتم يجوز التصرف فيها، لكن الآن البنك رجعت الأرض لصاحبها ورجعت مثقلة برهن، وصاحبها عجز عن الوفاء بالدين وجرى التنفيذ وبيع ال.
2: لا حول ولا قوة، الله يعوض عليك يا أحمد إن شاء الله. بس دكتور
1: أحمد بالله عليك والله العظيم، يعني عندي إخواني وعندي الحاج.
2: طيب أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد توكل على الله، بس توكل على الله. أستاذ دكتور صخر،
3: نعم سيدي،
2: بتسمح لي إنه أحمد يتواصل معك بس يعطيك التفاصيل إذا بتقدر تساعده؟
3: أنا بأمرك
2: سيدي. الله يكرمك الله يكرمك، شكرا جزيلا لك، شكرا جزيلا لك. وأحمد بالله إنك اعطوا أحمد رقم الدكتور صخر. لا حول ولا قوة إلا بالله، والله مثل هاي الشغلات لف بينا يا دنيا.

0: بس انا سؤالي ماشي، هذه قوانين انا بحترمها وبقدرها، لكن لما تصير حالة المزاد مش الاصل اني ابلغ اللي اشتراها بالمزاد رقم واحد؟ مش اصل اني اقول لاحمد او لغير احمد انه يا اخوي لا تعمر، ترى القانون 1 2 3 4 5 10 عليك. طيب الزلم اليوم بقول لك ماشي القانون بقول هيك، قول له طلال ملهوش علاقة. حسب يعني التعليمات وقوانين إدارة الأراضي بقول لك الدكتور صخر إنه ما إلهم علاقة إدارة الأراضي، يدوروا على قانون التنفيذ. الآن المشكلة عند أحمد إنه الأرض اللي اشترى منه الأرض متوفي وما عنده لا أموال منقولة ولا غير منقولة، مين بده يعوضه؟ هون السؤال. دائما العوض بوجه الكريم إحنا متأكدين، لكن زلمة بقول لك أنا قاعد فيه أنا وأخوتي وأمي متنا تعمرنا هالدار 12,000 ليرة. الله عليكم تساعدوه، خلينا نشوف قدر المستطاع، خلو يوصل مع الدكتور صخر ماشي، ونشوف البنك أي بنك معاه، خلنا نتواصل مع البنوك. ترى والله ما عمري تواصلت مع بنك من البنوك بالبرنامج للأمانة إلا ساعد، للأمانة يعني أنا كلمة حق. ماشي بيزيدوها وحالتهم حالة وقروض وما قروض وفوائد وما فوائد، بس يعني لما تصير إشكالية مثل هاي الإشكالية بيحاولوا يحلوها. أقول تلقى لها ماشي
1: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية CFI ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف عشق القهوة وضوح تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات يو والت راح تسهل حياتك ريف صحي وخفيف
2: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات الأسهم المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن، فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
4: يلا يا نشامة خلي صوتك يهز الملعب، اشترك او جدد اشتراك الموبايل او الانترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي.
5: امنية من بيون افضل شبكة موبايل في الاردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين. الأوروبي وصل من BYD العلامة الرائدة في الأردن. BYD بتقدم لكم اليوم سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3 سيليو وسيل موديل 2026، شكل أداء وتكنولوجيا تسبق عصرها
1: وكفالة 8 سنوات
0: أو 200,000 كيلومتر على البطارية، والأهم أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتلنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: شيك خزانك بكير واطلب ديزل المناصير، ديزل يورو 5 الآمن والأوفر على الحارقات من المناصير. اطلب بأي وقت وبدون أجور نقل، ادفع نقدا أو عبر البطاقة الائتمانية أو خدمة إي فواتيركم بدون رسوم إضافية. أسطول المناصير جاهز يوصل لكل مكان بعدادات وفواتير إلكترونية على الموعد وبكل الظروف. اطلب الديزل بأي وقت على الرقم 079-990-4040 أو من خلال تطبيق محطات المناصير.

اسمع برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صح.

0: دكتور طلال معنا مرة ثانية، ناطق الإعلام باسم دائرة الأراضي والمساحة. دكتور طلال
1: سيد الله يعطيك العافية.
0: يعافيك، تفضل.
1: بعد ما أرسل شباب الإعداد الأوراق لنا أخوي عامر، مباشرة تواصلنا مع المديرية المعنية. الوضع اللي كان قانوني 100%، بحيث إنه المالك الأصلي لقطعة الأرض كان عليه دين لأحد البنوك. البنك بعد ما تعذر سداد الدين قام بعملية تنفيذ الدين، وهي عملية يعني موجودة عند البنوك. فأخذ القطعة من المدين، فبالتالي بعد مرور المدة القانونية تصرف القطعة الأرض وباعها لشخص آخر، الشخص أيضا باعها لشخص آخر.
0: طيب ماشي دكتور طلال، احنا الدكتور صخر تحدث لنا وقال لنا انه موضوع اليوم بالتنفيذ وليس بدائرة الاراضي، هي نقطة للامانة. والنقطة الثانية
1: لا
0: بالعكس، شكرا لك لتوضيحك. لا وشكرا لك لتوضيحك، راح تخليك تكمل. بس سؤالي دكتور طلال، سؤالي يقول الان هو اشترى قطعة الارض ب 2002 مزبوط؟
1: تمام.
0: طيب الآن في واحد ثاني اللي صار إله الأرض، الآن بطلت لأحمد صارت لواحد ثاني. طيب سؤالي، قطعة الأرض على نفس السعر ولا اختلف سعرها مع الزمن؟ هذا سؤالي. يعني إذا أحمد اشترى قطعة الأرض مثلا، هو قال لنا 12,000، هذا اشتراها ب 2002، ب 2011 حكى 12 ضل ولا زاد حكها؟
1: سيدي احنا اليوم اكيد عمليه تقدير الاراضي عمليه انا اكيد مستمره بالارتفاع او بالنزول حسب المعطيات الموجوده. اليوم
0: الاراضي بتنزل
1: قطع اراضي ارتفعت، ولكن هاي القيمه التقديريه اخوي عامر عشان يكون الاخ احمد بالصوره. احنا اليوم بنعطيك قيمتها بال 2012 زي ما تفضلت انت بتقول هو 12,000، اليوم يمكن يكون عندنا مثلا حق 20,000 مثلا، ولكن هي تظل السلطه التقديريه للقاضي اللي بده ينظر بموضوع البث.
0: طيب بس بدي اغلبك غلبه كثير بسيطه اخوي طلال، ماشي؟ احمد راح يجي لعندك، بالله عليك انك تعطيه المعلومه الصحيحه والدقيقه وتوجهه بالمكان الصحيح، وجهه قل له هو راح يروح على التنفيذ، راح يروح على التنفيذ قولا واحدا. لانه
1: اخر جزئيه عامر بيك لازم يتوضح. الان المالك الاصلي رفع قضيه وصدر قرار قطع الى دائره الاراضي، احنا اليوم جهه تنفيذيه
0: صحيح
1: زي ما تسافر المحاكم كذا. اليوم خليه يمر علينا
0: يا اخوي. انا معك طلال، انا معك، أنتم بريئون منها، أنا معك أنا بقول لك دائرة الأراضي اليوم الآن بعد ما فهمنا تفاصيل هذه القضية، الموضوع مش عند دائرة الأراضي، اليوم صار بالتنفيذ بالقضاء. لكن المشكلة بتواجه أحمد أنه اللي اشترى منه الأرض اللي لازم يعوضه حق الأرض وحق البناء متوفي وما عنده لا أموال منقولة ولا غير منقولة، عرفت علي؟ هاي مشكلته. فأنا بدي أقول لك إياه فقط، إذا بتقدروا تساعدوه إنه الأرض اللي ب 2002 اتغير حكها ب 2011. ويا ريت يا دكتور طلال إنه توجهوا الناس خصوصا لما يشتروا الأراضي المرهونة للبنوك، وجهوهم قولوا لهم إياك تعمر خلال سنة، خلال 6 شهور، كل سنة انتبه. يعني هذا إن شاء الله لكم الأجر فيه، احسن ما يتورطوا هالناس بهذا
1: الطريق. عامر بيك انا بس حد اكد لك انه هاي اليوم موظفين دائره الاراضي قاعدين يعطوا الداتا الواضحه لاخوان المواطنين، ومع ذلك هاي ملاحظه جديره بالاهتمام.
0: بارك الله فيك، بارك الله فيك. شكرا دكتور طلال الزبن الناطق باسم دائره الاراضي والمساحه. شكرا دكتور. معنا هبه. صباح الخير.
2: صباح الورد.
0: تفضل يا هبه.
2: هسه انا طالبه بجامعه الطفيله.
0: ونعم
2: الله يسعدك. إذا أنا بلاغ إنه راح يسكروا لنا السكن الداخلي، تمام؟
0: متى بتم يسكروا؟ متى بتسكروا
2: يسكروا نهاية هذا الفصل؟ هم بلغونا بالأيام هاي، يعني مش إجوا حكولنا أول الفصل إنه نخلي السكن، لا هسه حكولنا، يعني تقريبا إلهم بس أسبوع.
0: طيب
2: أول إشي صار عنا كثير أشياء بالسكنات الخارجية بتمنع أهلينا إنه يطلعونا بالخارجي.
0: هم بتم يعملوا ترميم يعني للسكنات، بتم زبطوها.
2: هو كان صريح وصار يحكي انه هسه هو ما بده يعمل ترميم، هو رد على البنت، في بنت شكت عنه قبل فترة على ونزلت على صفحة الوكيل وحكت انه السكن وسخ وهيك، والبنت كان إلها يوم واحد بس بالسكن. يعني
0: طيب خليك يا هبة معاي عميد شؤون الطلبة لجامعة الطفيلة التقنية الدكتور محمود السعود. صباح الخير دكتور محمود.
3: صباح النور يا عربي،
0: طمنا عنك.
3: والله الحمد لله مشتاقين.
0: الله يحييك. بالله يا دكتور قولي لنا شو قضية السكن الداخلي في الجامعة للطالبات؟
3: يا سيدي أنا لحقت جزء بسيط من الطالب اللي بتحكيه، بدي أبلش الرد إنه تم الإعلان من نهاية الفصل الأول والإعلان معلق عندهم على باب السكن، وتم إبلاغ كل طالبي أنه سيغلق نهاية الفصل الثاني، يعني من قبل 3 شهور. أول شيء الآن السكن الخارجي إجى عليه مشاكل، وإحنا سوينا إله صيانة، بلطنا الحمامات، بلطنا المطابخ، يعني مبنى من سنة 1987، يعني مبنى متهالك. قد مع منا كان في عندنا 3 سكنات، أغلق 2 وبقي هذا السكن من أجل الطالبات المستجدات، هو أصلا كان يعني فقط للطالبات السنة الأولى لا تدبر أمورها. فالآن بعد يعني زميلك وأبو هيثم اتصل معنا، كان فيه هو موضوع نظافة شخصية من الطالبات إنه نظافة، ولكن الآن إحنا الصيانة اللي بتلزم للسكن هي صيانة جذرية، بدك تطلع بلاط، تشيل مواسير، المواسير النظام القديم.
0: طيب سيدي، طيب دكتور سؤالي، انتوا رايحين تعملوا صيانة وبعدين ترجعوا الطلاب عليه مزبوط؟
3: نعم، هو بقرار من مجلس الأمناء حتى، يعني مش
0: طيب معلش بدي أطلب منك طلب دكتور، إذا كان بالإمكان عمل هذا الطلب اليوم، إذا كانت الجامعة قادرة على تأمين سكن خارجي للطالبات.
3: يا سيدي السكنات الخارجية تم دعوة جميع السكنات الخارجية وتعميم تعليمات الجامعة على السكنات الخارجية من أجل اعتمادها.
0: خلاص بارك الله فيك.
3: من الجامعة.
0: بارك الله فيك.
3: من داخل الجامعة ستشرف على السكنات الخارجية.
0: شكر.
3: وسيتم دفع رسوم السكنات الخارجية من خلال الجامعة. أيضا من أجل إنه نحافظ على فلوس بناتنا الطالبات.
0: يا سيدي يا سيدي بارك الله فيك، بارك الله فيك. والله إني أنا كنت متأكد إنه أي شيء يتعلق بالسكن خصوصا في الجامعات الأردنية والجامعات الحكومية، يعني حتى إذا بدهم يعلنوا الطلاب عن إخلاء السكن بتكون لغايات واحدة ومحددة اللي هي الصيانة والترتيب والتنظيف وما إلى ذلك. واليوم الدكتور محمود بيأكد بقولك إنه إحنا كمان راح ندفع حق السكن وكل التنظيمات والإشراف والإعداد اللي كان داخل الجامعة راح يكون خارج الجامعة، وكل وإن شاء الله ما بصير عليهن إلا كل خير. على الخير والمحبة دائما ألتقيكم، فإلى حين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك إني كنت من الظالمين.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو والت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين FM وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين FM معك بالصوت والصورة.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكناف النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
4: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
3: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
4: افتح واربح عبي جوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس. شيبس

0: صفر
1: ستة
2: خمسة
0: تمنمية
2: سبعمية.
3: جو بترول مركز خدمات الزبائن يرحب بكم.
4: جو بترول هي 06-5-800-700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول طاقة تنبض بالحياة.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمون.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزير الخارجية يؤكد تقدير الأردن لموقف البرتغال الداعم للسلام وحق الشعب الفلسطيني في العيش بحرية. وزير الخارجية البرتغالي يؤكد أن الأردن لاعب رئيسي في الشرق الأوسط ويدعم حل الدولتين. وزير الخارجية البرتغالي يؤكد أن تشغيل رحلات طيران مباشرة بين لشبونة وعمان من شأنه أن يعزز العلاقات التجارية بين البلدين. المؤسسة العامة للغذاء والدواء تضبط مستحضرات تجميل غير مجازة تروج عبر منصات التواصل الاجتماعي. الرئيس الأمريكي يقول إن بلاده ستكون راضية إذا تمكنت من التوصل إلى اتفاق مع إيران يمنعها من امتلاك سلاح نووي. مقتل 5 أشخاص بينهم مشتبه بهما في إطلاق نار بمسجد في سان دييغو بولاية كاليفورنيا. طقس مغبر ومعتدل في أغلب المناطق وحار نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

0: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أف أم، معك بالصوت والصورة.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بويدي ونيسان وانفينيتي في الأردن. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكمن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بواي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك.

0: فين؟ يا صباح الخير، يا صباح النور، يسعد صباحكم جميعا. شو هالارقام الحلوه؟
1: صباح يعني الخير. اليوم لين صراحه اليوم ما بعرف اليوم الشمس وين طالعه يا جماعه، بس احكوا لي من اي اتجاه. يعني تخيلوا لين معنا بالاستوديو.
0: يا الله حطي لي اغنيه يصفر.
1: صفار داخلي ولا خارج عشان اكون عارفه
0: اللون؟ اوكي.
1: يوم عنا والله استثناء بالاستوديو اليوم، لين جاي بكير كتير وهيك وصبحنا مع بعض.
0: فحبيبي انت اتش ار، انت طبيعي تداومي قبل ب 16 ساعه، انا لو اني اتش ار بداوم نفس الوقت، هيك نفس الشيء مش هيختلف
1: يعني. يا صباح الخير ويا صباح الورد ويا صباح الياسمين لكل حدا عم بيسمعنا وكل حدا عم بيشوفنا عبر اذاعه عين.
0: اكيد كمان بنصبح على كل ناس عم بيحضرونا هلا على الابلكيشن. اول 10 بيردوا من الابلكيشن لهم جائزه. شو الجائزه؟ اني اصبح عليهم طبعا، فيش جائزه غير هيك.
1: يا الله
0: الله يرضى عليكم.
1: شدوا حالكم يا جماعه، يعني اليوم صباح خير. حماس.
0: صباح الخير. اليوم احنا كثير قصص، كثير مواضيع، ولكن قبل ما نبلش كمان بدنا نصبح على طاقم الإذاعة الجميل، الأستاذ ضياء الرباب، على جودي الجميلة، إبراهيم حواري، سعد صباحكم جميعا، وأكيد يزن كلكم، يعني أنتوا نورت الإذاعة
1: طبعا. ورندا ما بدنا ننسى كمان طراونة هلا بزعل.
0: نسيت والله، حقك علي.
1: وهي معتز كمان، نصبح على معتز كمان، يسعد صباحكم.
0: وأبو خالد، ابو خالد طبعا عنده خالد صغير نسخه بس بدون لحيه، يعني انتم فاهمين كيف واحد يخلف نسخه بس بدون لحيه ولا إشي. يعني بتحس انا يعني خصوصا خالد هو الطفل الوحيد اللي انا بتوقع كيف رح يكون شكله بس يكبر، قد ما ملامحه واضحه ما شاء الله. الله يخلي لك يا
1: يسعد صباحكم. وهلا بلش المشوارنا معكم من هلا لغايه الساعه 12. فتحمل

0: يعني خلينا مرايقين اليوم صحصحين. لين الحمد لله اليوم طاقتها كتير عالية وأنا بخاف تكون طاقتها عالية للأمانة.
1: بريحك بس أنا مش كنت طاقتها
0: عالية. يلا تفضل
1: بلشت تضربي لي هيك.
0: اجري بتروح يا جماعه انا بخبط على الطاوله.
1: احنا في كودات بيني وبين رندا، اذا بتحرك رجليها يا انه اخذ الاتصال يا انه انا اوقف حكي. انا بعمل حالي حلو ضل افكر.
0: بتعرف شو المشكله؟ ان انا بطلع من الحلقه اجري بتموتني وجع ولي مش مستوعبه علي، يعني كل هذا على الفاضي.
1: اوكي بلشنا معكم لليوم، واليوم اول خبر هو الخبر الصادم اللي يعني هلا السوشيال ميديا ضاجه فيه. خبر نبلش بفضيحة اليوم.
0: فضيحة؟
1: طبعا على طول. تك العافية أستاذ حواري. يعني هيك لازم. شكرا شكرا لك.
0: بقول لك الخبر اليوم، ألقوا القبض على شاب بدك إيش بدك تحكي؟
1: ألقوا القبض.
0: ألقوا القبض؟ قبضوا. يعني لوين وصلنا يا جماعة؟ لوين وصلنا معلين؟ يعني بقول لك الخبر عن جد اللي هو منتشر على السوشيال ميديا، ألقوا القبض على شاب متنكر بلبس نسائي داخل صالة الأفراح فرع النسائي.
1: النساء. النساء.
0: يعني هو ترك كل الأماكن وترك كل المكان اللي يطلع فيه، هو راح لبس نسائي ودخل على صالة أفراح. هي الصالة منفصلة رجال ونساء، دخل على صالة النساء.
1: كيف لقطوه؟
0: لقطوه من صوته.
1: كان لابس أول إشي خمار، كان حجمه جدا كبير، كتافه جدا عراض، لا يوحي أبدا بأنه هو يعني زي ما بيحكوا جسم أو هيئة أنثى، كان زي الرجال. تعرفوا في فرق يعني بلغة الجسد، فيعني انفضح ومسكوه.
0: بس أنا عندي سؤال يعني لإله، يعني شو ليه؟
1: ممكن زهق يعني من سهرة الشباب. قال
0: يعني ليه
1: ده اسمه هيفا.
0: بقول لك يعني مفروض احنا البنات بالحفلات نكون واقعيين، منروح على ام حاتم تبعت الصالون منحط صواريخ ميك اب، ويعني ما بكون حدا شايف حدا. التساريح يعني بسم الله ما شاء الله بتكون يعني بوف هيك على راسنا.
1: انا في ميك اب مش قادره انساه لهلا يا رنا.
0: يعني فعليا يعني ليه بدك تدخل على صالة النساء كلهم يعني منشغلين العروس؟ يعني بحس انه موضوع مش متناسق. يعني ليه تدخل؟
1: ممكن بدور عروس.
0: ها
1: ما خطرت بالك صح؟ ممكن ممكن يشيك مين العروس مين الامور. يعني الله يبعد،
0: يعني الله يرضى عليك. للمره الجايه اذا بتدور عروس انا بروح على صاله الاعراس اللي انت بدك تدخل عليها وبشوف لك عروس مناسبه لإلك وخليك قاعد في البيت. الله يرضى عليك، انه صراحه الطريقه اللي دخلت فيها على العرس مش ظابطه، يعني مش فاهمه الطريقه. طب خلاص روح على صاله الرجال وبدك تشوف عروس خليك واقف على باب الصاله، بس يطلع البنات بتشوف لك عروس
1: صح
0: وبتخطبها. يعني لا تدخل على صاله النساء. يعني بس انا لو انا كنت بالحفله واكتشفت للامانه لو انا جد كنت موجوده بالحفله ما رح اخليه يطلع سليم.
1: الله ستر. انا حسيت من البهدل انه ما حتخليه يطلع سليم
0: ابدا.
1: هاي اول فضيحه معنا لليوم. جاهزين للفضيحه الثانيه؟ قبل ما نحكي عن الفضيحه الثانيه، انت هلا حكيتي عن رجل دخل بصاله النساء. انا عم بشوف قصص التشبه بالنساء هلا عم بتزيد باخر فتره. يعني كثير عم بلاقي قصص على السوشيال ميديا، كثير انفلونسرز عم بيصير محتواهم انه انا كيف اتشبه بالنساء، سواء بمثل دور الام او دور الاخت او دور البنت او شو ما كان الدور المعين، بهدف انه يضحك الناس عليه، بهدف انه يعمل محتوى. ولكن انا اكتشفت انه هدول الناس طلع مش بس على السوشيال ميديا هيك،
0: حتى بحياتهم طبيعيه
1: بالحقيقه. بس تتعرف عليهم من كتر كيف لما الشخص يضل مبتدع شخصيه بينه وبين حاله، قد ما بيعملها فجاه بلاقي هرموناته كلها تغيرت، حتى صار بينه وبين اصحابه وبينه وبين الناس عم بتشبه بالنساء وعم بيصير دلوع زيادة. فهاي يعني احنا نحكي مثلا هذا الشخص يوم الايام قرر يلغي السوشيال ميديا، انت لما بدك تتجوز وبدك تجيب اولاد وشو بدك تحكي لاولادك؟
0: حنشوفه بنفس الصوره.
1: شو المنظر؟ شو الخلقه؟ والمشكله لما حد يجي يهاجم هاي الطبقه من الناس او هاي النوعيه من الناس هو اللي بتلاقى الهجوم، انه انتم نكديين، انتم رجعيين، انتم بتفكروا انتم. بس هذا الاشي مصيبه اذا بنتشر ما بين الاطفال وما بين المراهقين. صح. لانه يعني هذا فرض الرسوم ال 500 دينار على صناع المحتوى انا بشوفه من أفضل الخيارات، لأنه إذا أنت بني آدم لا يوجد قيمة لمحتواك وبدك تعمل محتوى غصب عنك اللي تدفع، يعني تنكد أنت نكد حالك وتدفع.
0: استفيد من شغلة معينة، معك حق. كمان في شغلة إنه هو ما بتبطلي تاخدي حكيه بمحمل الجد، بتبطلي تاخدي أي إشي بنشره أو هو بالنهاية مؤثر اسمه، كيف بدك تأثر بهاي الطريقة؟ حتى أنا بس بشوفهم هو كيف بده يفصل لين، صعب إنه يفصل. صح. ليه؟ لأنه هو عم بيمثل هذا الدور، فمستحيل بني آدم. بقولك الممثلين إحنا بس نطلع من دور لدور نقعد فترة معينة نرجع لحياتنا الطبيعية. صح؟ فكيف أنت اللي طول الوقت عم بتمثل دور مثلا الست او الاخت او العمه او الجده، واخر إشي بدك تفصل تطلع مع اصحابك، مستحيل، فبدك وقت اصلا تفصل. فهم عم بياخذوا هذا الموضوع بحياتهم الطبيعيه، وهذا الإشي عم راح يضرهم لقدام. فعلا معك حق بالحكيتين،
1: فعلا فعلا. يعني رجاء انه موضوع المحتوى خصوصا، هلا ما بدناش نحكي احنا في موضوع المحتوى، في ناس عندها محتوى هادف، في ناس محتواهم غير هادف، في مؤثرين، في ناس الهدف من الفيديوهات اللي بتنزلها هي بس انها تضحك العالم، ولكن اشياء اللي بتنشر الوصمة الاجتماعية والعار والتشبه بالرجال او التشبه بالنساء، هاي القصص اللي ممكن تغير هرمونات الناس وتغير افكارهم. نحاول نخفف منها، لانه وصلنا لمرحلة انه السوشيال ميديا انت بطلت تفاهم اللي عم تحضره هو زلمة ولا بنت. صراحه كثير عم بشوف في كومنتات انت بتصفني، طب انا هاي مثلا بتحكي هاي زلمه ولا بنت ولا بالعكس. وصارت هاي الشغله عاديه بالمجتمع، يعني لما تشوفي حدا وضعه مش تمام بيصير يقول لك طب ايش يعني، خلي الناس بحالها، هاي حريه شخصيه بحياتها.
0: هلا هي اوكي حريه شخصيه، بس انت بالنهايه اسمك مؤثر، يعني بتاثر بالناس، وفي كتير اطفال بيحضروك، في كتير اطفال بتاثروا فيك، فكلمه المؤثر ما عم تنعطى لاي حدا، واللي اللي اعطت يعني اذا اعطيناك كلمه مؤثر خليك قدها. انا صحيح. هيك بالنهايه بحس يعني انه في اطفال كتير عم بيحضروا مؤثرين اكبر من عمرهم، وعم نسيطر ونحاول انه احنا كاهالي نخفف من هذا الموضوع انه ما يحضروا اولادنا مؤثرين اكبر من عمرهم، بس الا ما يطلع لهم فيديوهين. مشكله انه اولادنا اذا كانوا عم بقلدوا دور نساء بيضحكوا لهم لانهم مو فاهمين.
1: صح صح مليون بالميه. فهاي فكره فرض الرسوم اللي هي 500 دينار على صناع المحتوى، انا بشوفها من اجمل الافكار. ممكن مضره من ناحيه ماديه لناس اللي فعليا بتتعب على محتواها، وفعليا بتكون بطلوع الروح عم تشتغل شغل معين وعم تنزل فيديوهات معينه عشان تاخذ مكاسب هاي الفيديوهات. يعني هدول الله يعينهم، الله يعوضهم خير بالاخر. ولكن الناس اللي ما عم بتنزل محتوى، تخيل قد ايه نكد ان انت واحده ما عم تنزلي محتوى والاشياء اللي بتعمليها كثير سوري تافهه على الكلمه، وفوق كل هذا الحكي بدك تدفع 500 دينار. فيعني بيجي فيها صراحة. نسمع أغنية هيك لو سمحتوا، هيك نفرفش فيها المستمعين.

0: هو معانا؟
1: يعني هالأغاني
0: خلي معك
1: عن جد يعني أغاني الصباحية إحنا عم نعطي ضياء. هلا بنقلب نحط أغنية حفلة تنكرية بقول لي اديني الصبح
0: يعني, يعني لو سمحت
1: اللي سمعناه مش
0: اسمع يعني أنا سمعتها اديني سمعتها الصبح فأنا صراحة ضلتني سامح ما غيرت عنها فيعني كل اللي حوالي مصدومين إنه ما لها إيش
1: هاي مهرجان
0: ما لها إيش في إيش في طبعا نحكي الخبر الثالث ولا بعد الفاصل يلا فاصل نكمل معكم.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكمن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين افم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين افم معك بالصوت والصورة. برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية. CFI ثبت خطواتك. بنك القاهرة عمان. معا ننمو. المركزية تويوتا. أمنية من بيون. جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة. وضوح تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت راح تسهل حياتك. ريف صحي وخفيف.
2: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا، واسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الآن، يخضع شروط وأحكام البنك.
3: وين ما كنت الفرصة عندك. جوائز الإسكان بكل مكان، من الشمال للجنوب، ولكل فرع في جوائز كاش. افتح أو غدي حسابك التوفير في بنك الإسكان لتكون من بين الرابحين بجوائز كاش موزعة على جميع المحافظات والفروع. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد 065-200-400. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: الأوروبي وصل من بي واي دي، العلامة الرائدة في الأردن. بي واي دي بتقدم لكم اليوم
5: سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3 سيليو وسيل موديل 2026. شكل، أداء وتكنولوجيا تسبق عصرها،
4: وكفالة 8 سنوات
5: أو 200,000 كيلومتر على البطارية.

0: والأهم أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكامن، الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

0: معكم بالخبر الثالث اللي هو قلب السوشيال ميديا هاي الفترة، وأنا شفت أكتر موقع منزله، فإحنا حكينا لازم نحكي اليوم بحلقتنا اللي هو يا ست العزيزة اسمعي منيح يا لينا عشان إنت طالبة طلبية تلغيها.
1: مش متجوزة مش مشكلة،
0: أبوكي فراش أبوكي ترطقي من البيت
1: مشكلة بدفعها.
0: بقولك بعد وصول طلبيات شيئا إلى الأردن، زوجي طلق زوجته بسبب طلبية بقيمة 540 دينار طلبت الطلبية بدون ما تخبره. أجل مندوب على الباب حكى له حسابك 540 دينار، فهو طلقها ورجعها عن بيت أهلها. يعني هي الله يسامحها، انت بدك تطلبي طلبية خبريه، احكي له عن المبلغ، مهدي له، يعني ليش تفاجئيه، المبلغ كبير الله يرضى عليكي. فيا بنات اللي طالبه طلبية تلغيها، واللي مش طالبه طلبية تمهد له قبل ما توصل.
1: انا من امبارح مش مرتاحيت لك، بس تنهي الموضوع صارت بهدل الكل.
0: عن جد يعني بدك تطلبي طلبية قولي له المبلغ ومهدي له، قولي له مثلا انا طالبه طلبية بمبلغ كتير عادي، ادفع عالي، ادفع انت نص وهي نص، تمام. اما اذا بعدك ما وصلت طلبيتك بتقدر تلغيها، الغيها عشان الدنيا عيد وحابين كل بنت تعيد عن جوزها. ولا شو رايك
1: يعني؟ ما هي يعني
0: انت لو ما كان شو بتعملي
1: هلا شوفي، اذا هو كان متعود دائما يجيب لها شيئا بهذا المبالغ وهذه القيمه، المفروض ما ينصدم. بس اذا اول مره بتعملها المفروض يسامحها لانها غلطه وصارت. بس اذا تكررت كل مره وكل مره بتجيب وهو ما بيعرف، بصراحه معه حق. يعني دائما الواحد بيعطي أعذار للآخر ولا لا يا رندا؟
0: صح. خلينا نسأل سؤالين، سؤال للبنات وسؤال للشباب.
1: أوكي.
0: للشاب، أنت لو كنت مكانه شو بتعمل؟ والبنت شو وضع طلبياتكم؟ خلينا نذكرهم بأرقام البرنامج.
1: 100% 078-46-31 لأي حد حاب يشارك عن طريق اتصال أو عن طريق الواتساب.

0: معنا اتصال. ويا صباح الخير.
1: صباح النور. كيفكم؟
0: تمام الحمد لله. انت كيفك؟
1: انا منيحة. معكم لمى الظاهر.
0: يا اهلا يا لمى.
2: اهلا وسهلا. حاسة انا سامع اسم لمى قبل هيك.
0: ها سامعيته؟
2: اه
0: لمى سمعتي؟
1: انا من المتابعين الاصدقاء لكم يعني.
2: حبيبة قلبنا يا لمى.
0: حبيبتي
2: حبيبة قلبنا
0: لمى. سمعتي اليوم الخبر اللي طلع على السوشيال ميديا انه في زوج طلق مرته بسبب طلبية؟
1: يس والله سمعت عن هذا الاشي.
0: شو رأيك؟ شو رأيك بتصرفه؟
1: بصراحة عندي ميكس فيلينجز اتجاه الموضوع. يعني قادرة اتفهم ممكن غضبه اتجاه الموضوع، خصوصا اذا ما كان هو قادر اذا يدفع هاي الطلبية. بس ما اعتقد الموضوع يوصل لطلاق انه
0: اي مش لهالدرجة. مش لهالدرجة.
1: ما بندفعها نتفاهم مع المخلوقة.
2: مليون بمية يا لمى. طب يا لمى ممكن تعمليها بس تتجوز تطلبي طلبية ب 600 دينار؟
1: ممكن.
2: من شيء أن.
1: بس
0: اكيد يعني ما رح تخبري صح؟
1: ممكن اعملها بس مش ممكن افاجئ فيها، رح اكون مخبرته. يعني بالنهايه كل وحده بتكون عارفه وضع جوزها المادي.
2: سياسيه والله لمى. سياسيه.
0: حبيت راي لمى. يسعد صباحك يا لمى.
1: صباحكم. يعطيكم الف عافيه.
0: يعافي قلبك يا رب.
2: ناخذ كمان اتصال. يا صباح الخير. صباح النور.
0: كيف امورك؟
2: انا حاسه هم مضويين تلفزيون وحاطيني على جنب. اعطيهم فرصه. انتوا ليش هيك ما بتعطوا الناس فرص؟
0: شو اخبارك؟
2: صباح الخير.
0: لا ما في
2: خلص اعطيناهم فرصه مرتين وثلاثه صراحه.
0: بتقول له ما انها هي ممكن تطلب طلبيه بس حكت كلمه صراحه هيك عجبتني. قالت انه كل واحده عارفه ظرف
2: قدرات جوزها. صحيح مليون بالمية.
0: يعني هي البنت اكيد عارفه انه جوزها معها فلوس وقادر انه يدفع الطلبيه، فهي لو ما معه كان ما تجرأت يعني تطلب هاي الطلبيه بهاي المبلغ. بس هو يمكن حس انه موضوع المبلغ كبير، انه 540 دينار بطلبيه شيء انه هو ما بيعرف، فالعصبيه بتعمل كل شيء.
2: ناخذ يعني كمان اتصال. صباح الخير.
3: صباح النور. يا هلا.
2: يا اهلا وسهلا. كيفك؟ شو الاخبار؟
3: الحمد لله تمام.
2: اليوم كنا عم نحكي. احكي لي.
3: انا احمد السلبي، فسمعت السؤال تاعكم انه طالع الرقم فلكي. شو هذا الرقم؟
2: شفت في حد بدفع 540 دينار على طلبيه شيء؟ الله اكبر.
3: يعني صراحه والله لو كاينه بتكبس بس اي شيء بالتيك توك
2: بالشيء
3: كان كان ما طلعت 600 كثير مبلغ.
2: مبلغ فلكي صحيح. وفوق كل هذا مو مخبري زوجها. طب انت شو رايك بالموقف؟
3: والله انا مش عارف. الله لا يحط فيك موقف صح. مش عارف اتصرف ما بعرف.
2: طب انت متزوج؟
3: لا. الحمد لله حاليا لا.
2: الحمد لله. كل حدا مش متزوج سنجل بحكي
3: الحمد لله. يعني عادي طبيعي.
2: فكرت الحمد لله انك مش متجوز.
3: لا مو هيك يعني، بس الحمد لله. طب عادي.
2: طب بدي اسالك سؤال، عمرك طلبت اشي اونلاين؟
3: شيء ان برضه.
2: اوكي شو اعلى مبلغ وصلته بحياتك بشيء؟ اي
3: ما وصل 50. ما وصلش
2: 50. ما وصلش 50. اكو شيء محفظه.
3: بس ممكن يعني من كل اوردر مثلا من شيء يعني، بس على فترات يعني فهمتي. بس حتى ما بوصل، ما توصل 100. مستحيل يوصل 100.
2: صح صح. هذا يعني منطقي. كلامك منطقي. مليون بمية. سعد صباحك. يا اهلا وسهلا.
0: ناخذ اتصال ثاني. صباح الخير. صباح الخير.
4: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. يا اهلا.
4: اذا كنت صبايا شاطره تعرفين مين انا؟
0: لا والله
2: انا علي.
4: ايه ما شاء الله عليك.
2: كيف انا اعرف؟ عشان حكيت اذا انتم شاطرات، لانه ما حد بيهددنا على الهوا غيرك. كيفك يا علي؟
0: علي سمعت سؤالنا لليوم؟
4: والله شغلة أونلاين ما أونلاين. شو هو بالضبط؟ ما
0: أوكي. هلأ في رجل طلق مرته بسبب طلبية شيئا اللي هي بقيمة 540 دينار طلبتها هو ما بيعرف.
4: و 540 دينار.
2: الله أكبر.
4: لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنا إذا تطلب زوجتي مثلا طلبية مثلا أنا زوجتي كيف تعمل فيني؟ بتطلب الطلبية بتحط رقمي.
2: فهمان.
4: بتحط تحت الأمر الواقع.
2: بس مش 540 دينار.
4: لا لا لا لا لا. يعني انكسرت يعني بجوز تصل 50 60 45
2: انطارت.
4: طيب ماكسيموم يعني زي هيك.
0: طيب علي احكي لنا شو رايك بتصرف الرجل
2: انه طلقها؟
0: انه طلقها
4: والله ما حد شو 50 40 دينار شو والله لو اني راتبي كامل راتب كامل راتب كامل
2: انسحب وجهنا
4: يعني
0: صح والله معك حق معك حق. هاي ان شاء الله تكون زوجتك عم تسمعنا ودير بالك تطلب طلبيه ورقم عالي.
2: عفوا يا علي
4: بقول الواحد يعني بيستنى هالراتب الوقت اللي قالوها على لحظات واخر شيء تروح تاخذ بطلبيه شيء.
2: صح صح اليوم الله يجيب في خير يا علي
0: الله يسعد صباحك.
2: سلامات استاذ ضياء سلامات. هلا بنعلق على كلام علي بس خلينا ناخذ كمان اتصال. صباح الخير. في عندي مشكلة. أنا معي المشكلة بس أنا ملاحظة.
0: يا صباح الخير.
2: احكي.
0: صباح الخير.
2: زبطت خلص هيا شبك الأمور.
0: صباح الخير يعطيك العافية.
5: ألو.
0: يا أهلا.
5: كيفك؟
0: تمام الحمد لله. أنت كيفك؟
5: أنا تمام الحمد لله.
0: عرفنا باسمك بس تعلي صوتك شوي.
5: بهاء.
0: كيفك يا بهاء؟
5: أنا تمام. أنت كيفك؟
2: تمام. بهاء أنت أول مرة بترن علينا صحيح؟
5: صحيح.
2: حسيتك هيك شوي خجلان يعني هيك حسيت.
5: لا مش خجلان بس
2: نعسان
5: يعني. لا ولا
2: تعبان
5: ولا نعسان. الصوت كان في البداية شوي ضعيف.
2: حقك علينا. طب يا بهاء سؤالنا لليوم بحكوا لك انه في حالة طلاق صارت عنا بالأردن لأنه الزوجة طلبت طلبية يعني من شيئا بمبلغ فوق 500 دينار وما خبرت زوجها وانصدم فيها فجأة على الباب فقالها انت طالق. هل انت مع تصرف الرجل ولا عم بتحط له مبرر او لو كنت مكانه شو ممكن تعمل؟
5: شكلها دعست له على الطرف. كانت ردة فعله
2: قوية. دعست على المحفظة مش على الطرف.
0: على الجيب.
5: الوسط مش على الطرف.
2: عن جد. طب شو رأيك انت بهذا الموضوع؟ يعني تصرفه صحيح انه توصل للطلاق مثلا؟
5: هلا شوفي في البداية هي تصرفها غلط انه كان المفروض تسألها تسأله سوري يعني او تستشيره او تحط عنده خبر. هاي نقطة. وفي مستمعة او مشاركة حكت نقطة انه يعني كل واحد بتعرف ظروف زوجها يعني فأكيد بتعرف ظروفه يعني. شغلة ثانية هلا الطلاق يعني مش حل مشكلة. الطلاق هو انهاء علاقة.
2: صح صح, صح. مليون بالمية. يعني كان بقدر ياخذ خيار اخف من هيك يناقشها يحكي لها ما عمرك تعملي هيك يعني حل الموضوع باي طريقة صحيح؟
5: بالضبط. يعني انت كانك تلغي الطلبية ما بدي خسارة بسيطة صغيرة يعني وتقفل الملف وتحكي معها.
2: وقتها هي بتصير
5: بتطلع. اذا انت عندك مقدرة مالية تدفع المبلغ.
2: صح.
5: بعدين تقعد انت وياها وتحكوا وتتفاهموا وبعدين ما عجبك الحكي تقولها خلاص ما بدي
2: وبدي كمل. يسعد صباحك يا بهاء. يعني شوف قد بهاء سياسي حكالك بيقدر يلغي ويناقشها ما عجبها شيء ثاني بس هو صح. ما بيعرف بهاء انه اذا هو لغى الطلبيه هي اللي بتصير بتطلق
0: المشكله. المشكله احنا ما رح نعرف شعوره الا اذا حطينا نفس موقفه.
2: صح مليون بالميه.
0: ناخذ اتصال ثاني. صباح الخير.
6: صباح النور.
0: كيفك؟
6: يسعدك. كيفك انت؟
0: تمام الحمد لله.
2: حسيتها سناء. سناء
0: يا سلام.
6: شو اخبارك؟
0: تمام الحمد لله. سناء سمعتي موضوعنا للحلقة اليوم؟
6: والله سمعت يعني سمعت الخبر اللي كتير بفرح يعني. شو احكي لك؟ اول اشي يعني لو عندها 10 اولاد مش رح تجيب 500 دينار اوعي للعيد. تمام. وهو المبلغ يعني قد ما يكون لو بدك تقولي 1000 دينار ولا 1500 يعني مش رح تعيد هي بس رح تلبس الاواعي.
0: صح.
6: هاي الشغله الثانيه. الشغله الثالثه انه يمكن احتمال احنا مش هذا السبب يعني احنا وصلنا للسبب الرئيسي. احتمال انه هو مش عشان المصاري. احتمال هو لا احد جاي بده يطلقها واجت هاي على يم على
2: يعني اجت على الطلب. ما صدقوا لي
6: اجت على الطلب.
2: صح.
6: زي اللي اذا سمعتي قبل فتره اللي جوزها تجوز عليها وحملت السيارة وراحت على إشارة في ماركة ظلت تروح وترجع تروح وترجع تحطت عليه مخالفات ب 7000 دينار.
2: الله أكبر.
0: والله أدري
6: هاي الماركة تروح وترجع في البيتام ونشروها قبل فترة.
2: بتعرفي شو السبب
6: ليش تحطت عليه مخالفات 7000 دينار؟
2: طب شو السبب؟ شو السبب؟ في سبب للموضوع؟
6: عشان نتجوز عليها.
0: ما بنقدر نحكي
2: يعني حصلت البيكام كمان ولا لا
0: يعني لازم كمان رحت لها كم مشوار خلتهم بالألف.
2: طب دفعتهم هي ولا هو بالآخر؟
6: يعني هو يمكن هي هو لقاه حجة بده حجة بس مش كانش ملاقي سبب مقنع انه يطلعها.
2: صح
6: فلقى له السبب اجت
0: تراكمات تراكمات
6: مصفى
2: مليون بالمية. سناء سعد صباحك.
0: سعد صباحك
2: اهلا وسهلا.
0: اخذ اتصال تاني كمان. صباح الخير.
7: الو صباح النور
0: كيفك؟
2: اهلا شو الصوت الحلو
7: كذا؟
0: عارفين اسمك؟
7: اسمي لما مسعد.
0: لمات اليوم كتار.
2: لما
0: سمعتي موضوع حلقتنا اليوم؟
7: سمعت الصراحة.
0: شو رأيك؟
7: صراحة يعني عادي ما بحس 600 مبلغ منيح عشان تشتري أواعي.
2: يعني عادي.
7: يعني بحس انه
0: احكيلي.
7: بحس انه لا 600 كتير مناسب مش يعني عادي لو اكتر بس مش اقل.
2: طب لما ايش اعلى طلبية بحياتك وصلتيها من شيء؟
7: انا صراحة لا صراحة وصلت 700.
2: ايوه
0: يعني مسبح علامه عم نحكي لها حاولي تقلل من طلبياتك.
2: هذا عشانها سنجل انا متاكده صح؟ فيش غير هيك استاذه. قطع الصوت.
0: قطع. لما اكيد سنجل انا باكد لك.
2: راح صوت لما.
0: راح.
2: مش مشكله بسيطه يعني لما بتحكي لك اعلى طلبيه وصلت 700.
0: هلا
2: شوفي انت سنجل واحد بيطلع له يعمل شو ما بده بس اصلا انت سنجل ما بتدفعي 700
0: يعني
2: اذا كنت يعني عامله او الوالد بيساعد يعني
0: بابي بيدفع.
2: بي
0: خلينا نطلع فاصل وراجعين لكم.
8: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكمن الخيار الأنيق للرجال وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بواي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
9: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع.
8: ما في سيارة بدون فحص وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة بيوضح لك حالتها الحقيقية ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
10: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري ملتزمون بالتفوق.
8: نبني الملعب نبني اللاعب نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: جاهز للتغيير؟ مع يو والت كل شي بيصير. دفع أسرع، حياة أسهل، ومزايا كتيرة. يو والت رح تسهل لك حياتك. شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.
1: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
2: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
1: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
2: افتح واربح عب بجوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس.

اسمع برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكامن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

0: أغني لو سمحت يعني موتينا شعور بيالي
1: جماعة. يعني الواحد هون ركبه مش قادر يحركهم ولا إيديه، خشمه مش قادر يتنفس. الله أكبر. قصدي النويز تبعه أنفه.
0: النويز
1: you know.
0: أوكي. خلينا المكيف شغال الله يرضى عليك. وضياء لو سمحت اليوم أغاني تفرفحنا شوي. والله نكدت علي، أنا جاي مبسوطة نكدت علي.
1: لا هو ضياء جاي منكد
0: عن جد،
1: حالته النفسية
0: مشكلة. مش فاهم الكلمات اللي حاطة بالأغاني، مش فاهمة. بس هو حط راسه هيك بالنضارة ومتدمر وبغني فيها. طب أنا مش فاهمها.
1: اسمع بشوي على عينه وهو بحكي. كان بحكينا في اتصال هيك.
0: الله يرضى عليك. فرفشنا، خلينا نسمع أغنية هيك تفرفش على الأخبار اللي عم نسمعها. شفت الخبر اللي حكت لنا إياه المتصلة؟
1: تبع 7000. ولكن ممكن مش لهالدرجة. 7000
0: 700 قالت.
1: قالت 700 مو 7000.
0: لا 700 قالت.
1: أوكي 700 بسيطة. يعني عيد لنا الخبر.
0: أعيد لك الخبر. بقول لك في خبر إنه في زوج تزوج على مرته، فهي عشان تنتقم منه أخذت سيارته وراحت ظلت رايحة جاي عند الإشارة تقطعها عشان الإشارة تصورها ويتخالف، فتخالف ب700 دينار.
1: أيوة عشان إيش؟
0: عشان تجوز عليها.
1: طب شو رأيكم أنتوا مع هذا الحكي؟
0: يعني مش عارفة. يعني انسى، يعني انا بالنسبة لي مثلا انت هيدك تنتقمي منه بتقدر تنتقمي منه بطريقة تانية، بس مش اشارة تقطعيها هي حمراء. انا صراحة بصير حوادث كتير على الطريق من هاي القصص.
1: انت قصدك الارواح التانية.
0: انا هامني صراحة انه لا، يعني حرام انه روحي اعملي شغلة تانية فيه كسري له السيارة. انت حرة، هذا اشي بيرجع لك. بس انه ديري بالك انه الاشارة الحمراء اذا قطعتيها اكتر من مرة ممكن يصير حوادث وفي ناس بالسيارات. فلين بتخاف مني بس ابلش
1: بالضبط انا ببلش ايش اهرب. ولكن اسمعي، بتعرفي شو صار كمان يا رندا؟ رندا بحكوا لك عشان الزوج الثاني، بحكوا لك هلا في 39,000 اردني لديه اكثر من زوجه في الاردن. انتم متخيلين؟ يعني تقريبا 40,000 حدا عنده فوق الزوجه والزوجتين والثلاثه. وفي ناس مثلا بيعلقوا مثلا هاي تعتبر اهانه صريحه للنساء. شو اسمه، في ناس بيحكوا لك الشرح حل الأربعة، في ناس بيحكوا لك رح يصيروا 39,000 واحد إن شاء الله إذا اللي عندي ما هدت وعقلت. يعني اللي عنده
0: تهديد واضح.
1: إذا ما صارت أهدى وعقلت رح يصيروا 39,000 واحد. بهددها كمان،
0: تهديد واضح.
1: شو صار يرد علي على الكومنتات؟
0: لا مش راضي.
1: واحدة بتحكي له بتمنى تشوف الكومنت وتطلب الطلاق لأنه هذا مو حكي عمرتك، وقبل ما تقول تهدى وتعقل شوف شو أنت مسوي أول. يي البنات يي معجبين عليه. يما كم منكم البنات؟
0: ناخذ اتصال. صباح الخير.
2: صباح الورد. كيف الحال؟
0: كيفك؟
2: تمام.
0: عرفني باسمك.
2: ما عرفت صوتي.
1: عفوا
2: ما عرفت صوتي.
0: انا والله مش خبيره بالاصوات.
2: معاوية
0: يا اهلين. يا معاوية كيف امورك؟
2: مره ثانيه بدي اسمعكم تعليق رياضي. شو
0: تعرفون؟ انا هيك بحفظ صوتك. لا انت لو حكيت اكثر شوي كان عرفناك اكيد.
1: طب عندك تعليق اليوم رياضي ولا لا؟
0: لا عنده تعليق فني اليوم عن موضوع الحلقه. سمعتنا اليوم يا معاوية.
2: سمعت اليوم وعندي تعليق رياضي كمان لانه عندي اعلانات اليوم مال الشركات
1: طب احكي لنا يلا.
2: الموضوع لا تعليق.
1: حبيت الجواب كثير حلو. بتمنى يكون المستمعين استفادوا منه. الموضوع الثاني.
2: طيب الموضوع اللي اشترت هواي 500 دينار. عادي تشتري بدهية، هذا مش سبب للطلاق ابدا. عمره ما كانت المادة سبب للطلاق. انت ببيتك، انت الرئيس زي ما يقول، انت قائد المركبة. شو ما تربي شو ما تلاقي هي بيئة. صح. انت معودهم على 200 دينار رواعي، تعودهم على 1000 تلتزم بالألف. يعني احنا مش تلتزم بالمجتمعات العربية، الفروقات كثيرة. يعني انت زملائي بتعرف شو بحكي. يعني الغني بيلبس مشان يتزين، الفقير بيلبس مشان ينستر، الغني بيأكل مشان يتلذذ، الفقير مشان يسجوعه. في فروقات في الحياة.
1: صح.
2: هيك هيك ربنا حط، هيك خلق الدنيا. بقدر اشتري بلوزة ب10 دولارات، بقدر اشتري بلوزة ب100 دينار 200 300. تمام. هاي كاسيتني وهاي كاسيتني نفس الشيء.
0: يعني انت مش مع تصرف يا معاوية.
1: هو مش اصلا هو مع تصرف، مش مع تصرف الطلاق. هو ابدا مش مع تصرف الطلاق
2: ابدا. طب ممكن اعاقب، ممكن ازعل، ممكن ابين انا متضايق بهذا الموضوع. كلمه اللي حكتها الاخت سناء بالنسبه لموضوع المره 7000، ما حكت 700 اولا.
0: انا سمعتها 700000.
2: 7000. ثانيا ما له حد يتجوز عليها بدون علمها بالدين بالشرع. وان تجوزوا 4 انت عدلوا ولا انت عدلوا؟ ربنا بيقول ولا انت عدلوا.
1: صحيح. ها انت صرتي من طرف معاوية هلا انا اكيد بعرفك خلص
0: طبعا مع معاوية
2: ايش مالك برد والاخت تالا ام 700 دينار بدفع محلها وهي رب تكون زبونتي
1: يسعد صباحك يا معاوية اهلا وسهلا
2: انا بحلل شخصياتي يعني واللي عاقب الزوجة ب 7000 غلط مش هيك العقاب مش هيك لا هو اللي بحاجتك هو اللي بده يسترز عليكي انت الامان انت الحياه
1: يا هم متزوج عليها نضل فيها امان
2: لا متزوج عليها خلصوا فيه بلا منه صح. بلا منه زلمه مش قادر بقدر قيمتك بلا منه
0: 100% 100% الله يسعد صباحك يا معاوية
1: يا معاوية ما شاء الله مركز حتى في تعليقات المتصلين
0: والله انا سمعتها 700 بقول لك 7000
1: هيك 7000 انا انصدمت من المبلغ
0: لا هيك زودتيها زودتيها يعني 7000
1: 7000
0: خلص تركي بحاله بلا هالمبالغ خربت بيته يا حرام

0: يعني معاوية لخص لنا كل واحدة باتصالها
1: صح،
0: يعني حتى تالا لخصها
1: بقول لكم انه تالا بس تيجي عندها المحل
0: بدها تكون زبون ترى تالا. يعني مش عارفة بحكي، بحس انه نفس ما حكينا انه الموضوع ما رح نعرف شعور الشخص الا صحيح. اذا حطينا مكانه ونحطينا بموقفه، ممكن هو اخذ ابعاد تانية للموضوع، انه هي مثلا طلبته ما خبرته، طلبته ما اعطته علم، هو انصدم، يمكن احوال المادية ما بتسمح. في كتير بنات نكون واقعيين ما بتحس بوضع جوزها، في كتير بنات بتحس انه هو لازم ولازم واجب عليه انه يدبر الفلوس، فناخدها كان من اكتر من اتجاه.
1: مليون بالمية يعني هذا. خلينا نطلع شوي كمان رندا من قصص الناس اللي بيعاقبوا
0: الطلاق
1: وهيك.
0: تمام.
1: في عندي خبر هون كتير جميل بحكوا لك زواج مراهقة اجنبية. ها اسم الخبر، زواج مراهقة اجنبية بعمر 80 سنة على مسن عربي بعمر 21 سنة.
0: نعم
1: هيك الخبر هو مكتوب صراحة، اللي هم قلبين الأعمار.
0: سؤال فين
1: نرجع، اللي هي زواج المسنة لعمرها 80 سنة على مراهق بعمر 21 سنة. أنا بتلك التعليق لكم، يعني شو رأيكم بالشخص اللي بيتزوج حد أكبر منه بستين سنة؟ احنا تعدينا مرحلة العشرة والعشرين والثلاثين والأربعين، احنا هلأ بستين سنة. فكركم تجوزته هي عشان مصاري؟ أنا هيك بتوقع.
0: تجوزته
1: عشان مصاري. أنا متأكدة.
0: ما في تحليل غير هذا التحليل.
1: مش غير هيك عن جد. أنا عم بشوف هلأ الناس، عن جد أنا بشوف صفحات على السوشيال ميديا ناس بلشوا يعملوا أكاونتات اللي هم بيكون الشاب عمره 20 ولا 18 سنة، وبتكون السيد عمرها 70-80 سنة، وبيكونوا عايشين قصة حب عادي وبينزلوا القصص فهذا الإشي كتير مقرف يعني بصراحة. أنا رح أترك التعليق لكم لأن إذا ببلش
0: أهم الأخلاق يا لين، مهم الأخلاق،
1: مهم الأخلاق والقيم والمبادئ
0: طبعا.
1: الواحد بيحكي يعني هي وقفت على البنات، هي كمان الشباب صارت تفكر بنفس التفكير السياسي، بس تعرف إيش المصيبة؟ إنه هي عايشة أكتر منه.
0: هاي مشكلة.
1: أنا هاي
0: هاي مشكلة
1: دائما بحكي لك
0: عمره.
1: إحنا صغار لما كانوا يجيوا يقعدوا هاي العادات، والله الواحدة تتزوج واحد عمره فوق 95 عشان يموت بسرعة، بتتذكر هاي شو هالحركات هاي؟
0: تورثوا
1: بالآخر ما شاء الله هدول بيطولوا، هدول اللي بيعيشوا أساتذة. الله الله الله يرضى عليكم. شو رايكم انتم في الموضوع؟ يلا شو رايكم كمان بهذا الموضوع؟ كده ارقام البرنامج 07846 3 وحدات، اي حد حاب يشارك عن طريق اتصال او عن طريق الواتساب.

0: أغنية.
1: هاي الأغنية أكثر أغنية أنت بتحبيها.
0: يعني ماشي يا ضياء خلص والله ضياء سكر عيد الباب. طب قولي قولي عشان بس أغطي نوتة صوتي لأني أنا صوتي شتوي.
1: لسه قاعدة رندة تحكي هاي أكثر أغنية بحبها. كمل الأغنية.
0: لا هي مش قصة أنه أكثر أغنية بحبها, قصة أنه هي أول أغنية من أول ببرجنا الحلقة اليوم حطها هيك شوي فيها طاقة. فنقول له كمل الأغنية.
1: حتى لك بدنا نولع الجو أستاذة كمان.
0: والله احنا ولعنا الجو لمان ولعنا الدنيا اليوم.
1: انا عارفه شخصيتك الواقعيه الصوت الحقيقي الصوت الذي يختفي خلف الكواليس.
0: بطل صوتي شتوي صار ربيعي.
1: يا جماعه لسه مكملين معكم انا ورندا اليوم. يعني في في في اخر اللحظات نقدر نحكي هلا بالانستغرام عن الاخبار اللي عم بتكون كتير عم تاخذ مساحه اللي هي فرض رسوم مثلا على المؤثرين اللي هم 500 دينار, حالات الطلاق بسبب مثلا
0: طلبيات بسبب قرب العيد قرب العيد
1: قيمتها 250 دينار مثلا. العقابات اللي بتعملها قاعده النساء
0: بأزواجهم
1: يعني هيك الدنيا قاعده باخر فتره.
0: هاي الفتره بتحسي انه هي هلا جو الطلاق والزواج
1: بالضبط,
0: انه اللي بتزوج كتير بتحس بطلق كتير, اللي بتزوج بدون وعي عم بطلق كمان بدون وعي. فبنحس الموضوع صار الزواج هو ترند زي ما طلع فترة الزواج. هلأ الحمل ترند, اغلب الانفلونسر حامل فالزواج بطلع ترند والطلاق كمان بطلع ترند. فيعني ما في إشي مدروس, العلاقات بطلت مدروسة زي زمان, بطل الزواج الواحد يعد للعشرة. بقول لك عادي ما اتفقت أنا إياها بعد تاني شهر بطلقها.
1: صح
0: ما
1: صح.
0: بعرف الأضرار النفسية كان إلها ولا إله. فيعني بدنا يكون الموضوع أوعى بموضوع الزواج.
1: أنت حتى إذا بتعرفي عن نسبة الزواج والطلاق رندا, بحكوا لك إذا بدنا نقيسها من 10 فنسبة الزواج ممكن تكون 5 من 10 ونسبة الطلاق بتكون 4 من 10. تخيلي يعني فوق ما في عنوسة أوكي
0: في طلاق
1: في طلاق, يعني حتى اللي عم بتزوج وعم تنتهي مثلا علاقتهم بهذا الموضوع. واسباب الطلاق تختلف, يعني في ناس بيحكوا لك بتزوج عن تقليدي احسن عن الزواج عن حب لانه مثلا بيكون في زواج مستمر اكثر, واللي بيحكوا لك تزوجي واحد من بيئتك, واللي بيحكي لك تزوج واحده من اهلك من
0: ناس هيك فعلا
1: من هاي القصص. ولكن بالاخر دائما اختاروا الاشخاص اللي بتتفهمكم في مواقف صغيره. اذا احنا بنكبرها شو ما كانت, عن جد في ناس بتطلعوا صحن سلطه رندا
0: صح
1: بطلعوا معجون اسنان
0: قد شفنا طلع عشان مكيف
1: مثلا,
0: يعني زي هلا انا وياك تخيل هاي النقاش انا وياك تناقشنا طفي المكيف
1: لو اني زوجك الان بطلقك يعني
0: على المكيف طلع عشان هذا النقاش اللي صار عادي. ففعلا احنا بدنا نحكي شغله انه هي موضوع مش موضوع بيكون لهالدرجه تافه, في بتكون تراكمات اللي هي بتكون مشاكل عدم تفاهم, بطل في استقرار, بطل في امان, بطل في حب, بطل في حنيه هيك داخل العلاقه. فبوصل لموضوع لاتفه الاشياء لين فبيجي الطلاق على اتفه الاشياء, بس هي فعليا بتكون تراكمات من قبل
1: مليون بالمية.
0: خلاص نطلع فاصل.
1: قبل ما نطلع فاصل بدي أذكرهم بأرقام البرنامج 0784-6-3-1. تبعتونا كل أفكاركم كل أراءكم على الواتساب على هذا الموضوع. شو رأيكم؟

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكمن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. 11 صباحا بتوقيت عين اف ام.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن وتسع دول يدينون الاعتداءات الإسرائيلية المتجددة على أسطول الصمود العالمي. الأردن وتسع دول يؤكدون أن الاعتداءات الإسرائيلية على أسطول الصمود العالمي يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. الأردن وتسع دول يؤكدون أن الاعتداءات المتكررة على المبادرات الإنسانية السلمية تعكس استمرار الاستخفاف بالقانون الدولي وحرية الملاحة. الرئيس الأمريكي يقول إن بلاده ستكون راضية إذا تمكنت من التوصل إلى اتفاق مع إيران يمنعها من امتلاك سلاح نووي. الخارجية الإيرانية تقول إن أحدث مقترح إيراني لواشنطن يشمل رفع العقوبات وإنهاء الحصار والحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل طفلاً خلال اقتحامها بلدة سلواد شمال شرقي رام الله.

0: الأناقة بتبدأ بالتفاصيل، هي أسلوب حياة، من الاجتماعات الرسمية لأمسياتك الخاصة، من البدلات الرسمية للكاجوال العصري. بدلات جاكامين، حضوره بيفرض نفسه بصمت. جاكامين بفروعه مكة مول، تاج مول، جالرية مول، خلدة، الجاردنز، الزرقاء. للتواصل 0796223660. جاكامين، الخيار الأنيق للرجال.
1: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أف أم، معك بالصوت والصورة. برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل، تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات، كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.
2: 0 6 5 8 700.
3: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
4: جو بترول هي 0-6-5-8-700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
5: وين ما كنت الفرصة عندك، جوائز الإسكان بكل مكان، من الشمال للجنوب، ولكل فرع في جوائز كاش. افتح أو غذي حسابك التوفير في بنك الإسكان لتكون من بين الرابحين بجوائز كاش موزعة على جميع المحافظات والفروع، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد 065-200-400. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
1: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكامين، الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

0: حاضرين والله استاذ ضياء، بتأمر انت بتأمر.
1: رجعنا لهم بعد الفاصل. كيف تسكنوا معكم اليوم انا ورندا؟ يعني اليوم كثير في قصص زواج وطلاق، بس في خبر حلو
0: اللي هو
1: انخفاض في اسعار الذهب. يعني هاي من الاخبار المبشره ان شاء الله للمقبلين على الزواج، للخطبين بحبوا الاستثمار بالذهب. بحكوا لك انه هلا في فرصه جميله لشراء الذهب.
0: بحكي لهم اي يوم بس لين؟ نعم. يوم السبت.
1: يوم السبت ان شاء الله راح يكون في انخفاض في اسعار الذهب، فيعني اللي معه كرشين يروح ايش يستثمر فيهم.
0: اذا معه ثلث كروش لا
1: اقعد ساكت صراحه، يعني بقول لك من الان. فهاي الاخبار الحلوه، الناس اللي بتحب الذهب خصوصا. يعني انا حولت على الخرز اخر فتره، فش مجال بعنا الذهبات وقعدنا خلص.
0: بيعك الذهبات؟
1: يعني الذهبات قبل الاغنيه، حط لي هاي الاغنيه اللي عم نسمعها،
0: قد الشوق
1: قد الشوق، وقال لي ما الي غيرك في هالدنيا. خلص هي وقفت على هاي.
0: عندي سؤال، يعني
1: حني سنجل.
0: جاب لك وجبه شاورما؟
1: مستحيل ارضى بالشاورما. قلت لك يعني لو قد ما مرت
0: فلافل،
1: مستحيل
0: فلافل.
1: فلافل كمان
0: كمان لا
1: الله. صار لي من اول اذاعه شو بقناك محتاج رندا.
0: خلص اوكي
1: مكملين معكم. بالنسبه لانخفاض اسعار الذهب يا جماعه، شو سبب الانخفاض هذا؟ طبعا انتم بتعرفوا الاحداث حسب كيف بتكون موجوده في العالم، بيرتفع بينقص بينزل. ولكن هلا اللي بيشتغلوا في مجال التداول والقصص هاي والفوركس عم بيشوفوا عندهم يعني الارباح عم بتكون بتزايد، لانه بيحكوا لها فرصه الباي والسيل بتكون عندهم افضل. فيعني كمان هدول هلا امورهم ماشيه بطريقه حلوه.
0: بس عندي سؤال، هلا اذا انخفض الذهب رح يرفع المصنعيه المحلات؟ ما هي هاي المشكله.
1: والله مصيبه هاي،
0: يعني بيرتفع الذهب بقول لك مصنعيته اكثر من سعر الذهب. احنا واحنا البنات طبيعتنا بنحب الاشياء هيك الحلوه لها اشكال، الحلوه لها اشكال دائما مصنعيتها اغلى.
1: صح. وفي هذا ما بعرف اذا بتعرف شو اسمه، رندا، الطوق الكبير بيجي اللي له اسم معين، اللي هو بيجي طوق كتير كبير بلبسوه بيكون فيه اكثر من خرزه واكثر من دائره.
0: ليرات؟
1: مش ليرات، انا هو له اسم معين ولكن انا
0: والله ما بعرف.
1: هذا بيحكوا انه اذا الزلمه كثير بحب مرته زياده عن اللزوم بيجيب لها هذا السنسال. هو بيكون ما شاء الله ضخم وكبير وواضح
0: في الانجاصات كمان، يعني هذا بيعبر عن الحب عند الرجل. اساور الانجاصه.
1: الانجاصه
0: يعني تفضل. بنحب ندله يعني على الاشياء اللي احنا بنحبها.
1: يا رب يكون سامع.
0: لا بحس انه هو راح طفل هالصوت على طول اول ما سمع القصه. انا هيك بحس لأنه صراحة عم نكون شوية حرام الشباب عيد وعيديات ومقصات مدارس، ويعني بحاول أبرر لك بس مش عادي تبرير.
1: بس أحكي لك شغلة، هلأ إذا إحنا بدنا نحكي كمان متزوجين، هلأ عم بشوف البنات عم بيكونوا كتير أذكياء بمواضيع شراء الذهب. يعني عم بشوف كتير بنات عم بيستثمروا مثلا من راتبهم 200 دينار على جنب كل شهر، عشان مثلا كل 5 أشهر يشتروا لهم قطعة هيك بألف دينار مرتبة وراقية ويخبوها على جنب. يعني أنا عم بشوف هذا إشي كتير حلو، بدل ما إحنا نصرف مثلا مصاري. قولي بالصيف الواحد بيطلع بيروح بيجي كتير، بس هلأ هاي ممكن نصيحة إلي للبنات، مش شرط تكوني متزوجة عشان يكون في عندك ذهب. حلو أحيانا كمان إذا أنت في فرصة أنك تخبي من راتبك على جنب، ما عندك أقساط، ما عندك مسؤوليات كبيرة، خبي على جنب هذا المبلغ وصيري اشتري فيه ذهب لإلك. هذا يعتبر استثمار بنفس الوقت زينة، صح ولا لا؟
0: صح صح. هو الذهب دائما بيحكوا هو الذهب ما بيروح. احنا البنات طبعنا بنشتري اواعي، بنشتري ميك اب، بنشتري شنطات، بس ما بنروح على اتجاه الذهب. هاي المشكله. وشفت قبل فتره انفلونسر زوجته تحتفل فيه وصل المليون، فراحت جابت له هديه نص ليره ذهب، في نص ليرة ذهب، فهو كتير انبسط عليها وقال يعني واو انه شكرا كذا. فيش نص ساعة تبع الذهب برن عليه بقول له بس المدام اخذت من عندي نص ليرة ذهب ما حسبتني. احنا البنات ما إلنا حل، حتى الهدايا ما إلنا حل.
1: بالضبط. برجع بالاخر لإله. حتى هلا شو بتفكري؟ على فكرة اغلب البنات اللي بيشتروا هدايا لازواجهم بتكون هي اصلا مخبي من المصروف اللي عم بيعطيها وبتشتري هدية. يعني
0: احنا يعني
1: حملة جميلة
0: يعني، بس منخبي يعني ما
1: حلو
0: يعني.
1: فكرة التخباية حلو بالآخر، أحسن ما تشتري طلبية شي أن تصدموا فيها
0: ويطلقها.
1: لبناتكم الطلاق.
0: آمين يا رب.
1: يوم حلقة رائعة هيك، حابين نسمع فيها أغاني كتير حكينا فيها، فيعني اليوم دندللكم، دنسمعكم صوتنا ونسمعكم كمان أغنية حلوة.

0: مكملين معكم, نرجع نحكي كمان يسعد صباحكم من هلا لحدا بلش يسمعنا نحكي له يسعد صباحك. عم نحكي كمان في موضوع لين ما حكينا عنه,
1: اوكي
0: الدايت عند البنات وهلا تخفيف الوزن قبل العيد وكيف بدنا ننحف باسبوع, صارنا سنه كامله بناكل بدنا ننحف باسبوع.
1: صح يعني صح. هلا كنت عم بسألك عن هذا الموضوع بس استني خليني انهي لهم يا هذا الموضوع بالقانون الأسرة الجديد ونحكي لهم على موضوع الدايت هذا اخر شيء. بحكي لك قانون الأسرة الجديد, الطرف الذي ينهي الخطوبة دون سبب مقبول لا يحق له استرداد هدايا, بينما يحق للطرف المتضرر استردادها أو الحصول على قيمتها في بعض الحالات. أما في حالة الوفاة فلا تسترد الهدايا أو الشبكة. يعني لا بقدر يرجع خاتم ولا بقدر يرجع هدايا, هاي الشغلة اللي أغلب البنات بيعانوا منها بعد الخطبة إنه بصير بدي يرجع كل القصص. في كمان قانون بحكي لك, مشروع قانون الأسرة الجديد يلزم الزوج بتقديم وثيقة تأمين لصالح الزوجة قبل توثيق عقد الزواج تضمن لها مبلغا ماليا أو نفقة شهرية في حالات الطلاق. القانون الثالث, وضع الأب في المرتبة الثانية بحضانة الطفل بعد الأم مباشرة مع منح المحكمة حق تغيير الترتيب حسب مصلحة الطفل وسن الحضانة حتى 15 سنة, وبعدها يحق للطفل اختيار العيش مع الطرف الذي يريده. تخيلي. وآخر واحدة بحكولك, الزوج ملزم بتوثيق الطلاق خلال 15 يوم وإبلاغ الزوجة رسميا, والطلاق غير الموثق لن يترتب عليه حقوق قانونية أو ميراث. وكمان في أول 3 سنين من الزواج الطلاق أو الخلع لازم يمر بمحاولة صلح تحت إشراف القاضي قبل إنهاء العلاقة رسميا, وكمان من حق الزوجة فسخ الزواج خلال أول 6 شهور. هاي بحكوا لك آخر قوانين الأسرة الجديدة اللي هو أنا حبيت أول قانون صراحة أنه هو يحق أو لا يحق حسب إذا كان متضرر أو غير متضرر الطرف الإقبال. بس إذا بدنا نحكي عن هذا الموضوع, شو رأيك بالناس بالشباب اللي بيرجعوا الهدايا بعد ما مسنين هو الخطوبة؟
0: هلأ إحنا كمان سألنا لين المحامي بس كان عنا باليومين 3 أجا عنا سألناه إنه هو يعني بيقدر ياخد الهدايا, قال لا الهدايا إلها يعني حتى لو طلبهم وهي ما رضت تعطيها تعطيهم هي بتاخدهم هي, يعني مو حق له إنه يرجع الهدايا. هلأ الهدايا هي اسمها هدية يعني كيف بدها ترجعها؟
1: صح يعني أنا سمعت قصة كمان إنه هو في شخص بعد ما فسخ خطوبته هو واللي يعني والبنت كان كاتب على ورقة كاملة وين أفطروا وين تعشوا قديش سعر وجبة الشاورما قدي تكلفة البنزين لما يروح من مشوار لمشوار, يعني التفاصيل الصغيرة حتى لو شاري باكيت فاين على الإشارة كان كاتب لها على الورقة, ولا بدك ترجعي 1 2 3 مع الخاتم.
0: هلا ما بزبط ما بيطلع له إنه هو يطلب الهدايا لأنه هو جاب لها إياهم بوقت ما كانوا خاطبين. بس أنا بحس هاي التفاصيل ليه يعني وجبة شاورما جاب لها,
1: تخيلي إنه حتى وجبة شاورما
0: هذا بخيل صراحة, هذا بخيل
1: أنا بدك ترجع حق وجبة الشاورما, مصيبة على فكرة هاي. يعني الله سترك صراحة, الله سترها إنه
0: نفستي
1: أنت نفستي من هذا الموضوع.
0: صح
1: تخيل واحد بكتب لك عن نوتس إيش بيعمل إيش
0: لا حبيبي بكرة بس تتجوز شو بدك يعمل فيكي
1: يعني. وأنا بصدق هاي الشغلة موجودة كمان عند الأغنياء مثلاً

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكامن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: تميزي هالسنة وفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له، لينك وسيجنتشر، وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-500-77-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
4: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

شيك خزانك بكير واطلب ديزل المناصير. ديزل يورو 5 الآمن والأوفر على الحارقات من المناصير. اطلب بأي وقت وبدون أجور نقل. ادفع نقدا أو عبر البطاقة الائتمانية أو خدمة إي فواتيركم بدون رسوم إضافية. أسطول المناصير جاهز يوصل لكل مكان بعدادات وفواتير إلكترونية على الموعد وبكل الظروف. اطلب الديزل بأي وقت على الرقم 079-990-4040 أو من خلال تطبيق محطات المناصير.

اسمع برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكمن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن،

0: حسيت هذا النفس القومي. صباحكم أكيد لسه مكملين معكم. يعني هذا كان سؤالنا ما قبل الفاصل. بس هلأ أنا لفتت نظري شغلة غير زي ما بيحكوا الشباب اللي بيرجعوا الهدايا بعد الخطبة. في مصيبة أكبر. أخوي حبيب قلبي كنت منزل ستوري فبحكي لي والله معدية بعتي لنا مصاري. بعدين رجعت بعتت كنت بضحك له بحكي لي والله ضحكة أغنية حولي مصاري. بيتخوت هو طبعا. بس خطرت عبالي شغلة. أوكي رندا. إنه ليه مثلا إذا بدنا نحكي عن الشغلة ما بين الرجال والنساء. ليش المرأة المتزوجة مثلا لما تتزوج وزوجها يطلب منها مصاري ولا قرر ياخذ قرض لو ساعدته ولو كانت منيحة معه بترجع بعد فترة لما تنحل الأمور بتذكروا في الموضوع أو بتعايروا؟ مش كلهم ولكن الأغلبية. حتى ما بين الإخوان إذا الأخ بيعطي مثلا يعني شقيقته مثلا مصاري مش مشكلة وبمشي لها إياها ممكن يسمعها كلام نفس الوقت. أما البنت إذا بتعطي أخوها مصاري بتحكي له شو ست أنا الأصرف عليك هاي الشغلة أنتوا معي فيها ولا بتشوفوا إنه لا؟
1: اسمعي هو الموضوع كمان خلينا نحكي من اتجاه تاني لين إنه الموضوع قرش البنت غالي عليها. يعني بتحسها إنه هي إذا دفعت إشي بضل في بالها ما بتنسى بتسجل بتساعدك مرة مرتين ثلاث أربعة ما عندها مشكلة بس بنفس الوقت قرشها غالي عليها بترجع إذا دعست لها على طرف ولا بلشت فيها بتطلع التاريخ كامل اللي ساعدتك فيه بالبيت بالطلعة بالروحة بالجاية. هاي طبيعة. هلأ الجيبة واحدة عشان نكون واضحين الجيبة واحدة والميزانية الواحدة والمالية كمان واحدة بس البنت نرجع نحكي قرشها غالي عليها
0: مصاريك مصرية مصرية مصرية
1: ما
0: ناخد كمان اتصال. صباح الخير.
2: صباح الخير يا لين. صباح الخير يا رند.
0: يا صباح الورد.
2: كيفكم يا بنات؟
1: تمام الحمد لله.
2: منورين الإذاعة عن جفرة.
1: نورك يا حبيبتي تسلمي لي يا رب. زينب
2: عليكم. نعم.
1: عم نحكي عن البنت اللي بتساعد زوجها او بتساعد اخوها دائما البنت هيك بتحس قرشها غالي عليها.
2: انا مش متزوجة انا بساعد اخوي مرات بعد ياخذ اللي يعطيني 200 دينار يعطيني 300 بعطيني لمهلة معينة. قبل يوم قلت لي يلا بدي استبدل المصاري اجي علي طلع اعطاني 200 دينار وضل نازل.
1: شايف احنا البنات هيك
2: يعني بفك. نعم
1: البنات احنا هيك.
2: والله بحزن انا بقول يا حبيبي تعطيني هو تاجر اغنام مره بيشتري الاغنام على يعني يشتري اغراض لبيته مره تكون لبيته الاغراض المصاري يعني مره لاولاده يشتري لهم لبس.
0: صح
2: تعطي انا
0: صح يعني كل مره شغله.
2: شوف انت كنت تحكوا عن الذهب عن السنسال تحكوا عن السنسال الكبير السنسال الكبير بس جنزير
1: جنزير
0: جنزير
2: جنزير ليرات
0: ايوه
2: جنزير وفي ليرة بتكون كبيرة برواز.
1: يا سلام
0: الله يبعث لنا جنازير كلاتنا. صار صباحك يا زينة.
2: عندي وبعته ايام زمان تنزلت اللي بعته
0: يا الله يا زينة كان هل اشترينا فيلا بدبوق.
1: يلا ان شاء الله بتجيبي احسن منه يا زينة.
2: ندمت يعني انا لبست كمان حبات خمسة يعني لبست جنزير لبست كل الانواع
1: ان شاء الله. الله بتجيبي احسن منه يا زينب. يسعد صباحك.
2: انا زي ذهبي بدي اشد لهم اروح اشتريه
1: ان شاء الله. يسعد صباحك يا
0: حبيبه قلبنا يا زينه. يا اهلا وسهلا. ناخذ اتصال من عمار. صباح الخير.
3: يا صباح الورد.
0: يا اهلا وسهلا. كيفك يا عمار؟
3: انا والله الحمد لله. كيفك انت؟
0: الحمد لله بخير. عمار يوم
1: اسالي كيف رزه.
0: مش حساله عن رزه اليوم خلص.
1: يا الله
0: كل يوم نسال عن رزه.
1: نحكي كيف رزه.
3: رزه والله باحسن حال
1: الحمد لله. دوم ان شاء الله.
0: ان شاء الله دائما يا رب يا عمار.
3: يا رب.
0: طب طب عمار سؤالي لا لك لليوم
3: على الانستا.
0: ايوه
3: كل يوم بالليل بضل نفتح الانستغرام لانه هو بالليل بكون انا فاضي يعني فبقعد اطلع على القاطع ف يعني بقعد اضحك بصراحه.
0: على ايش؟
3: على ايش يعني؟ بكفي ابتسامتك يا لين. لين بعدين
0: معك. الله يسعدك. الله يسعدك يا رب. رزه ما تسمع هلا بتغار. بدناش هيك حركات.
1: لا رزه ما
3: بتغار. هي بتداوم مش راح تسمع.
1: ضامن حاله ضامن شقليل يا عمار والله انت.
0: طب يا عمار خلينا نسالك سؤالنا لليوم.
3: تفضلي.
1: تفضل.
0: اوكي سؤالنا بتحس انه احيانا بتكون في معايره ما بين الازواج خصوصا اذا المراه هي اللي دفعت عن الرجل؟
3: بس شوفي انا لما كنت متزوج
0: اوكي
3: المفروض انه ما في فرق بين الزلمه ومرته.
0: صحيح.
3: انا كان في فرق بس مش مني
0: منها.
3: منها انه هاي السيارة سيارتي تطلعش فيها. هاي الكافة انا جبتها بتحملهاش. فهذا كان اكبر سبب للانفصال بصراحة.
0: يعني انت يعني حتى على التفاصيل الصغيرة كانت تعاتبك قصدك؟
3: كثير
0: مرة. عمار صوتك عم بيقطع صاير. بطلنا نسمع اشي. طب استاذ نسمع كله عادي شوي ونرجع لهم.

0: احلى من الموضوع
1: هو قال لك شغله مهمه قد ايه لين بحكي عن موضوع انه اذا بلشت الزواج يدققوا على ابسط التفاصيل قد ايه بتكون الحياه متعبه.
2: فعلا بتكون جدا متعبه.
1: بس احنا البنات دائما هذا الاشي بيجي باتجاه البنات، ما بتلاقي شاب يا حرام بدفع بدفع بدفع الشاب عمره ما اجى حكى لك انا دفعت وانا سويت لك وانا جبت لك وانا عملت لك.
2: لا هي بيعملوا هيك،
1: لا لا الاغلب اذا كان العلاقه صحيه واذا كان هو فعلا متفاهمين بهاي الامور ما بيجي بيحكي لك انه انا دفعت لك. بس احنا البنات دائما بنروح لهذا الاتجاه
2: يعني
1: صح. يعني قدر في بتلاقي بنت بتشتغل وبتروح وبتيجي على هاي الوقت، يعني بتشتغل وبتروح وبتجيب فلوس ومعها فلوس وكذا، بس تستمع عدية من جوزها
2: بالضبط
1: بتقولك لا بده يشتري لي مثلا انا والاولاد، بده يجيب لي انا وبده يطلعني، واللي ما عنده اولاد بتقولك بده يجيب لي هديه بالعيد.
2: يعني هي شغله مش حاجه، الشغله اللي هي العادات احنا متعودين عليها.
1: بالضبط
2: انت معودني 1 2 3 بدك.
1: هي اكيد مو حاجه فلوس، اللي هي اذا هي بتشتغل وهي معها فلوس بايديها وكذا بتقدر تجيب لك، بس هي بتلاقيها البنت هيك من زاويه تانية.
2: بس بتعرف انه هاي الشغله كتير حلوه. يعني حتى لو البنت ما طلبتها حلوه من الرجل يعملها عشان فرق الادوار، عشان يعني اذا الرجل كان متزوج وحس انه مرته دائما كل شيء بتقدر تعمله كل شيء بتقدر تسويه ما في عليها شيء صعب مش محتاجيته ولا باي شيء بالحياه،
1: هذا الشيء مو حلو.
2: راح يصير هذا الشيء بالنسبه له بشع، ولكن لما يحس انه انا بصراحه بتقدر تحول لي هيك، انا صار معي هيك اعطيني هيك، انا رايحه الدكتور هيك اعطيني عديتي حتى لو مش محتاجه. هذا الشيء حتى الامهات دائما بنصحوا، حتى لو ما كنتي بحاجه حسسي انه 1 2 3، حتى لو انت مثلا مش دلوعه بتعرفيش تفتحي يعني مش بس تفتحي مي تحملي الكولر على راسك. حسي انه انت ما بتعرف تفتحي علبة المي،
1: الحياة صعبة يعني. بستناي يفتح لي علبة المي ان شاء الله عمري ما بشرب مي بضلني عطشاني دايما.
2: انا اذا المرطبان ما فتح المرطبان اسمه صح
1: مرتبان
2: مرتبان اذا ما فتح معي ما عنديش مشكلة اخذه بالسكين من فوق وبلش الف فيه ويعني بعمل له قصة. بس تخيل
1: بس انا يفتح المرتبان عمري ما بطبخ. خلينا نكون واضحين يا لين، اذا بدي استناه يفتح لي انت المي راح اضلني عطشانه طول اليوم، اذا بدي استناه يفتح لي المرتبان ما راح اطبخ. فيعني اذا بدي اعيش دور الدلوعه بتوصل لمرحله ما بزبط انك تعيش دور الدلوعه لين،
2: يعني شوي
1: يعني ماشي بس ما بزبط. الحياه بدها تمشي، عندك اولويات، فيش وقت للدلع يا بنت الحلال، عندك تدريس وعندك طبيخ وعندك كذا وعندك كذا.
2: انا بعرف ناس مش دلوعين والله يا رندا، بس اتجوزوا مشوا على هاي السياسه لهلا أزواجهم بيعملوهم بدلع وبيعملوهم زي كأنهم بيعرفوش يعملوا إشي، ولهلا إيش بحاس مش عايش أحطه لي على وجهها بسرعة مش عاجبها.
1: مش عاجبني يعني. حلو البنت عندها أنوثة، حلو البنت طبيعتها تكون هي أنثى، ما عندي مشكلة هي أنثى بتفاصيل صغيرة، بس مش إنه يفتح لأنينة المي. طب أنت لو لحالك يعني
2: مش يفتح لأنينة المي، الفكرة يعني مش دائما أنا مثلا كنت طالعين أعمل حالي دائما بقدر أفتح لأنينة المي، مثلا مش دائما انا بدي احمل الكولر ومثلا
1: قاروره
2: بدي احملها. انا بعرف انك بتحمل 4 5 ما انت
1: انا غلطانه
2: بعرف، بس الفكره يعني انه الواحد
1: طلع الحياه بتعلمك اشياء جديده. طبعا انا كنت مثلا قبل ما اتزوج لين ما كنت اعرف اعمل إشي تمام، بس هلا اذا الحياه تغيرت وصير عندك اولاد وكذا بتتطوري انت لحالك جواتك، الدلع تبعك بتطور
2: بتغير. انا اسمي لين ولكن لا اموت بالصله بلين ابدا. لين معناها البنت الرايقه الدلوعه، فاهمه كيف؟ بس انا مش لين ابدا.
1: لا ما شاء الله عليك.
2: حبيبه قلبي الله يسعدك.
1: شو رايك نجاوب بعد 3 4 دقائق؟ انا احب هاي الناس وما بها من حب. ناخذ اتصال. صباح الخير،
3: يسعد هالصباح،
1: كيفك؟
3: الحمد لله، كيفكم انتم؟
1: تمام الحمد لله.
3: الله استعوضنا على صوتكم حلو كل يوم لازم.
2: حبيبة قلبنا يا إيمان يسعد صباحك، شو الأخبار؟
3: والله الحمد لله بألف خير.
2: يا إيمان سؤالي إليك لليوم.
3: تفضلي.
2: هل بتشوفي انه البنت اذا دفعت عن يعني المرأة اذا دفعت عن زوجها ممكن انها تكون من الأشخاص اللي بيعاتب ولا لا؟
3: حسب التفاهم، اذا فيش تفاهم بتعاتب.
2: وانت مع هذا التصرف؟
3: لا مش مع التصرف، لان الزوج والزوج واحدة، اذا متفاهمين
2: صح.
3: لان اذا متفاهمين 100% لانه مثل ما بقولوا غاضها وغاضها كل واحد
2: بالمية. هاي ايمان صادقة، يسعد صباحك يا ايمان.
3: صباحك يا هلا.

0: شغل صغيرة بس.
1: نقصيني
0: الرجل الفرفوش رزق
1: رزق. آه والله
0: وإن شاء الله يرزق كل واحدة رجل فرفوش وشريك فرفوش. والله يبعد عنكم الجماعة النكدين الجماعة الضياء.
1: قصدك عن ضياء نكد يعني.
0: يعني عن جد رزق فرفوش رزق.
1: اليوم جيب لي برجر فبقدرش أحكي
0: صحي نكد. فأنا قلت لك يعني
1: لا والله لا حاسب بمزح.
0: قديه الموضوع اللي بس تحكي لحدا بدي أطلب أكل صحي هيك بقول لك لا لا لا لا
1: بحس
0: هي أول واحدة جود. لا لا لا
1: أعوذ بالله
0: حسيت سبيتي عليها يعني.
1: اسمعي لا أقتنع أبدا أنه في أي أكل صحي في العالم طعمه زاكي
0: حتى نظام الطيبات
1: ولا نظام الطيبات. هذا صار يعني استغفر الله العظيم مليون حالة وفاة بمصر على يعني هذا دمر الدنيا بمصر.
0: والله دمر الدنيا.
1: أنا كنت قبل يومين مع شخص يعني عنده صيدلية فبحكي لي بسبب نظام الطيبات في واحد عنده سكري أمه مش راضي تعطيه إبر الأنسولين. هلأ الطفل كتير تعبان لدرجة الخطر واصل ولهلأ مصرة بتحكي أنا ما بدي أعطيه إبر وأنا ما بدي أعمل وأنا ما بدي أسوي وهذا يعني بنمشي على هذا النظام. حتى من ناحية الكانسر بيحكوا لك أنت إذا عندك كانسر جسم لحاله بيعالج حاله بدون كيماوي. وهو هذا النظام قد ما يعني في شخص أشخاص معينة حتى مش شخص واحد بلش يبث بهاي المواضيع يبث بهاي المعلومات إنه لازم لحمة ممنوع تأكل هاي الأشياء. في أشياء معينة إحنا متعودين عليها صريح كي
0: هو
1: تعتبر زينة زي الدجاج مثلا.
0: البروتين هو قال إنه نبعد على البروتين ونكتر السكر ونكتر الزيوت وعادي بتقدر تأكل أكل جاهز من برا. عادي ممكن تأكل كمية سكر اللي بدك إياها.
1: صح.
0: إبر الأنسولين ابعدوا عنها. إبر الكيماوي ابعدوا عنه. الجسم بقاوم عنده مناعة إنه قادر يتخطى أي فيروس بدخل على جسمه. بس قدي هذا الإشي مؤذي وقدي يعني ما بعرف كيف الناس كانت ترد بهاي الطريقة.
1: صح.
0: ما بعرف وقدي صار في حالة وفيات بقول لك بمصر من هاي الموضوع أطفال صغار من نفس الموضوع.
1: مليون بالمية يعني. أنا حتى إذا بدي أفتح هولا عم بتفرج على عنا هون إيش النظام بالضبط. بحكوا لك قبل ما يطلع نظام الطيبات كان في ترندات تطلع لكوتشات. أكون قاعدة مثلا بتاكل جبنة بقول لك الجبنة بتعلي الكوليسترول.
0: صح.
1: أجي أكل أكل جاهز بقول لك الزيوت مثلا بتسبب تسكير في شرايين القلب. تاكل بروتين وأشياء صحية بقول لك الأغلط لازم تاكل نباتي. حتى زمان كان في شيء اسمه هرم غذائي. وهذا الفكرة الهرم جدا مشهورة عندهم اللي هي إيش بتبلش من الخبز والأرز بعدين الخضار بعدين البروتينات بعدين الحليب إلى آخره لتوصل للدهون الصحية.
0: ممكن ستي بس ولكن اليوم شوي شوي للضيف شوي.
1: ما هو أنا اليوم بدي أكمل الموضوع مع الضيف لهيك. بدي أياكم تستنونا في الثلث ساعة القادمة. رح يكون معنا الطبيب محمد حسان استشاري أمراض باطنية وأخصائي أمراض وزراعة الكلى وضغط الدم لحتى نحكي عن نظام الطيبات ونحكي أصلا عن الروتين الصحي. الروتين
0: فاصل مكملين.

0: والصحة منيحة. برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. جاكمن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
3: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كليا، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجئك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
2: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
1: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
2: افتح واربح عب بجوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس. شيبس

0: شاشة واشترك بإن مع سنابس.
1: وين ما كنت الفرصة عندك. جوائز الإسكان بكل مكان، من الشمال للجنوب، ولكل فرع في جوائز كاش. افتح أو غذي حسابك التوفير في بنك الإسكان لتكون من بين الرابحين بجوائز كاش موزعة على جميع المحافظات والفروع. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد 065-200-400. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: جاهز للتغيير؟ مع يو والت كل شي بيصير. دفع أسرع، حياة أسهل، ومزايا كتيرة. يو والت رح تسهل لك حياتك. شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.

اسمع برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكمن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

0: يا صباح الخير ويا صباح النور، يسعد صباحكم جميعا. أكيد لسه مكملين معكم، وزي ما حكيت لكم ما قبل الفاصل، اليوم في عنا ضيف جدا مميز. رح يكون معنا الدكتور محمد حسان دنيبات، استشاري أمراض باطنية وأخصائي أمراض وزراعة الكلى وضغط الدم. يسعد صباحك.
1: أهلا دكتور. أهلا فيك ليل. أهلا وسهلا.
0: كيفك دكتور؟ شو الأخبار؟
1: الله يحفظك. أشكرك
0: دكتور. قبل ما نبلش في الموضوع قلت لي كمان في أنت عندك اختصاص تاني كمان، بدرس في الجامعة صحيح؟
1: أنا بدرس في الجامعة الهاشمية بكلية الطب.
0: نعم. ما شاء الله دكتور.
1: الله يسعدك. الله يحفظك
0: دكتور. مهنة الطب بحسها شوي صعبة وموترة أحيانا.
1: جدا. هي مسؤولية كبيرة صراحة، يعني هي يعني لأنه أنت بتتعامل مع حياة الناس وصحتهم. يعني بيحكوا دائما في ناس أخطائهم بتقع تحت الأرض، في ناس أخطائهم تندفن تحت الأرض. صحيح. طبيب اليوم في زمننا الحالي يعني ممكن أنه يعطي إرشاد مثلا خاطئ أو أي شخص مثلا إرشاد صحي مش مبني على دليل، ممكن يأثر تأثير سلبي على كثير من الناس. نعم صحيح.
0: هلأ إحنا كمان إذا بدنا نحكي في مجال الطبي، هلأ كتير عم بسمع قصة اللي هو نظام الطيبات. نعم. في ناس عم تنزل عليه على السوشيال ميديا إنه في ناس تتبع هذا النظام، في ناس لا تتبع، في مؤيدين في معارضين، وسمعنا في بعض حالات الوفاة صارت بسبب هذا النظام. ولكن أنا بدي أسألك من يعني رأيك الطبي في هذا الموضوع، شو رأيك؟
1: يعني إحنا بشكل عام رح نحكي بعموم الأنظمة الغذائية. أول شيء الغذاء جزء دائما بأي علاج، بالإرشادات العالمية سواء بمرض الضغط أو مرض السكري، مرض أمراض الكلى، أمراض الكبد، دائما الإرشادات والنصائح الغذائية بتكون موجودة من ضمن الإرشادات. يعني ليس فقط الموضوع فقط دوائي، أيضا الأغذية وطبيعتها وتوازنها له دور أساسي. نعم. لكن المشكلة أنه اللي بحب أنه الناس يعرفوا أنه كل سطر من هاي الإرشادات، يعني أنا بقدرش أحكي لمريض سطر واحد من الإرشادات إلا يكون مستند إلى عشرات وأطنان من الدراسات والأبحاث العلمية. يعني هو مجرب على أعداد كبيرة من الناس في ظروف مختلفة حتى نقدر نعممه على الآخرين، ليس فقط مجرد والله رأي شخصي أو واحد عمل هيك ريفليكشن، جلس مع نفسه وقرر أنه يعطي هذه الإرشادات حتى لو جربها على مجموعة من الناس. يعني دائما بضرب هذا المثال، إحنا لو جربنا شيء على مثلا 1000 شخص وجيت أنت قلت لي أنه والله في 100 منهم استفادوا، طب أنا بحتاج تقول لي بالـ900 الآخرين شو صار فيهم، ممكن يكون وضعهم صار أسوأ. فلذلك دائما هذا الأمر لابد أنه يعود إلى المختصين في تفاصيل دقيقة. وأنا دائما بميز بين مجموعة أشياء صراحة لابد أن الناس يفهموها، أنه أول شيء الأمراض مختلفة. يعني مش كل الأمراض، في أمراض عضوية وفي أمراض وظيفية. بمعنى آخر إذا واحد بيدعي أنه في نظام غذائي بيناسب الجميع، هذا الحكي غير ممكن، غير صحيح وغير دقيق وغير علمي. لأنه أنت لابد تعرف تفاصيل عن كل شخص حتى تقدر تعطيه النصيحة الأنسب لحالته. فهذا مهم جدا. يعني مثلا القولون العصبي، القولون العصبي شيء وظيفي فعلا ممكن يتحسن بتغيير بعض المكونات الغذائية، في مثلا زيادة الحموضة، في أشياء فعلا يمكن أنه الإنسان يجرب فيها بعض الأشياء الغذائية ويستغني حقيقة عن الأدوية والعلاجات. العلاجات أحيانا تيجي خط ثاني، لكن في بعض الأمراض لا يصلح فيها ذلك. يعني واحد عنده نقص في هرمون مثلا الثايروكسين، الغدة الدرقية، إذا ما تعوض هذا الهرمون لا يمكن أنه يأتي من يعني مكونات غذائية طبعا.
0: صحيح.
1: لأنه بالمناسبة حتى يعني إحنا يعني مش التناقض بين الطب والطبيعة، لا، هو الطبيعة أغلب العلاجات جاءت من المكونات الطبيعية، لكن أجري عليها دراسات متعلقة بالجرعة، بالتكرار، بالسمية، بالنقاوة تاعت يعني إحنا في بعض العلاجات لها أسماء تجارية مختلفة، بيختلف، بنشوف أحيانا بعض الاختلاف في التأثير. فما بالك في لما أنت تيجي تحكي والله بتعرف الجرعة في المكونات الغذائية كمشي أو شوية من هذا المكون، لا إحنا بنتكلم عن بالملي جرام مثلا في بعض الأدوية. فهذا الأمر مهم جدا نميز بين أنواع الأمراض. الأمر الثاني نميز بين استجابة الأجسام. يعني مش كل الأجسام بتستجيب بنفس الكيفية. احنا معروف عندنا ايش بنسميه يعني فود انتوليرانس، يعني في بعض الناس فعلا عنده تحسس مثلا من الحليب، في ناس عنده تحسس من اكل معين اخر، في ناس فعلا
0: بتطلب حليب اخر. احسنت.
1: فبالتالي انت لابد تعرف هاي التفاصيل عن كل مريض حتى تعطيه الارشاد المناسب له.
0: 100%. يعني نعم. كمان دكتور هلا على سيرة هذا الموضوع، احنا انا بعرف كمان يعني الطب دائما بيحكوا شغلة انه الاعراض الجانبية ممكن تكون طبعا لكل شخص، حتى على وجع البطن طبعا تختلف من شخص لاخر لو بدرجة معينة، ما في حدا نفس طبعا الاعراض بيكون
1: طبعا.
0: يعني عم بلاحظ بهذا النظام الجديد مثلا بيحكوا لك انه بالسرطان مثلا ممنوع تاخد كيماوي، او مريض السكري ما في داعي ياخد انسولين، وفي ناس عم تشكي انه هلا امهات هيك عم بيعملوا مع اولادهم وعم تدمر صحتهم.
1: للأسف. يعني انا للامانة لما بدأ هذا الحديث عن هذا النظام أو غيره من الأنظمة. وإحنا بالمناسبة عندنا دراسات على قديش تأثير هاي الأنظمة اللي ما بتكون مستندة إلى أدلة أو ما بتكون متابعة من قبل أخصائيين إنه إلها تأثير سلبي, وفي عندنا دراسات محلية عن هذا
0: سلبي أكثر من إيجابي
1: 100% لأنها أوكي. غير مستندة إلى إشي يعني مخصص لهذا الشخص اللي أمامك, يعني كل شخص زي ما قلت لك له إرشادات خاصة فيه. فلما بدأ هذا للأسف أنا صراحة دقيت ناقوس الخطر, يعني لأني بدأت في ممارسة شخصية ما عندي دراسة مؤكدة كم عدد الأشخاص اللي عملوا هذا الشيء
0: أوكي.
1: وأنا براهن إنه لا مجتمعنا اللي فيه صراحة درجة التعلم وإحنا من أول الدول اللي محونا فيها الأمية وإلى آخره, إنه الناس يعني تعرف تميز بين الغث والسمين, بين الشيء اللي بصراحة مستند على والله آراء شخصية وبين الشيء اللي مستند على
0: طبية
1: على نعم على على يعني له خلفية علمية ودراسات وأبحاث. لكني بدأت أشوف يعني على الأقل أنا شفت مثلا في عيادتي الأسبوع الماضي شخصين عندهم سكري وضغط وقصور كلوي من درجة ثالثة. إحنا القصور الكلوي بنصنفه حسب شيء بنسميه معامل الفلترة الكبيبية الجي أف آر, فهذا بنصنفه حسب درجة أولى الدرجة الخامسة. كان هذا الشخص مصنف بالدرجة الثالثة
0: أوكي.
1: لكنه من شهر بيقول لي أنا طبعا هو إجاني فأنا بشيك على أرقامه فحوصات, فوجدت أنه فحص الإنزيم تاع الكرياتينين مرتفع.
0: إيش هو إنزيم الكرياتينين؟
1: اللي هو الكرياتينين بن بن بن من خلاله بنقيم وظائف الكلى
0: أوكي.
1: قديش قدرته الكلية على الفلترة
0: أوكي.
1: فوجدته مرتفع وهذا بيعني أنه صارت المرحلة أكثر سوءا أقرب لمرحلة الفشل الكلوي
0: أوكي.
1: فأنا بسأله يعني أنت بتأخذ دواك؟ قال لي والله الدكتور من شهر وقفته. بقول له فأنا مباشرة قلت له لا يكون مشان نظام الطيبات أو غيره. قال لي آه والله وارتحت أنا ارتحت عليه. بقول له من أي ناحية ارتحت؟ بقول لي أنا والله القولون عندي صار أريح, كان بطني منفوخ وكان عندي غازات. قلت له طيب أنت يعني أنت على أي أساس استندت ماشي أنت؟ فبيقول لي أنا بأكل سكر زي ما بدي, بأكل ملح زي ما بدي. فاكتشفت أنه حتى واحد آخر بيقول لي أنا والله حتى الدخان كنت متاركه حتى قررت أن أرجع له. شوف كيف
0: مهات كمان
1: طبعا أنا ما بدعي أنه يعني النظام بيقول هيك أو غير هيك, أنا ما بعرف بالضبط يعني تحديدا إيش بيقول النظام لأنه
0: أوكي.
1: للأمانة مش إشي علمي نجي صحيح. نمسكه ورقة نقرأها هو صحيح. مجرد فيديوهات ومقاطع هنا وهناك. لكن هاي الحالتين صراحة اللي وجدت المريض بعد ما ترك أدويته الضغط وصار يأكل بالسكر والملح زي ما بده إنه ضغطه غير منضبط, السكري عنده مرتفع وخاصة التراكمي اللي هو فحص تراكمي من خلاله قديش
0: أوكي.
1: التزام الشخص بالسكر وبالأدوية, وظائف الكلى مرتفعة بمعنى صار عنده تدهور من الدرجة الثالثة
0: لدرجة خمسة
1: رابعة تقريبا في آخرها, يعني يقترب من المرحلة الأخيرة اللي هي مرحلة الخامسة اللي هي بتدخل في مراحل الفشل الكلوي والحاجة للغسيل أو الزراعة أو غيرها. فهذا الأمر حقيقة يعني أقلقني جدا إنه فعلا ممكن يكون في ناس يتبعوا
0: هذا النظام. يعني دكتور أنت حكيت هلأ شغلة, أحيانا المريض قد ما بيكون متضايق من العلاج أحيانا العلاج بيكون الأعراض جانبية صحيح. معينة بيصير يحكي أنا بدل ما أتوجع أتضايق بختار إني أرتاح مثلا زي كيماوي إشي كتير متعب فعليا.
1: يعني هون إذا بتسمحي لي أخت لين إنه نوضح نقطة, يعني إحنا يعني احيانا الناس لما تيجي تحكي له والله اثر جانبي بيقول لك خلص ما بديش العلاج كله. ما هو لا انت بدك ما بتقارن الاثر الجانبي مع عدم وجود الاثر الجانبي, انت بتقارن تطور المرض لمرحله متقدمه اكثر ممكن تاثر على الحياه. احنا طبعا الاعمار بيد الله, لكن احنا بنحكي انه الطب الحديث اللي قدم الطب الحديث, يعني لو قارنا قديش معدل عمر الفرد في بدايه القرن 1920 مثلا مع معدل الفرد عمر الفرد الآن
0: أوكي.
1: ستجد فرق كبير. يعني أنت كان المعدل حوالي بنهاية الثلاثينات والأربعينات أعمارهم, الآن إحنا بنحكي عن 76 و77 الإنسان طبعا ليش كان الرقم بالأربعينات أو بالثلاثينات؟ لأنه أغلب الوفيات كانت من الأطفال, كان مثلا قبل ظهور المطاعيم وانتشارها بالشكل الحالي اللي بنشوفه كانت الأطفال أغلبها تموت بالكوليرا بالإسهالات البسيطة بالالتهابات الفيروسية صحيح. البسيطة. العالم أعلن مثلا انتهاء مثلا اللي هو الجدري اللي كان يقتل الكثير من الناس
0: صحيح.
1: فأنا القصد حتى السرطان, إحنا سابقا ما كنا عارفين السرطان تعني وفاة, اليوم أنت سرطان لا في كثير من السرطانات إذا شخصت بطريقة صحيحة وبطريقة مبكرة, وهذه قيمة البرامج المسح الثدي لسرطانات الثدي صحيح. أو سرطان القولون أو سرطان الرئة. فأنت تيجي تقول والله الكيماوي له أثر جانبي, نعم صحيح, لكن بدون الكيماوي اللي هو بيعطيك فرصة أنه ممكن أنت تتعافى, وهذا في كل الأمراض. لذلك بعض بيقول أنت بتعطوا دواء للسكري والضغط لكن ما بتعالجوا نهائيا, نعم هو مرض مزمن هو موجود, أنت في عندك اختلال معين. وأنا من العجائب اللي وجدتها أنه كثير من بتحدثوا عن أنه والله السكري ودور هذا النظام في السكري, ما بميزوا بين انه في نوع اول ونوع ثاني للسكري، وهي ابجديات احنا بندرسها للطلاب بالسنه الاولى والثانيه بكليه الطب. بمعنى انه مثلا واحد عنده النوع الاول، تيجي تقول له وقف الانسولين اعتمد على الغذاء، هذا الكلام كارثي لا يمكن، لانه احنا
0: او على الرياضه مثلا،
1: مثلا لا يمكن، لا يمكن، لانه هو يحتاج الانسولين، جسمه بالبنكرياس في خلايا معينه هي تفرز هذا الانسولين، الان غير موجوده، فبالتالي لا يمكن له انه يستمر بالعيش، سيدخل مباشره في ما نسميه التحمض الكيتوني او غيره.
0: اوكي طب دكتور اسمح لي هلا، بما انه احنا حكينا عن موضوع السكري، انا عم بلاحظ هلا خصوصا الكبار بالسن بيكون عندهم تخوف انهم ياخذوا علاج للسكري، بس بلاحظ انه عم بينحفوا يعني وزنهم، عم بيفقدوا وزنهم بطريقه جدا كبيره، ومش عم بيقدروا حتى يعملوا نظام غذائي، فبحس حتى النظام الغذائي جدا مهم مع مرض السكري.
1: 100% لا، النوع الثاني مختلف تماما. النوع الثاني نعم ممكن يكون الغذائي او يعني الالتزام ببرنامج غذائي وحمية غذائية، طبعا مرة اخرى تكون صراحة يعني من قبل متخصصين، يعني مش الانسان على كيفه، لانه انا ممكن احكي لك صراحة بعض النماذج اللي احنا كنا نشوفها، يعني واحد بيجي بيقول لك والله انا باخذ النبتة الفلانية مشان تنزل السكر، هو طبعا اكتشف انه السكر عنده بدأ ينزل، لكن للأسف الكلى بدأت ترتفع عنده بسبب هذا العشب اللي كان يأخذها. وإحنا بنعرف، إحنا هذا الإشي بنعرفه في ممارستنا اليومية، إنه لما تبلش الكلى تتعب أصلا السكر بطبيعة الحال بده ينزل، فأنت ما بصير إنه تأخذ شيء بيصلح شيء لكنه في المقابل بيخرب أشياء أخرى. فالشاهد من الحديث إنه نعم النوع الثاني من السكري في ناس كثير في مراحل مبكرة ممكن ينزلوا التراكم بشكل كبير جدا فقط على مجرد التغذية، لأنه بيقطع مثلا السكريات بالذات الكربوهيدرات المعقدة وغيرها، فبيبلش ينزل وزنه إلى آخره، وهذا فعلا بيحسن جدا جدا موضوع مقاومة الإنسولين، فبالتالي الإنسولين اللي بجسمه بصير يؤدي الغرض.
0: صحيح.
1: إذن هو عنده إنسولين بجسمه. صحيح. مش مختلف عن النوع الأول اللي ما عنده هذا الهرمون.
0: يعني دكتور احنا النقاش الطبي دايما بحس بده مقابلات تمتد من 4 إلى 5 ساعات فعليا ممتع وفي له كثير أجوبة.
1: الله يسعدك.
0: ولكن بحكم انه الوقت قليل، في انا سؤال واحد في بالي عشان احنا يعني توقع من مقابلتنا دقيقتين، بس انا في شغلة عم بشوف انه هلا الناس كثير عم بتعاني منها بالنسبة لأمراض الكلى، هل المشروب او المشروبات الكحوليه تاثيرها بيكون جدا كبير على الكلى، ولا في عوامل ممكن تكون مؤثره بشكل اكبر غير شرب الماء؟
1: طبعا هو المشروبات الكحوليه بشكل عام لها اضرار متعدده ومختلفه، طبعا بيعتمد على تركيزها وعلى تكرارها، لكن هي حقيقه فعلا مثبت انها لها تاثير على الكبد، والكبد ايضا راح ياثر على الكلى، وبالمقابل ايضا حتى على بقيه اعضاء الجسم، على القلب. يعني احنا في عندنا ناس برضى بيعانوا من فشل في عضلة القلب بسبب الكحوليات، برضو أيضا الكبد أيضا الكلى. الآن الـ الكحول في له صراحة هو مشكلته أنه بيرافقه أشياء أخرى، يعني بيرافقه أشياء وممارسات أخرى، منها اللي تفضلت فيه قلة الماء، وممكن أحيانا الإنسان خاصة إذا بالغ في الأمر وتعدى صراحة
0: الحد الطبيعي،
1: يعني الحد مش الحد الطبيعي أقصد، يعني صار أصبح جزء يومي وممارسة بشكل متكررة، لا هذا فعلا راح يكون أثره مباشر، راح يبين من خلال تكرار الحصوات، من خلال بالذات الحصوات اللي لها علاقة باليوريك أسيد وغيرها. فيعني لا شك إنه صراحة يعني هو طبعا شيء في حرمة دينية، وفي يمكن له آثار حقيقة اجتماعية تكون مضرة وآثار سلبية، لكن أيضا في مجال الصحة لا شك إنه لا ينصح به أبدا. يعني
0: مليون بالمئة. يعني دكتور جدا استمتعنا بالحديث معك اليوم فعلا فيك. وأكيد كمان بدنا نوعد المشاهدين هلأ أنه إحنا لقدام رح يكون في عنا مقابلات أكتر عن مواضيع متخصصة في مواضيع الكلى خصوصا، لأنه لسه في كثير أسئلة بتكون في بال الناس
1: صراحة.
0: لا تنتهي
1: 100%.
0: شكرا كثير لك دكتور،
1: أنا سعد
0: يسعد صباحك.
1: أهلا فيك. أهلا لي. أهلا فيك. الجو بده إياك والمود على كيفك.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكامن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بواي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. الثانية عشرة ظهراً بتوقيت عين أف أم.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن وتسع دول يدينون بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية المتجددة على أسطول الصمود العالمي. الأردن وتسع دول يؤكدون أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المبادرات الإنسانية السلمية تعكس استمرار الاستخفاف بالقانون الدولي وحرية البلاحة. الخارجية الإيرانية تقول إن أحدث مقترح إيراني لواشنطن يشمل رفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة وإنهاء الحصار والحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان. 3 شهداء وثلاثة جرحى وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل طفلاً خلال اقتحامه بلدة سلواد شمال شرقي رام الله. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يقول إنه قلق بشدة من حجم وسرعة تفشي فيروس إيبولا.

0: الأناقة بتبدأ بالتفاصيل، هي أسلوب حياة، من الاجتماعات الرسمية لأمسياتك الخاصة، من البدلات الرسمية للكاجوال العصري. بدلات جاكامان، حضوره بيفرض نفسه بصمت. جاكامان بفروعه مكة مول، تاج مول، جاليريا مول، خلدة، الجاردنز، الزرقاء. للتواصل 0796223660. جاكامان، الخيار الأنيق للرجال.
1: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أف أم، معك بالصوت والصورة. برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، سي أف آي، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
2: من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: 0 6 5 8 700.
2: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
3: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
2: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس،
1: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.
3: جاهز للتغيير؟ مع يوولت كل شي بيصير، دفع أسرع، حياة أسهل، ومزايا كتيرة. يوولت راح تسهل لك حياتك، شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.
4: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
5: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك، شو أحس؟
4: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
5: نيبس. افتح واربح عبي جوائز، ادخل على سحب سنابس، أشبس من أشبس شيبس.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن وتسع دول يدينون بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية المتجددة على أسطول الصمود العالمي. الأردن وتسع دول يؤكدون أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المبادرات الإنسانية السلمية تعكس استمرار الاستخفاف بالقانون الدولي وحرية البلاحة. الخارجية الإيرانية تقول إن أحدث مقترح إيراني لواشنطن يشمل رفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة وإنهاء الحصار والحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان. 3 شهداء وثلاثة جرحى وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل طفلاً خلال اقتحامه بلدة سلواد شمال شرقي رام الله. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يقول إنه قلق بشدة من حجم وسرعة تفشي فيروس إيبولا.

0: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أف أم، معك بالصوت والصورة.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك،
2: بربيعك وبصيفك، كيفك كيفك.
0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر.
3: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
0: جاكامن، الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.
4: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا واسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.

0: لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر. مع الدكتور محمد العبادي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، مستمرين في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في السيرة النبوية. والنبي صلى الله عليه وسلم مستمر في دعوته عليه الصلاة والسلام، وبعد أن أذن الله له بالجهر بالدعوة، المشركين مشركين مكة كثفوا جهودهم وبيفكروا في أفكار كثيرة يبعد النبي عليه الصلاة والسلام عن فكرة الدعوة، لأنه أمر النبي ودعوته بدأت تشتهر في القبائل، وكل قبيلة أو جماعة بتزور مكة النبي عليه الصلاة والسلام بيعرض عليهم الإسلام وبيطلعهم على لا إله إلا الله وأخبار الإسلام ويدعوهم إلى الإسلام. وهم لما يطلعوا من مكة بينشروا الخبر سواء أسلموا أو لم يسلموا، والعرب كانت بتحب تتناقل الأخبار. بيحكوا في رجل في مكة لما دخلنا مكة أخذ يدعو إلى النبوة وانتشر الخبر في قبائل العرب، هذا الشيء أربك أهل مكة. والآن أهل مكة بدهم يحاولوا بأي طريقة يقضوا على هذا الشيء، يقضوا على دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. وهون بتظهر الحكمة، ليش الدعوة السرية كانت 3 سنوات؟ حتى يسلم أكبر عدد من الناس فلا يمكن القضاء عليهم. صار أهل مكة يبحثوا عن خطة بديلة وسريعة لتغيير مسار الدعوة وتغيير شكل الدعوة، فإجوا على النبي عليه الصلاة والسلام ويعرضوا عليه العروض، وتنهال العروض على النبي عليه الصلاة والسلام. شو رأيك تنتهي عن دعوة الناس والقبائل يا محمد؟ نعبد إلهك عام وإنت تعبد إلهنا عام ونخلص من القصة. فنزل القرآن الكريم يحسم هاي المسألة، وإنه هذا العرض مرفوض أبدا. وكانت هاي الحادثة سبب نزول سورة الكافرون، والسبب إنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يجلس، فجاء الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل والأسود بن عبد المطلب، الأسود بن المطلب عفوا، وأمية بن خلف، والنبي عليه الصلاة والسلام جالس، فقالوا يا محمد، هاي الأسماء ضروري نعرفها لأنه ربنا سبحانه وتعالى أنزل فيهم قرآن، قال يا محمد هلم فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد ونشركك في أمرنا كله، فإن كان الذي جئت به خيرا مما بأيدينا قد شركناك فيه أو شركناك فيه وأخذنا بحظنا منه، وإن كان الذي بأيدينا يعني الأصنام خيرا مما في يديك الإشي اللي انت بتدعون إليه كنت قد شركتنا في أمرنا وأخذت منه بحظك. فأنزل الله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. فربنا قال فيهم أيها الكافرون. ومن إعجاز هاي الآية إنه الله سبحانه وتعالى خاطب هذول الأربعة بهذا اللفظ الكافرون، ولم يسلم لاحقا منهم أي أحد، فاللفظ هنا مخصوص لمن فاوض النبي عليه الصلاة والسلام. في محاولة ثانية بيجي واحد اسمه النضر بن الحارث، وهذا كان من شياطين قريش، كان ذكي جدا وكان يسافر كثير ويختلط، يختلط بالرومان، يختلط بالفرس، وعارف قصص الملوك، عارف قصص قيصر وكسرى. فكان النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما يخبر الناس ويقعد معهم يحكي لهم عن ربنا سبحانه وتعالى، يحكي لهم عن الملائكة، يحكي لهم عن الجنة، يحكي لهم عن النار، يحكي لهم عن قصص الأنبياء وقصص الأمم الغابرة واللي كان بيحكيها ويقصها القرآن الكريم، كان يجي هذا اللي اسمه النضر بن الحارث يقعد مع نفس الناس ويحكي لهم قصص كسرى، يحكي لهم قصص الحروب بين الروم والفرس، قصص قيصر، كيف إنه لف البلاد وقصة كل بلد. وبعدين شو يحكي؟ بده يغطي على النبي، بيقول أما أقول خير أما يقول. بيقول إنما يقول أساطير الأولين، وأنا بحكي لكم شغلة مرتبة، يعني أنا بجيب نفس القصص بل أحسن وأفضل، ولا أدعي النبوة، ولو بدي أحكي وأدعي النبوة لحكيت. فينزل فيه قرآن، وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. والناس بتسمع منه وبتسمع من النبي وتدرك إنه كلام النبي عليه الصلاة والسلام مختلف عن أي كلام، كلام النبي يصل حد الانبهار. هذا الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم لما شافت قريش إنه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بلشت تنتشر، راح رجال من أشرافهم إلى أبو طالب، قالوا له يا أبو طالب إن ابن أخيك هذا قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا، فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه. أيوة، يا بتتركنا معه يا بتخلي يوقف. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام دعي من أبي طالب، قال أبو طالب، راح نادى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا ابن أخي إن قومك قد جاءوني فقالوا كذا وكذا، فأبقي علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق. فالنبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى السماء صلى الله عليه وسلم، ولما شاف عمه إنه هيك ضعف شوي عن نصرته، فقال كلمة تاريخية كلنا بنحفظها، زلزلت الوجدان. فقالهم هل ترون هذه الشمس؟ قالوا نعم. قال ما أنا بأقدر على أن أدع لكم ذلك من أن تستشعلوا لي منها شعلة، يعني لو تجيبوا لي شعلة أسهل من إني أترك هذا الأمر. والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى إيش ينفذه الله أو أن أهلك دونه. لما شاف أبو طالب هذا الثبات العجيب واليقين من سيدنا محمد رجعت إلى حماسته، قال اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت، فوالله لا أسلمك لشيء أبدا، أنا ما خلص أنا معك. فشلت المحاولة الأولى، فكروا أهل قريش ورجعوا بمقايضة، بدهم يعملوا مقايضة، يجوا على أبو طالب قالوا يا أبا طالب هذا شاب وضيء، عمارة بن الوليد بن المغيرة، وكان من أن يعني أجمل شباب مكة وأحسنهم نسب وجسد، فقالوا يا أبا طالب هذا عمارة بتأخذه وبتعطينا إيش محمد، فخذه فليكن لك إيش نصرة وولدا، فهو لك وأسلم إلينا ابن أخيك هذا الذي خالف دينك ودين أبائك. أيوة هذا فرق قومك، نقتله وإنت خذ هذا، رجل برجل. أبو طالب انظر إليهم بيقول أخفت عقولكم؟ شو هالعرض هذا؟ قال بئس ما تسومونني، أتعطونني ابنكم أغذوه لكم، يعني أغذيه وأعطيكم ابني تقتلونه، هذا والله لا يكون أبدا، يلا اخرجوا. فلما حاولت قريش عدة محاولات وما نفعت أبدا، بدأت قريش باستخدام منحى آخر، منحى القوة. وأبو جهل كان يحمل لواء الصد عن السبيل، عن سبيل الله، وبيصنف المعذبين اللي بيعذبهم، فكان أبو جهل كأنه بدير ملف التعذيب، سيكولوجية خبيثة، كان يقسم المسلمين إلى فئات ويعذب كل فئة بحسب حالتها، فكان يجيب ناس يعدهم هذول أصحاب المكانة والنسب، يهددهم بأنه إيش يشوه سمعتهم، ويقول لنسفهن أحلامكم ونخطئن رأيكم ولنضعن شرفكم. إذا واحد عنده تاجر وصاحب مال كان يهدده بحرب اقتصادية والمقاطعة، يقول له لنكسدن بضاعتك ولنهلكن مالك. أما الضعفاء والعبيد اللي ما إلهم لا نسب ولا مال، فكان إيش يغري بهم السفهاء حتى يعذبوهم بالضرب والتجويع والتعطيش، مثل سيدنا بلال وآل عمار بن ياسر، كل عائلة إلها ناس أمن عليهم إنهم إيش يأخذوهم ويعذبوهم. يبدأ العذاب بمين؟ من بني مخزوم، سيدنا عمار وأبو ياسر وأمه سمية. شو العذاب؟ بينزعوا منهم ملابسهم وبيلبسوهم دروع الحديد على اللحم، من أقصى أنواع العذاب وأشد أقصى، الحديد على الجلد. وإحنا بنعرف مكة وأجواءها، صحراء الجزيرة العربية، ما في حدا بيجهل قديش هاي الحرارة عالية جدا، في مكة تصل إلى 50 درجة حرارة. في غزوة اسمها ذات الرقاع، المسلمين ذهبوا إلى الحرب بظروف صعبة، كانت الدنيا حر جدا جدا ومسافة طويلة، ومن شدة الحر تقطعت أحذيتهم فمشوا حافين حتى سقطت أظافرهم، تخيلوا من كثرة الحر. هذا بفرجينا قديش حرارة الصحراء عالية، وبيعطينا فكرة عن تضحيات أسيادنا الصحابة لهذا الدين. إحنا بنسمع صحابي بنقول ما شاء الله رجل مبارك عاش زمن النبي وآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، لا، الصحابي إنسان ضحى بنفسه وبأهله وبماله وبوقته وبجهده وبصحته حتى يصل إلينا هذا الدين. كان أول من عذب في الله آل ياسر، من أوائل الناس اللي تعذبت، ألبسوهم دروع الحديد، وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيمر عليهم وبيصبرهم، لأنه هاي المرحلة، المرحلة الثانية من الدعوة، الدعوة الجهرية مع الصبر على الأذى. بيقولهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ويجي أبو جهل بالحربة ويضرب سيدتنا سمية بيقتلها، وبتكون أول شهيدة في الإسلام السيدة سمية أم عمار بن ياسر. أما سيدنا بلال فأشهر إنسان عذب في سبيل الله، ومعذب مين كان؟ أمية بن خلف، تتذكروه اللي حكينا عنه قبل. كان سيده، وسيدنا بلال كان عبد عنده، وكان يجرد من ملابسه ويضع على الأرض ساعات في حر الشمس، وبعدين يربط في حصان والحصان يركض فيه في أرض مكة، يجر في الرمضاء. تخيل يعني صحراء قاحلة ورمال حارقة وجسد عاري، جسد عاري. بعدين بجيب صخرة وبيحطها على صدره. سيدنا بلال لا يزيد على أن يقول أحد أحد. الرواية شو بتقول؟ أول من أظهر إسلامه سبعة، أول ناس أظهروا إسلامهم سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبو طالب، كان سيدنا محمد ممنوع ومحمي من سيدنا من عمه أبو طالب. وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم هذول المستضعفين فأخذهم المشركون فألبسوهم أدراع الحديد وصهروهم في الشمس، فما منهم إنسان إلا وقد إيش أتاهم على ما أرادوا. يعني إيش عملوا؟ يعني كفروا بالله لكن قلبهم معلق بالله، والنبي أذن لهم وسمح لهم، قال إن عادوا فعودوا. قالوا إلا بلال فإنه هانت عليه نفسه في الله، وهان هو على قومه، فأعطوه الولدان للولاد الصغار، وأخذوا يطوفون به شعاب مكة، فما يزيد على أن يقول أحد أحد أحد أحد. من ضمن الناس اللي تعذبت سيدنا خباب بن الأرت، وكانت تملك سيدة وكان عبد عندها، وكانت تيجي بالنار الفحم بعد ما تنزع ملابسه وتحطه على بطنه وتحط الفحم الجمر على ظهره حتى يغمى عليه من شدة الحرارة والألم، ولا يطفئ هذا الفحم إلا شحم ظهره. قمة الوحشية، قمة الألم اتعرض إلها الصحابة حتى يوصلوا هذا الدين. عشان لما نحكي صحابي يا إخوان تستشعر عظمة الصحابة، تستشعر جهدهم وبذلهم. سيدنا خباب الأرت بيجي على النبي عليه الصلاة والسلام وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، بيقول له يا رسول الله لقد لقينا من المشركين شدة شديدة، يا رسول الله ألا تستنصر؟

بالحفرة، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين ما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه وما يصده ذلك عن دينه. بعدين ببشر بقول له يا خباب والله ليتمن هذا الأمر، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. بعد سنين طويلة من قصة خباب وعذاباته، ولما صار سيدنا عمر خليفة بيجيب سيدنا خباب بحطه جنبه بيقعده جنبه بيقول له تعال يا خباب انت هذا مقامك، والناس بتسأل ايش بده بخباب، فسيدنا عمر شو بيقول لسيدنا خباب؟ بيقول له يا خباب اكشف عن ظهرك. ليش يا أمير المؤمنين؟ اكشف عن ظهرك. وبيكشف عن ظهره بيقولهم هذا خباب، بقع مثل البرص كبيرة مكان الحروق اللي كان يحرقها ويعذبها سيدنا خباب، لدرجة انه في يوم من الايام بيقولهم انا قالهم احكي لهم قصتك يلا، بيقولهم كيف راح للنبي صلى الله عليه وسلم وهو مش قادر يمشي يحبي باتجاه النبي، حتى وصل للنبي والنبي قاعد عند الكعبة، يا رسول الله اما تدعو الله لنا؟ اما تستنصر الله لنا؟ مش آن الأوان إنه ربنا يخسف الأرض بقريش وينصرنا عليهم؟ والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول له يا خباب أصبر، الرجل كان يؤتى في من كان قبلكم فيحفر له إلى منتصف جسده ثم يشق بالمنشار يفصل جسده عن عظمه ولحمه عن عظمه لا يرد ذلك عن دينه، والله يا خباب ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. مش راح يخاف إنه يحكوا أنا مسلم، لأن الأمان حينتشر في العالم وتقدر تروح في أي مكان وتقول أنا مسلم من غير ما تنقتل أو تتعذب. ولكنكم تستعجلون، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعشنا الأمان اللي كان سره تعب النبي ودعوة النبي وتعب الصحابة وصبر الصحابة، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. بنعيش عبر في سيرتنا وصحبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحلقة، في مشهد حسم الشبهات، القرآن صارم في حماية العقيدة والإسلام لا يساوم في العقيدة، عرض مغري من قريش نؤمن معك سنة، أول سنة إحنا بنسلمها معك، ولكن جاء الرد الرباني الحاسم على الشبهة لما اجوا اهل قريش قالوا ايش؟ نعبد الهك عام وتعبد الهنا عام. للوهله الاولى العرض ممكن يكون جذاب، ليش؟ لانه ممكن ايش يتعرفوا على الدين ويسلموا ويصيروا يصلوا واكيد، لكن لانه في امكانيه واحتماليه انه النبي يتنازل السنه اللي بعدها، لا، قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما عبد لكم دينكم ولي دين. الله قطع الشبهة من جذورها وما ترك مساحة للمهادنة، لأنه بعض الأفكار اللي بتبدو في ظاهرها منطقية هي في حقيقتها هدم للأصول. فالعبرة يا أخواني، اليوم كثير بتنتشر شبهات في العالم الإسلامي قد تصد الناس عن دينها، لما أنت يكون في عندك شبهة حول الدين أو موقف من السيرة بيقول لك والله زواج النبي من عائشة كانت صغيرة، بيقول لك الشر في العالم، بيقول لك أين الله ما ينصر الإسلام والمسلمين، أحكام بتبدو ما إلها جواب، إياك إنك تستهين فيها، ابحث عن جوابها. وأنا بدي أحكي لكم شغلة، في الوقت اللي بتفكر إنه في شبهة في الإسلام ما إلها حل، هذا يدل على إنك أنت مش عارف. ما في أي سؤال في الإسلام لا يوجد له إجابة، أنا بتحدى، لا يوجد في الإسلام سؤال ممنوع، لا يوجد في الإسلام سؤال ما إله جواب. إذا أنت عندك شبهة أو حضرت شبهة أو شفت شبهة لأي أحد من المشككين في الإسلام ورمى فتيل يشوش عليك دينك وعقيدتك وما عرفت له جواب، أو حسيت أنك انخدعت، أو حسيت أنك والله هذا الكلام منطقي، بيكون هذا من تقصيري وتقصيرك في معرفة أحكام الشريعة.

0: وروح دور على الإجابة وبتلاقيها. لا تدور في جوجل، جوجل مش مكان لتلقي العلم الشرعي، وشات جي بي تي مش مكان لتلقي العلم الشرعي، هو مجرد عالم بيجمع العالم والجاهل والمحب والعدو والمتربص. لا، بدك تروح لأهل الاختصاص، لعالم ثقة، وتجلس معه وتقول له عندي هذا التساؤل وبدي جواب يطمئن قلبي ويحصر شبهتي. أيوة، هاي الأولى. الثانية، تضحيات الصحابة يا إخوان، تضحيات الصحابة اللي وصلونا هذا الدين وثباتهم. مشهد تعذيب الصحابي خباب بن الأرت مش هين. تخيل واحد يوضع على ظهره الفحم والجمر حتى ما يطفئ هذا الجحيم وهذا الفحم المشتعل إلا شحم ظهره. هذا إله عبرة، هذا التمسك بالقيم والمبدأ، مشهد بتكرر معنا في حياتنا اليوم بصورة مختلفة. لما المجتمع يعرض عليك أو ظروف الحياة تعرض عليك خيارات سهلة، لكن هاي الخيارات تغضب الله، فأنت توقف بثبات زي ما وقف سيدنا خباب. اليوم أنت بتوقف في مواجهة الربا وبترفض أنك تأخذ قرض ربوي عشان تشتري بيت أو سيارة، أو ترفض تحط مالك في معاملات مشبوهة، فترى الناس من حولك بتوسعوا في معايشهم، لكنك أنت بتختار الطريق الأطول والأصعب. ليش؟ لأنه هذيك الطرق ما بترضي الله. هذا الانتظار وهذا الضيق هو الجمر اللي أنت بتحمله، بس مقابل إيش؟ مقابل مرضات ربنا سبحانه وتعالى. لما تكون في حاجة ماسة لإنهاء معاملة أو الحصول على وظيفة أو تسهيل مشروع، واحد جشع يطلب منك مبلغ من تحت الطاولة، فأنت بترفض بكل عزة وبتخاطر بخسارة الفرصة. ليش؟ لأنك بتفضل أنك تكسب رضا الله على كسب الدنيا بالحرام. في مواجهة الغش في البيع والشراء اليوم، ثبات في الدين. لما تكون تاجر أو بائع وتستطيع ببساطة أنك تخفي عيب بالبضاعة أو أنك تبالغ في مدحها حتى تكسب ضعف الربح، لكنك بتختار الطريق الثاني، بتبين العيب للمشتري ولو قل الربح أو حتى لو انصرف الزبون، لأنك أنت عندك قاعدة، والقاعدة الربانية بتقول لك عذاب الحرمان المؤقت أهون بكثير من عذاب الضمير وغضب ربنا سبحانه وتعالى. وخلينا نتذكر دائما أن القلوب والأموال والرزق كلها بإيد ربنا سبحانه وتعالى وحده، وربنا سبحانه وتعالى ما خلى إنسان، ما خلى عبد يترك شيء لله إلا عوضه الله خيرا منه. خلينا نثبت على قيمنا ونرفض الربا والرشوة والغش وكل إغراءات الدنيا، ونثبت زي ما ثبت سيدنا خباب، فلا بد لاحقا إنه ربنا يجبر بخاطرنا ويبارك لنا في القليل ويعقب هذا الصبر عزة وبركة في الدنيا ورزق ورفعة في الآخرة بإذن الله تعالى. هذا عبر، وهذه عبر نأخذها من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وفي صحبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام اليوم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالقرآن العظيم وبسنة رسوله الكريم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: لكل فكرة صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كليا، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجئك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078 0-05-08-23-0799-0799-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
5: عيني على عين.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جو بترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
2: جاهز للتغيير؟ مع يوولت كل شي بيصير، دفع أسرع، حياة أسهل، ومزايا كتيرة. يوولت راح تسهل لك حياتك، شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن وتسع دول يدينون بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية المتجددة على أسطول الصمود العالمي. الأردن وتسع دول يؤكدون أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المبادرات الإنسانية السلمية تعكس استمرار الاستخفاف بالقانون الدولي وحرية البلاحة. الخارجية الإيرانية تقول إن أحدث مقترح إيراني لواشنطن يشمل رفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة وإنهاء الحصار والحرب على جميع الجبهات بما فيها لبنان. 3 شهداء وثلاثة جرحى وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل طفلاً خلال اقتحامه بلدة سلواد شمال شرقي رام الله. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يقول إنه قلق بشدة من حجم وسرعة تفشي فيروس إيبولا.
3: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
5: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.
6: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف فور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريفك وبشيتك
2: بربيعك وبصيفك كيفك كيفك.
0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكامن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
3: 0 6 5 8 700.
4: جو بترول مركز خدمات الزبائن يرحب بكم.
0: جو بترول هي 0 6 5 8 700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول طاقة تنبض بالحياة. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.
5: تميزي هالسنة وفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له لينك وسيجنتشر وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06 577 00. يخضع لشروط وأحكام البنك.

يلا يا نشامة خلي صوتك يهز الملعب، اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: الأناقة بتبدأ بالتفاصيل، هي أسلوب حياة، من الاجتماعات الرسمية لأمسياتك الخاصة، من البدلات الرسمية للكاجوال العصري. بدلات جاكامان، حضوره بيفرض نفسه بصمت. جاكامان بفروعه مكة مول، تاج مول، جاليريا مول، خلدة، الجاردنز، الزرقاء. للتواصل 0796223660. جاكامان، الخيار الأنيق للرجال.
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
3: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزير الخارجية ورئيس الوزراء القطري يؤكدان أهمية التوصل إلى اتفاق مستدام يكرس الأمن والاستقرار في المنطقة ويحول دون تجدد التصعيد. الأردن وتسع دول يدينون بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية المتجددة على أسطول الصمود العالمي. 400 حظيرة لبيع الأضاحي في 24 موقعا معتمدا داخل عمان. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب كميات من المواد المخدرة بوساطة بالونات موجهة إلكترونيا. المحكمة الجنائية الدولية تقدم طلبا لإصدار مذكرة توقيف بحق وزير المالية الإسرائيلي المتطرف سموتريتش. ارتفاع عدد وفيات فيروس إيبولا في شرق الكونغو إلى 131.

0: في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 07-8-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: الجو بده إياك والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك،
4: بربيعك وبصيفك، كيفك كيفك.
5: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
6: جاكامن، الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
7: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.
8: 06-5-800-700.
9: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
10: جو بترول هي 06-5-800-700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
11: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.

0: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.
1: يسعد مساكم مستمعين الكرام، مستمعين عين اف ام، اهلا وسهلا بكم في برنامجكم الرياضي عين المنتخب مع عثمان الحسنات. راح نكون معكم كل يوم ثلاث ان شاء الله من الساعة 3 الى الساعة 4 عصرا بتوقيت مملكتنا عبر اثير اذاعة عين على تردد 98.3. اليوم ان شاء الله حلقتنا مميزة جدا باذن رب العالمين. راح يكون فيها محاور محترمة ومحاور جميلة جدا ومحاور بتهم الشارع الرياضي والشارع الاردني بشكل عام. بهمنا اقتراحاتكم، بهمنا نقاشكم واتصالاتكم ورسائلكم على الواتساب عبر الهاتف 07-846-31. المحور الأول عندنا راح نتحدث فيه عن منتخبنا الوطني وعن تشكيلة المنتخب الوطني أكيد بعد انتهاء الموسم الكروي اللي انتهى بفوز نادي الحسين على نادي رمثة في آخر بطولة اللي هي كأس الأردن. انتهى الموسم، فبالتالي خرجت تشكيلة المنتخب الوطني بقيادة الكابتن جمال السلامي، أخرج لنا ب30 لاعب من لاعبينا اللي راح يمثلونا في كأس العالم. أكيد طبعا الثلاثين لاعب مش راح يكونوا جاهزين 100%، أكيد راح يكونوا 26 فقط لا غير. فالقائمة النهائية هي 26 لاعب للمشاركة في كأس العالم. حاليا في 30 لاعب للمباريات الودية والمباريات التجريبية اللي هي كولومبيا وسويسرا، راح نجيها لاحقا. لكن الأهم عشان نحكي شوي في التشكيلة، نحكي شوي في الأسماء المتواجدة، نحكي شوي في المراكز المتواجدة. الكابتن جمال السلامي اختار 4 حراس مرمى، فالأربع حراس مرمى على الأغلب ممكن ما يكونوا متواجدين، يعني على الأغلب ممكن يكون متواجد 3 حراس مرمى من 26. إذا بدنا نحكي عن طريقة اللعب بتاعت المنتخب بشكل سريع، احنا بنلعب 3 قلوب دفاع، يعني في واحد على الشمال وواحد في النص وعلى اليمين، هذول 3 قلوب دفاع ثابتين، وهي الطريقة اللي بنلعب فيها 3-4-3 أو 5-4-1 5-2-3، يعني هو نفس الطريقة لكن الواجبات بتختلف. بدناش هسه نحكي كثير في الموضوع الفني، فإحنا عندنا 3 قلوب دفاع، 3 قلوب دفاع، واحد لازم يكون بجر الشمال، واحد لازم يكون في نص الملعب وهو اللي ببني اللعب أكثر لاعب، وواحد في إجر اليمين. فبالتالي هو اختار 6 لاعبين لهاي الثلاث مراكز، وهذا موضوع منطقي جدا جدا جدا. دائما الخيارات عشان الناس الكل يكون فاهم، لما بدك تكون فريق أو تكون منتخب معظم اللاعبين أو الزيادة العددية للاعبين لازم تكون في قلوب الدفاع وفي مراكز وسط الملعب الارتكاز. ليش؟ لأنه هاي المراكز تحديدا، هاي المراكز فيها التحامات أكثر، فيها انذارات أكثر، فيها حالات لعب بشكل أكبر، فيها تعاملات دائما شرسة بشكل أكبر، وهي منطقة المعارك في المباريات بشكل عام. فبالتالي أنت معرض أنه لاعب ينطرد، معرض أنه لاعب ينصاب لا سمح الله. فبالتالي إحنا لازم نزيد عدد اللاعبين في هاي المراكز. فقلوب الدفاع عندنا 6 لاعبين، الست لاعبين بدون ذكر أسماء لكن متواجد 6 لاعبين. أنت مستمع، كمشاهد، كمحب للمنتخب الوطني، انت بتقدر تقرر مين من الستة لازم يكون موجود او يكونوا الستة موجودين عشان الناس تعرف الأربعة اللي كمان راح يغادروا. واضحة يعني المفروض تكون واضحة معنا مين الأربعة اللي راح يغادروا المنتخب الوطني، وان شاء الله طبعا اهم شيء كلهم يروحوا لنا يعني بصحة وعافية، لكن اكيد في ناس لازم تروح من المنتخب لانه الكشف النهائي تاع كأس العالم هو 26 لاعب. ظهير يمين في عندنا 3 لاعبين، ظهير شمال عندنا 3 لاعبين، في نص الملعب عندنا 7 لاعبين وهو عدد كثير كبير، 7 لاعبين لأنه متواجد منهم فقط لا غير 2. فسبعة أكيد راح تكون المواصفات مختلفة، يعني إذا بدنا نبني لعب نلعب كرة قدم راح يكون لاعب محدد، إذا بدنا نلعب بالالتحامات وبالكرات الثانية أكيد راح يكون اسم ثاني محدد، بدنا نعمل زيادة عددية للأمام راح يكون اسم ثالث محدد. فبالتالي هاي الخيارات متواجدة على أساس كل العمل الفني اللي بده يقوم فيه الكابتن جمال السلامي والطلبات والواجبات من اللاعبين بيكون محددها حسب شو مطلوب منه من اللاعب ومن المنتخب في هذه اللحظة. على الأطراف في عنا 3 على اليمين و2 على الشمال، بالهجوم عنا 2، وللعلم 2 المهاجمين احنا حطينا مع إبراهيم صبرو على العلوان، يعني فعليا ممكن يكون 3 يمين 3 شمال ومهاجم واحد فقط لا غير. أكيد راح يكون في عمل تكتيكي لموضوع المهاجم لأنه بدك بديل ليزن عماد، لأنه مين بيقدر يعوض يزن عماد؟ أنا باعتقادي على الأغلب راح يكون على العلوان زائد إبراهيم صبرو. بدنا نحكي عن المباريات الودية. المباريات الودية بصراحة مباريات كثير ثقيلة ومباريات مهمة جدا جدا جدا الجايين. أنا باعتقادي أهم مباراتين بنلعبهم وديات، والمباريات هاي اللي هي بتعطينا حقيقة كأس العالم وحقيقة الفرق اللي راح نواجهها في كأس العالم. راح نلعب مع المنتخب الكولومبي، مع المنتخب السويسري. المنتخب الكولومبي على الأغلب هو المنتخب الأقرب للمنتخب الأرجنتيني، وهو منتخب قوي جدا جدا جدا، ومنتخب من المنتخبات اللي دائما مشاركة في كأس العالم والمنتخبات المتمرسة في كأس العالم. وفي أمريكا هو كان الفريق الوحيد اللي على الأغلب ما خسر من الأرجنتين تحديدا، فهو فريق محترم وفريق معظم لاعبين ومتواجدين في أوروبا. راح نروح على حقيقة كأس العالم، راح نروح على الأرجنتين، يعني راح نروح تحت الضغط الحقيقي كلاعبين. فبالتالي هاي المباراة مهمة. مباراة سويسرا، سويسرا معظم لاعبينهم بيلعبوا في الدوري الألماني، معظم لاعبينهم بيلعبوا زي النمسا، يعني تقريبا موجودين الجهتين في الدوري الألماني، فهم متشربين الثقافة هاي. سويسرا والنمسا في معظم الحالات، وكثير من المدربين اللي بيدربوهم مدربين ألمان، فبالتالي المدارس هاي تقريبا قريبة والأفكار قريبة من بعض. فريق محترم جدا، سويسرا قاعد بتطور بشكل جنوني بكرة القدم، والنمسا كذلك الأمر. فبالتالي مباراة سويسرا قريبة عن مباراة النمسا، فإحنا منروح على الحقيقة تاعت الفريق النمسا. كولومبيا شكل فني وسويسرا شكل فني مختلف، فبالتالي بدنا نلعب المباراتين بأحسن الحالات، وعليها بتم اختيار 26 لاعب وإراحة اللاعبين اللي ممكن يخرجوا من المنتخب. إحنا إذا بدنا نيجي نحكي بشكل سريع عن اللاعبين اللي تم اختيارهم، من اللاعبين المحليين 9 من نادي الحسين، 3 من نادي الفيصلي، 2 من نادي الوحدات. فأكيد أنتوا شو رأيكم بالتشكيلة، شو بتشوفوا التشكيلة المناسبة، هذا بتقدروا على 0784631 تتواصلوا. في لغط كبير في الشارع الرياضي الأردني على أسماء محددة، يعني الأسماء اللي عليها دائما مشاكل، اللي صار عليها مشاكل والناس مقتنعة أنه هاي الأسماء تكون في المنتخب. يعني بنحكي عن مالك شلبية في حراسة المرمى، بنحكي عن خالد زكريا كان نجم في الموسم، مهند خير الله كان نجم في الموسم، مؤمن الساكت كان نجم كبير في الموسم، حمزة الدردور كان نجم مميز في الموسم، أنس العوضات، أبو جزر كان مميز جدا، خالد الصياحين، ياسين البخيت، هاي الأسماء كلها كانت مميزة في هذا الموسم. لكن الاختيارات تمت بناء على عمل مطلوب وواجبات مطلوبة للكابتن جمال السلامي، فهو عنده طريقة لعب محددة وعنده أساليب لعب محددة لازم يتم استخدامها في كأس العالم عشان نظهر بالشكل الأمثل. أنا باعتقادي اللاعبين هذول حكينا قبل إنه إحنا ما بدنا ننتقد، ممكن أنت شايف مهند أحسن من فلان، شايف خالد زكريا أحسن من فلان، شايف خالد صحيحين أحسن من فلان، شايف مؤمن الساكت أحسن من فلان. أنا عندي وجهة نظر شخصية إنه في هاي الفترة لازم نوقف الانتقاد، وأنا مع الخيارات اللي تم عملها من الكابتن جمال السلامي. طبعا أنا ما ذكرتش أحسن اسمين عشان أكون معكم واضح، اللي هو هداف الدوري وأفضل لاعب في الدوري. أفضل لاعب في الدوري بدون منازع صيصة، بعدين بتعد. هداف الدوري أحمد العرسان، وأحمد العرسان برضو من أفضل، يعني يمكن من أفضل اللاعبين في الدوري. ليش؟ لأنه في الإحصائيات هو من أحسن المسجلين أو أحسن مسجل ومن أحسن الصانعين، فبالتالي كان مؤثر جدا في وصول الفيصلي للمباراة الفاصلة مع نادي الحسين. فأنا بعتقد أنه الأسماء هاي كلها تستحق تمثيل المنتخب، كلها عندها القدرة على تمثيل المنتخب، لكن الأسماء المتواجدة أسماء محترمة وأسماء رائعة جدا، وأسماء بإذن رب العالمين راح تمثلنا أحسن تمثيل. عشان شوي يعني نخفف حدة المنتقدين في هاي الفترة، هاي الفترة إن شاء الله ما فيها انتقاد، نخفف حدة المنتقدين. أنا بتمنى أنه نكون حريصين جدا نسمع التسجيلات من أنس العوضات، راح يحكي لنا بالصوت شو أمنياته للمنتخب، حمزة الدردور راح يحكي لنا شو أمنياته، صيصة وصيصة لأول مرة يمكن راح تسمعوا صوته، أحمد العرسان راح يحكي لنا شو أمنياته للمنتخب، خالد زكريا. فإحنا جبنا لكم اللاعبين اللي عليهم الإشكالية الأكبر، وهم نفسهم شو بيحكوا لنا عن أمنياتهم للمنتخب الوطني. نسمع الكل.
2: اللاعب حمزة الدردور، لاعب نادي الرمثة ولاعب المنتخب الوطني سابقا، كل أمنياتنا التوفيق والنجاح لمنتخبنا الوطني، وكل التوفيق إن شاء الله للاعبين منتخبنا الوطني الأبطال اللي إن شاء الله راح يرفعوا رأسنا إن شاء الله في كأس العالم. إن شاء الله بالعزيمة وبالإصرار إن شاء الله راح يحققوا مستوى جيد وممتاز إن شاء الله في كأس العالم.
3: معكم الكابتن أحمد عرسان، لاعب نادي الفيصلي والمنتخب الوطني، أتمنى التوفيق لإخواننا لاعبين المنتخب الوطني في المهمة المقبلة، وإن شاء الله هم دائما قد المسؤولية، والله يوفقهم إن شاء الله ويرجع رفيق راسنا ورفيق اسم الكره الاردنيه بالعالم.
4: انا يوسف جلبوش صيصه، لاعب نادي الحسين. بتمنى لكم التوفيق بكأس العالم، رافعين راسنا فيكم، وإن شاء الله بتمثلوا الأردن بأفضل صورة.
5: أنا أنس العوضات لاعب نادي الوحدة المنتخب الوطني، بتمنى المنتخب الوطني باستحقاق كأس العالم يكون أفضل صورة بإذن الله، وأخوان اللاعبين إن شاء الله ربنا بوفقهم يكونوا بأفضل صورة بإذن الله.
6: أنا الكابتن خالد زكريا لاعب نادي الفيصلي والمنتخب الأردني، كل التوفيق لمنتخبنا إن شاء الله بكأس العالم، وكل الدعم لأخواننا اللاعبين، الله يوفقكم يا رب.
1: جميل من نجومنا وكلام رائع من نجومنا، وللأمانة يعني يمكن إشي بيقشعر البدن إنك تسمع هذول اللاعبين بهاي العزيمة، بهاي الروح، بهاي المحبة للبلد وللاعبين وللمنتخب الوطني. وإحنا كمان منأكد للاعبين الخمسة وغير الخمسة إنه في النهاية أنت وقفت محطة، لكن أكيد طموحك ماشي، وإن شاء الله ربنا رح يكرمك، وراح نكون في أيام القادمة بإذن رب العالمين راح تكونوا في المنتخب الوطني. طبعا معنا اتصال هاتفي. يسعد مساك.
7: يسعد مساك كابتن عثمان.
1: الله يسعد مساك وأهلا وسهلا، شرفنا سيدي.
7: الله يخليك، معك خالد أبو سعفان.
1: يا أهلا أهلا خالد سعفان، يا أهلا وسهلا، أنا كابتن خالد، نورتنا سيدي.
7: الله يخليك كابتننا الغالي. بالنسبة لتشكيلة المنتخب،
1: نعم
7: طبعا الكابتن جمال السلامي اعلن الاسامي 30 القائمه الاوليه، وضايل انه يستبعد 4 لاعبين.
1: صحيح.
7: طبعا احنا هسه كل الاعلام وكل الرياضيين بيحكوا على تشكيله المنتخب، بيحكوا عن اللاعبين المتواجدين واللاعبين الغير متواجدين، وفلان لازم يكون موجود واللاعب الفلاني لازم يكون موجود.
1: صحيح.
7: هلا هذا الحكي كله راح خلص، هلا احنا منتخبنا في كاس العالم، الأسامي اللي راح تمثلنا موجودة محطوطة.
1: نعم.
7: لازم كل الدعم للكادر الفني وللاعبين
1: وللاتحاد الأردني. نعم صحيح، الاتحاد. نعم صحيح،
7: احنا لازم هلأ كنا ايد واحدة ندعم نشجع نرفع معنويات الموجودين. وطبعا احنا ما ننسى انه في كمان 4 لاعبين هسه راح يغادروا القائمة النهائية.
1: نعم.
7: حسب الرؤية الفنية للكابتن جمال السلامي، احنا بنتمنى التوفيق دائما لمنتخبنا. منتخبنا قادر يكون يطلع الدور الثاني في افضلية ثالث وفي ثاني، فان شاء الله باذن الله ان احنا قادرين باول مشاركة نرفع اسم البلد ونكون على قد البلاد العربية نمثلها باحسن تمثيل بإذن الله.
1: شكرا كابتن خالد، كلام جميل ورائع جدا، وسعيد جدا باتصالك كابتن خالد، والكلام اللي بتحكيه منطقي 100%، وكلام مهم جدا للإعلام الرياضي للشارع الرياضي الأردني إنه نكون إيد واحدة مع المنتخب الوطني ونوقف الانتقاد وخلص المنتخب هاي التشكيلة وهذول اللاعبين قادرين يمثلون أفضل تمثيل. شكرا كابتن خالد، فاصل ونعود إن شاء الله.
0: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.
8: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
9: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
10: يلا يا نشامة،

0: الريف. جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
2: من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: الأوروبي وصل من BYD، العلامة الرائدة في الأردن. BYD بتقدم لكم اليوم سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3، سيليو وسيل موديل 2026. شكل، أداء وتكنولوجيا تسبق عصرها،
2: وكفالة 8 سنوات
1: أو 200,000 كيلومتر على البطارية. والأهم أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتلنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن.
3: شيك خزانك بكير واطلب ديزل المناصير، ديزل يورو 5 الآمن والأوفر على الحارقات من المناصير. اطلب بأي وقت وبدون أجور نقل، ادفع نقدا أو عبر البطاقة الائتمانية أو خدمة إيفا وتيركم بدون رسوم إضافية. أسطول المناصير جاهز يوصل لكل مكان بعدادات وفواتير إلكترونية على الموعد وبكل الظروف. اطلب الديزل بأي وقت على الرقم 079-990-4040 أو من خلال تطبيق محطات المناصير.

0: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات، كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.
1: رجعنا لكم في المحور الثاني معي السوبر. أنا بالنسبة إلي معي الدينامو اللي يمكن الأنيق اللي أنا بحبه على المستوى الشخصي، أفضل من يتحدث من الإدارات في كرة القدم الأردنية. يعني هذا الرجل الراقي الرائع جدا، أكيد يمكن المعظم عرفه من بارك له أول شيء بالثلاث بطولات. أستاذنا غيث المعاني أبو إبراهيم، شرفتنا ونورتنا، مبروك كأس الكؤوس، مبروك كأس الأردن، مبروك الدوري.
2: أولا الله يبارك فيك.
1: الله يحفظك. أولاً
2: أنا بتشرف بإني أكون جزء من برنامجك.
1: الله يحفظك.
2: لأنه ثقتك فينا الكبيرة مبنية، لأنه إحنا بنثق فيك كمان.
1: الله يبارك فيك.
2: يعني أنا كمان بعرف إنه عثمان الحسنات أفضل من يدرب وأفضل من يحلل.
1: الله يبارك فيك.
2: وأفضل من يقدم نموذج عالي لكرة القدم.
1: الله يبارك فيك، هاي الشهادة بعتز فيها.
2: الله يرضى. بس أنت هيك دمرتني على إدارات الأندية.
1: لا أنا بحكي حقيقة. في مين بيمثل الأندية لما تروح اجتماعات الاتحاد؟
2: يا سيدي كنا خير وبركة.
1: الكل خير وبركة.
2: كنا خير وبركة.
1: لكن كلهم. أنت أفضل من يكون متحدث وبرقي وكلام رائع، وأنا للأمانة بستمتع فيك.
2: أنا بشكرك على كلماتك الطيبة
1: وحقيقتك
2: الكبيرة. وإن شاء الله نكون عند حسن ظن الجميع.
1: الله يحفظك.
2: سواء بإخواننا بالأندية ولا سواء بالرياضة.
1: شوف أبو إبراهيم، أنا بحبش الموضوع التقليدي وبحب أروح على الهدف. في بداية المشروع أنتوا بلشتوا في لاعبين عاديين، يعني أنت لما تخلي لاعب آمن فيك مش سهل. بدي البداية.
2: البداية يا أبو عمر كانت صعبة.
1: أه.
2: بداية كانت زي اللي بتنجف بالصخر. يعني اولا الحسين صحيح كان واصل 21 نهائي قبل ما احنا نستلم الحسين، يعني الحسين نادي كبير قبلينا.
1: صحيح صحيح.
2: وبيقدم وقدم للاعبين للمنتخب، قدم لكره القدم الاردنيه، وكان جزء من دائما من المنافسه الموجوده على كره القدم. لكن للامانه الحسين كان في فتره بين 2008 او 2009 لل 2018 في فتره كانت صعبه جدا على نادي الحسين.
1: صحيح.
2: بفترة منها هبط. الهبوط هذا والتراجع في المستوى خلق جو انه الحسين صار يأخذ عنه انطباع انه فريق مش منافس.
1: نعم.

0: فأنت بدك تعيد الثقة بهذا المنظومة، بدك تعيد الثقة من جمهورك، بدك تعيد الثقة باللاعب الأردني يؤمن بمشروع نادي الحسين.
1: صحيح، وهو الأصعب.
0: وهو الأصعب، يعني احنا من أكثر الأشياء اللي كنا نواجهها بالبداية بدك تقنع اللاعب، اللاعب الكبير اللي مستواه عالي بده يروح المنتخب، بقول لك أنا بدي نادي جماهيري،
1: وحدات فيصلي بلا على بلاطة، يعني
0: بدي نادي جماهيري، بدي نادي عنده بطولات، بدي نادي عنده مشاركات خارجية.
1: مليون في المية.
0: فصور حقه. أنت تيجي على نادي مثل نادي الحسين، قبل ما يستلم الأخ عامر والشباب كنا مركز خامس سادس.
1: صحيح.
0: مرات نتأثر بمرحلة الهبوط ننفض منها آخر مباراتين. تيجي تقنع اليوم أعمدة لعيبة المنتخب إنه أنا نادي الحسين بدكم تؤمنوا بمشروعي، بدنا نشارك آسيويا وبدنا نوصل المنتخب، بجوز صعب،
1: مش مقنع.
0: بالبداية كان الجانب المادي اللي يسعفنا بهذا الموضوع، يعني احنا لما اجينا على نادي الحسين مع ابو يوسف اول مشروع فكر فيه ابو يوسف انه يسد المديونية الموجودة على النادي.
1: يعني اول شيء المال
0: حقيقة، هذا ما حدا بيقدر يتجاوزه. واللي بقول لك انه اي كرة قدم اليوم، اي مصلحة اليوم بهذا العصر بدون مال صعب تمشي،
1: مليون في المية انا معك،
0: صعب تمشي. فكان حديث انه انا بدي اتعامل مع الحسين كشركه.
1: نعم.
0: هلا هم بيحكوا عن خصخصه اليوم. ها
1: صحيح،
0: احنا فعليا الخصخصه اشتغلنا فيها
1: من اربع سنوات،
0: من اربع اكثر
1: اربع سنوات اللي بلش فيهم.
0: قال لك يا عمي انا بدي اشتغل بشركه، بدي اسد المديونيه اللي موجوده على الشركه. الامر الاخر، انا بدي اللاعب الموجود عندي اللي هو موظف بالشركه يعيش بحاله انسجام كبيره جدا، يشعر بانتمائه لهذا المكان ويشعر انه حقه محفوظ. فبتتفاجأ أبو عمر، إحنا قبل ما نجيب لعيبة التزمنا مع اللعيبة اللي كانوا عندنا
1: 100%.
0: يعني قلنا للاعب تعال أنت شو لك عندنا، يقول رواتبك، هاي رواتبك، هاي مكافأتك عمي، بدنا مخالصة.
1: عشان اللاعب اللي بده يجيك ما يسمعش قصص من اللاعب اللي قبله أنه مش ماخذ فلوس.
0: هلا كان يجيني لاعب كبير يقول لي أنا والله بدي أروح على الفيصلي أو بدي أروح على وحدات أو على حسين أو على أي نادي، أقول له إحنا أنا ما بدي تسألني، يقول لي أنا بدي تلتزم لي بالعقد، يعني انا بدي راتبي، انا بعيش على دخلي، هذا وضعه الطبيعي زيه زي اي لاعب. يقول لي، اقول له عمي اسمع علي، احنا من ثلاث سنوات جيب لي لاعب ما التزمناش معه بامور الماديه،
1: هذا كان مريح،
0: هذا كان المدخل على اللاعب.
1: حلو.
0: اللاعب بالنتيجه هذا مصدر دخله
1: مليون في المية.
0: احنا اللاعب اللاعبين متعامل معهم كابناء وكاخوان،
1: هذا انا عشته وشفته بعرفه منيح.
0: خذ عمي فلوسك، خذ احترامك، بدي انا تحترمني، فإذا بدك تحترمني وتحترم مؤسستك وتنتمي لها أنا لازم أحترمك بالبداية.
1: يعني شوف النقطة اللي بيحكي فيها أبو إبراهيم أنا بحترمها جدا ودائما بحكيها للعيبة، أنت في النادي موظف، المدرب، اللاعب، أنت موظف ومش موظف عند أشخاص، أنت موظف في مؤسسة،
0: مؤسسة.
1: أنت أنا عجبني وأنت تحكي
0: صحيح.
1: في مؤسسة وشركة و في النهاية موظف، وهي الفكرة مهمة. أنا بدي أروح على إشي ثاني عشان ما يخدناش الوقت طويل يعني معنا
0: صحيح.
1: بس أنا بديك تبحر في الحك في الكلام. باختصار الموسم الأول، الموسم الثاني، الثالث، الرابع، أنتوا صار عندكم تغيير. يعني الموسم الثاني كنتوا أشطر شوي، الثقة صارت أكبر، أخذتوا لعيبة من الأندية الكبيرة من ناديين. والموسم الثالث رحتوا على النادي الثالث الكبير وأخذتوا منه لعيبته. الموسم الرابع ترى صرتوا تدلعوا، يعني الموسم الرابع أنتوا قاعدين وأنتوا الناس بيستنوا تلفونكم. العكس، أنا بدي الموسم الرابع هسا، لما اللعيبة صارت تستنى تلفونك، تلفون أبو يوسف، يعني تلفون الناس المسؤولين في نادي الحسين الموسم الرابع.
0: أحكي لك شغلة، في تفاصيل كثيرة. مثلا بالموسم الأول إحنا جبنا فيه وصيف الدوري، وأقول لك شغلة أحكي
1: أنا
0: لك
1: خسرتكم
0: صراحة،
1: اعذروني.
0: إحنا خسرنا الدوري بخطأ إداري.
1: حلو.
0: كان قرار تغيير بعض المدربين بوقت غير مناسب.
1: صحيح، متذكر أنا الحالة هاي. صحيح.
0: يعني إحنا شوف، بدك تنجح بدك تعترف بالخطا قبل
1: طبعاً.
0: قبل الانجاز.
1: هاي رجوله،
0: هاي رجوله،
1: رجوله واداره صحيحه.
0: احنا اخطانا، بالسنه اللي بعديها بجوز ما يعني كان في تغيير مدرب طبعا لنا، تذكر موته لما تركنا
1: وقال
0: بدي اطلع.
1: مليون في المية.
0: جبنا مدرب ووثقنا فيه والكابتن احمد هايل، صار عندنا قناعه انه الاداره لازم تتدخل بوقت محدد وبزمن محدد، اذا تاخرت شوي بفوتك القطار.
1: صحيح.
0: واذا بكرت شوي بتحرق مرحله،
1: وهذا جربتوه على مراحل انت.
0: جربناه على مراحل واستفدنا منه السنه هذه
1: والسنه الماضيه والسنه اللي قبلها في ثلاث سنوات.
0: كان القرار يكون بجوز يكون الناس تقراه متاخرا، لكن احنا كنا مثلا نتجه بهذا القرار من قبل اربع خمس مراحل، لكن ما نتخذه الا انه بده يكون
1: توقيت.
0: في وقت.
1: نعم.
0: بدك تعطي فرصه للمدرب 10 ايام 12 يوم توقف، بدك تعطيه يكون قارئ المشهد بشكل كامل، بدك تعطيه. هذا موضوع. الموضوع الثاني، احنا لما اجينا دخلنا على الانديه عالم اللاعبين والتفاصيل هذه ترى عالم
1: بحر
0: بحر
1: صحيح.
0: بدي اقول لك بالسنه الاولى انضحك علينا، بجوز انضحك علينا
1: انضحك عليك شوي يعني لازم لازم لازم
0: كل واحد بتعلم من كيسه
1: صحيح.
0: السنة بعديها صرنا نفهم كيف آلية التعامل مع اللاعبين،
1: خاصة اللي جايين من الأندية الكبيرة.
0: جايين من الأندية الكبيرة للأمانة، من السنة من مرحلة الموسم الأخير، المرحلة اللي فترة الانتقالات الأخيرة اللي إجا فيها أبو غوش وإجا فيها يوسف قشي ورجعنا فيها مرضي
1: ورزق بنهاني وأبو جزر
0: صرنا نعرف وين المكان اللي بدنا إياه،
1: من أين تؤكل الكتف.
0: من أين تؤكل الكتف. أنا بحكي لك اليوم حتى مشروع الحسين القادم إذا بدنا نمشي لقدام، اليوم رح يركز على نوعية لاعبين تختلف.
1: حكى عامر أبو عبيد، أنا لازم أفهمها عبيد. لازم أفهم هاي الجملة، لازم مش أنا أفهمها، لازم الكل يفهمها. حكى سنفتح باب المنافسة.
0: نعم.
1: هسا أنا كجمهور بدي أفهم أنه بدي أبيع لعيبتي.
0: لا مش بالصورة هذه.
1: بالضبط. أنا كجمهور
0: مش بالصورة
1: أنا هذه. فاهم كيف، بس أنا بدي أنت تشرح للجمهور.
0: إحنا اليوم بنادي الحسين في التوجه إنه اليوم إحنا بنحكي كلام كثير وقاعدين منطبقه على الأرض
1: 100%،
0: وكل مرحلة منطبقها بوقتها. اليوم مرحلة الأردن مش على نادي الحسين، مرحلة تحويل الأندية إلى مصانع للاعبين.
1: حلو جميل.
0: أنا اليوم كنادي بدي أخصصه. حلو. أنا ما عنديش منشآت. تمام. عندي شو عندي يا أبو، شو السلعة الموجودة بالمؤسسة؟
1: اللاعبين.
0: هلا اللاعب ممكن يجي عندي بالفئات العمرية، وممكن يجي عندي بالتعاون مع أكاديميات أو نشاط أو مؤسسات،
1: بهمناش طريقة، المهم في نادي الحسين. هو
0: في نادي الحسين اليوم أنا المطلوب.
1: وهي ترى بس معلش أبو إبراهيم، هاي لازم الناس يفهموها، كل الأندية اللي بتدور على بطولات نادر جدا ما تعمل فئات عمرية. هذا الحكي لازم يفهمون الناس، لأنه أنا بسمع دائما ليش ما عندهم فئات عمرية. عنده فئات عمرية لكن هو بده بطولات، فبدور على اللاعب الأحسن واللي بطعموه خبز لقدام.
0: وبعدين
1: فبالتالي أنتوا اللي بتعملوا سليم.
0: وبعدين أقول لك شغلة، هذا تجربة إحنا ما مش رح نخلقها، موجودة بأوروبا من زمان.
1: كل العالم
0: بيشتغل بهذا الطريقة. اليوم أنا الفئات العمرية أخو عثمان، اليوم اللاعب بيطلع عندك من سن 13 لسن 15 لسن 17 لسن 19، ترى ممكن بعد سن 19 يصير اهتمامه مختلف، أو تواجه انه هذا اللاعب ممكن ما يقدرش يلعب مع الفريق الاول
1: بكل بساطه، وحتى شخصيته ممكن لا تناسب الفريق الاول.
0: هذا الموضوع صار علم
1: مليون في المية.
0: لم يعد اليوم الموضوع فكره انه انا بحب فلان ولا فلان بحبني ولا فلان. لا. هذه امكانيات بشريه
1: مليون في المية.
0: خاض على العلم، وخاض على التقييم، وخاض على اعاده البرمجه،
1: وخاض على البيئه، وخاض على طبيعه الاشخاص، وخاض على طبيعه التعامل كثير.
0: اليوم
1: في
0: انا لما بجيب لاعب ما شاء الله الله يحميه، بدي اعطي امثله مشان نوضح.
1: طبعاً
0: لما بجيب لاعب مثل يوسف قشي بامكانيات اوروبيه وبقول له تعال عمرك 19 سنه
1: ما شاء الله
0: واشتغل وطور نفسك وانت عقده معك، اليوم اجا وابدع، وممكن يجي غيري ويبدع.
1: طبعاً.
0: وممكن عندي بالفئات ناس تبدع. هلا بالحسين عندنا فئات وعندنا لاعبين مميزين، لكن اليوم أنا الوقت ما بستناني
1: 100%،
0: ولا بستنى أي نادي بالعالم. اليوم أنا بدي أوقع اتفاقيات مع أندية خارجية أنه أنا أجيب لاعبين وأمثلهم بالأردن.
1: حقك.
0: أنا إلي شروط عليهم بالعمر، إلي شروط عليهم باتفاقيات الرعاية. اليوم إحنا كمان مش بس نجيب لاعبين وبس، إحنا بدنا نحمي اللاعب الأردني.
1: طبعا.
0: اليوم في عنا برمجة وترتيب معين لآلية التفاهم والتعاقد مع الأندية الكبيرة. يعني أنا كنت حابب اليوم يكون موجود معنا معتصم الكردي.
1: هذا موضوع راح نحكي فيه كثير ترى. بس أنا راح أتركه عشان هذا الموضوع تعرف الناس طبيعة اختياراتكم، وهذا مهم جدا بالنسبة إلي عشان الأندية تفهم.
0: نعم صحيح.
1: بس مش هسه، خلينا هذا، خلينا بدي أتركه شوي، بدي أروح على موضوع. أنت بتحكي الكلام جميل جدا وكلام ممتع جدا، واللي أنا استنتجته أنه أنتوا بدكم تبلشوا تزجوا بالصغار بشكل أكبر.
0: نعم.
1: لمصلحة المنتخبات الوطنية بشكل أكبر.
0: بدنا نبني جيل جديد،
1: وعندك 7 شباب، وعندك يمكن 6-7 أولمبي. فالناس اللي بتعرفوش أنه نادي الحسين محمي بولاد.
0: إحنا تقريبا
1: بولاد، طبعا مش بولاد يعني بولاده يعني
0: هدول لعيبة. إحنا تقريبا المحترمين. اليوم عندنا بسن بين منتخب شباب 5 وأولمبي 6 والفريق الأول 9،
1: المجموع 5-6-11-9-20.
0: اليوم الحسين بفكر بحقيقة، إحنا كنا نطمح السنة الماضية عن 12 تعاقد. أنا بحكي عن سنة تعاقدية يعني.
1: نعم.
0: فتح
1: موسم
0: خيوط.
1: عمل.
0: اليوم إحنا السنة الماضية تقريبا ال 12 ممكن يزيدوا ل 15.
1: حلو.
0: هذولا رح يكونوا عمود فقري مع خبرات كبيرة جدا محلية موجودة
1: طبعاً.
0: بالأردن. يعني أنا كمان حتى اللاعب الناشئ بدي لاعب قدوة يشيله.
1: مليون في المية.
0: أنا كيف طلعت علي الحجبي وأبو غوش وبعيد النمار ويوسف قشي وقايا لأنه أنا قاعد بخلق لهم جو عالي جدا لما بيشوفوا لاعب منتخب مثل مرضي ومثل رجائي ومثل صيصة
1: وديارة والروسان
0: ويزيد اللاعب الناشئ بده بيئة بده بيئة تحميه وبده بيئة تشيله
1: حاضنة
0: وبده حاضنة
1: طبعًا.
0: اليوم اللاعب عبارة عن زي أنا اليوم لما بجيب شتلة زريعة كويسة ليمون بدها تنزرع بالغور هاي بيئتها إذا بزرعها بعجلون بتطلعش
1: مليون في المية
0: مزبوط ولا
1: مليون
0: لا؟
1: في المية.
0: فاللاعب حتى بده بيئة مناسبة إله اللي تحتضنه
1: طبعا
0: تسنده يعني أنا لما يوسف قشي الله يأخذ بيده إحنا سبحان الله كل الأمثلة على يوسف
1: مش مشكلة بسمعنا اليوم
0: إحنا يعني. مباراة الوحدات
1: هذا بفهمش كثير عربي فعادي خذ راحة
0: والله اسمع والله ما شاء الله لو تشوف شخصيته
1: ما شاء الله
0: عنده كاريزما وعنده إمكانيات وعنده شخصية تقول لاعب عمره 20 سنة
1: ما شاء الله ما شاء
0: الله يحميه لما جاب جول الوحدات الأول في آخر مباراة بكأس الأردن
1: نعم
0: تفرج اللعيبة كيف شالوه
1: لا أشوف هاي اجتماعيا بيئة نادي الحسين هي الأفضل اجتماعيا مش بس قشة أنا بحكي لك عن حالات كثير صارت حتى اللي مثلا طرد محمود ذيب لما انطرد في مش عارف أني مباراة اللعيبة برضو إجوا عليه فبالتالي الحالة الاجتماعية
0: عالية
1: تاعت نادي الحسين عالية جدا هاي لها أسباب لكن بدروا على موضوع يمكن أنا دائما بعلق عليه وأنا بعجبنيش هذا الموضوع لما أنا بدي كإدارة نادي الفلاني بدي أجيب الأستاذ غيث نمعاني فأنا بعمل جس نبض للشارع عن طريق الفيسبوك عن طريق الإنستغرام أبصر شو بنزلوا إنه بدنا نجيب غيث نمعاني شو رأيكوا فيه بصير طبعا مؤيد بصير معارض عليها بتم إحضار غيث نمعاني نادي الحسين فريق سري للغاية وهذا أنا بالنسبة لي أهم سر لنجاح إدارة نادي الحسين في جلب اللاعبين بدي تحكي لنا عن هذا الموضوع لأنه أنت واحد من ثلاث تعاون أسرار أو اثنين
0: أحكي لك شغلة حقيقة لا نتأثر بأي موقع تواصل اجتماعي بأي قرار على طاولة الإدارة
1: أشكرك
0: قولا واحدا لأنه إذا أنا بدي أتأثر والله لا أصلح أني أكون بمكان إدارة أنا بحكي عن نفسي
1: مليون في المية أنا معك
0: أنا إذا بدي أترك لجمهوري يقيم لاعب ويقيم مدرب ويقيم نتائج أنا بالنتيجة
1: ويقيم إداري ويقيم طبي ويقيم كل شيء كل شيء
0: ما هو كمان الجمهور بيقيمني أنا غيث المعاني
1: بالضبط
0: بجوز أنا ما عجبوش اليوم
1: ونفسه
0: وبجوز يرجع نفسه يحولني لبطل
1: بالضبط
0: بعد نتيجة مباراة إيجابية
1: بالضبط
0: وعند أي نتيجة سلبية يا أخي بدي أقول لك شغلة أصلا الفيسبوك أو التواصل هو اسمه إيش اسمه المجتمع الوهمي
1: 100%
0: اليوم أنا لما بفوت على واحد معلق إنه والله قيلوا فلان لفلاني أو اللاعب فلاني مش مزبوط وما بتفرج عليه ولا عمره 14 سنة
1: صحيح
0: هذا هو سنه هذا قديش بفهم بالفوتبول أكيد هذا العاطف اللي حركته
1: 100%
0: إحنا أنا بحكيها باستمرار في تفاصيل بنادي الحسين صارت مرتبطة مش بس بثلاث أشخاص يعني أحكي لك شغلة مرتبطة بشخصين كانت مرتبطة مثلا بمعتصم وعامر صدقني في تفاصيل بالنادي أنا ما كنت مطلع عليها مرات أحكي محمد أقول لهم يا عمي الإعلام بيحكوا معنا بيحكوا على الفيسبوك في منه هذا الكلام بقولوا يا أبو إبراهيم إحنا وصلنا لمرحلة 1 2 3 4
1: الله يا أبو إبراهيم إحنا بنطلع فاصل بس أنا بتمنى من الناس اللي بيشتغلوا إداريا في الأردن يسمعوا هذا الكلام كويس لأن هذا الكلام أساس في النجاح نطلع فاصل ونعود لأن الكلام مع أخوي أبو إبراهيم ممتع جدا جدا
2: الجماهير على الموعد والملعب للكل تحليل تحكيم وتشجيع والكل عينه على المنتخب عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر
3: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات الأسهم المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن فروقات أسعار تنافسية تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور التداول ينطوي على مخاطر عالية استعلم قبل المباشرة
5: يلا يا نشامة خلي صوتك يهز الملعب اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي
6: أمنية من بيون أفضل شبكة موبايل في الأردن

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين. برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.
1: الأوروبي وصل من BYD، العلامة الرائدة في الأردن. BYD بتقدم لكم اليوم سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3، سيليو وسيل، موديل 2026. شكل، أداء وتكنولوجيا تسبق عصرها،
2: وكفالة 8 سنوات
1: أو 200,000 كيلومتر على البطارية. والأهم أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams، من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
0: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل، تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.
4: أهلا وسهلا فيكم من جديد، أكيد راجعين مع الأستاذ غيث المعاني. أنا راح أحكي في موضوع شوي أنا دائما بحكي فيه، اللي هو أسلوب النادي بكرة القدم. يعني من أول ما إجيتوا، أنا بالنسبة لي واضح أنه أنتوا بتضغطوا قدام، واضح أنه أنتوا بتعملوا الضغط العكسي اللي هو استرجاع الطابة بأسرع وقت ممكن، واضح أنه بتستحوذوا كويس، واضح أنه أنتوا راكبين لمباراة بكرة القدم، واضح أنكم بتبنوا لعب. هذا الأسلوب أنتوا عليها كإدارة تم انتقاء اللاعبين، فأنتوا شو ما تغيروا مدربين نفس الأسلوب. فبالتالي بدي أفهم أنتوا كإدارة كيف اخترتوا الأسلوب اللي مقنع لكم.
5: أولا إحنا لما بلشنا نشتغل مع نادي الحسين كان في تفاهم، وللأمانة هذا الأسلوب ترى كان مقتنع فيه عمرو أبو عبيد، كنا نحكي فيه بتفاصيله فنيا.
4: أسلوب نادي،
5: أسلوب نادي، أيوه. إحنا بدنا أسلوب يكون هذا أسلوب لعب نادي الحسين
4: باستمرار،
5: هذا الأسلوب اللعب بدي أنا بالفئات العمرية يطبق بشان يصلني اللاعب
4: جاهز،
5: الفريق الأول جاهز.
4: هذا برشلونة هيك،
5: فبلشنا نشتغله من الفئات العمرية من سن 15، مش من سن 13، هم بيشتغلوا من سن 13 خالد،
4: لا أقل كمان. أقل،
5: لكن احنا بلشنا نشتغله بسن 15. احنا اجينا على الفريق، انا اذا بقول لك انه احنا طبعا اللي رسم هذا الاسلوب بشكل جميل هو الان الكابتن موتا البرتغالي،
4: مليون في المية انا معك،
5: هو رسخه عند اللاعب الاردني بنادي الحسين، وأصبح نادي الحسين يتميز بهذا اللعب. اليوم أنت بتنزل في طابة بتنبني من قلوب الدفاع، الأظهر أظهرتهم بلعبوا بأدوار هجومية واضحة وبنضموا لحال الهجومية، بلشنا نلعب 3-4-3. موتا كان يشتغل على موضوع الاستحواذ على الطابة، كان عنده جملة أنا كنت أسمعها منه بالتمرين، مدام الطابة معي إذن أنا
4: متحكم
5: باللعب.
4: نعم، مليون في المية.
5: فلاحظ هذا الموضوع بلش معنا من،
4: وإذا الطابة مع الفريق الثاني أنا تحت
5: الضغط
4: وتحت الخطر،
5: تحت الخطر
4: ممكن يسجل فيه.
5: صحيح،
4: مليون في المية.
5: للأمانة هو رجل الآن مش موجود، اليوم بعد ما اشتغل موتا بالمرحلة الأولى ولما راجع بالمرحلة الثانية كان يشتغل. أخو عثمان، إحنا بتعرف إنه في بعض المدربين إحنا غيرناهم كانوا يفوزوا بمباريات، كان تغييرهم سبب إنه إحنا مش مقتنعين بالأداء اللي بيلعب بنادي الحسين.
4: إذن أسلوب النادي ثابت ومصرين على أسلوب النادي،
5: ومصرين على أسلوب النادي.
4: أنا بدي أحكي لك جملة بظل أسمعها وجملة أنا بالنسبة لي مزعجة جدا. أنتوا في الحسين إربد المتابع لكرة القدم بشكل جيد لغوا مقولة المباريات تكسب ولا تلعب.
5: لا، أنا بهمني فريقي يخدم. اولا بدي اقول لك شغله، اذا بدنا نكون مؤمنين بمشروعنا، احنا ما بنحكي الكلام مشان بس والله يعني
4: نجمل
5: بالموضوع. هلا غير مقبول اليوم من الكره الاردنيه بشكل عام انه انت وصلت نهائي اسيا، وصلت نهائي كاس العرب، تاهلت لكاس العالم، انك ترجع تلعب كره قدم عشوائيه.
4: يعني المباريات لازم تلعب وتكسب.
5: نعم، ولازم تقدم اداء. اليوم مطلوب منك تقدم اداء بالملعب.
4: يعني لاعبنا قادر؟
5: لا طبعا، وامكانياتنا ذا مذهله.
4: يعني جمله احنا في الاردن هاي بطلنا نسمعها.
5: انا بدي اقول لك شغله،
4: هاي احنا في الاردن دائما نسمعها.
5: ابو عمر بدي اعطيك
4: انا سمعتها كثير، اللي بعرفها منيح.
5: انا بدي احكي لك شغله وبوضوح. الامكانيات البشريه بالاردن امكانيات عاليه جدا.
4: نعم،
5: احنا عندنا مشكله بالاداره، مش أشكر. بس باداره الانديه. احنا عندنا مشكله بالاردن كلها بالاداره.
4: نعم،
5: عندنا مشكله اداريه حقيقيه باي قطاع من القطاعات. تسال اي مسؤول بيقول لك عندنا مشكله في الاداره.
4: نعم،
5: الا احنا بنحكي عن الشان الرياضي. طب انا بدي اقول لك كل المعايير الاقتصاديه الطبيعيه البشريه، الاردن مش لازم تفوز على كوريا الجنوبيه
4: مليون في المية،
5: والاردن بتقدرش تفوز على اليابان
4: مليون في المية،
5: والاردن بتقدرش يوصل لتصل نهائي كاس اسيا. طب انا
4: يعني ولا العرب، والعرب اصعبها.
5: لا العرب اصعب، وكاس
4: لانه في شمال افريقيا. صحيح،
5: انا بدي اقيس، انا اذا بدي اجي اخذ بالمعيار المادي، طب كيف قديش قيمه السوقيه لمنتخب كوريا وقديش المنتخب السوقيه لمنتخب الاردن؟
4: فرق بيطلع 50 60 مليون.
5: لازم اكل لي، لازم اروح والعب اسكر دفاع. لا بس الاردن لعبت
4: 100%،
5: قدمت اسلوبها
4: احلى مباراه،
5: احلى مباراه. طيب الحسين بالمشاركات الخارجيه
4: رائع جدا.
5: لما انا بدي اجي العب مع اي نادي قاعد بلعب معه،
4: استقلال مثلا،
5: الاستقلال، انت ابو التدريب وابو الرياضه وبتعرف شو معنى الاستقلال.
4: ما اليوم انا قلت لك الاستقلال، انا
5: لما باجي انا لعبت معه بعمان، لعبت معه بس اني انا خطفت هدف فوز، ولعبت معه اداء.
4: لا لعبت معه مفتوح،
5: ولعبت معه مفتوح،
4: ولعبت معه مجراه،
5: ولعبت معه مجراه
4: استحواذ كويس،
5: وسددت ولعبت واستغلت اندفاعه الهجومي، ولعبت على المرتدات.
4: وانت كم لاعب عندك في المنتخب؟
5: وكم لاعب عنده في المنتخب؟
4: انت كم لاعب عندك في المنتخب؟ 9.
5: 9،
4: يعني بالتالي هذا الاسلوب يصلح للمنتخب الوطني.
5: انا بحكي لك اياها بكل صراحه، الامكانيات عند اللاعب الاردني امكانيات عاليه.
4: يعني نبطل نسمع احنا في الاردن؟
5: انا باعتقادي يعني اصبح هذا الموضوع غير مقبول نسمعه اصلا. يعني
4: انا بتمنى من الناس اللي بيحكوا احنا في الاردن، اللي بيحكوا المباريات تكسب ولا تلعب، يعني التحليل يعني انا بنرفزني هذا التحليل.
5: انا بديش انا يعني نحط ثقه الكبير على ابننا موسى التعمري. يعني هو موسى التعمري منين طلع؟
4: من الدوري الاردني.
5: وموسى التعمري لعب مع شباب الاردن، لعب مع الجزيره،
4: هو مع الجزيره صحيح،
5: وطلع واحترف برا وصبر على نفسه والله اخذ بايده.
4: نعم،
5: وهو اللاعب يستحق
4: طبعا يستحق.
5: طب الجول اللي جابه اخر جول موسى التعمري مش جول عالمي؟
4: خرافي خرافي.
5: طيب هو لما احنا بدنا نتفرج على اللاعبين اللي قاعدين بيلعبوا اللي قاعدين بيطلعوا، بس احنا احكي لك شغله، احنا بنقصنا الثقه بنفسنا شوي.
4: صحيح،
5: يعني اليوم مثلا بنادي الحسين بتحس من الاشياء المميزه بالنادي، يعني اللي انزرعت من خلال اجهزه اداريه واجهزه فنيه وشغل عليه، انه الحسين ممكن يجي فيه جول بس برجع.
4: هذا الاسلوب الهجومي.
5: الهجومي ليش؟ ترى لانه في ثقه. احنا بحاجة لثقة بنفسنا بالمنتخب، وبحاجة بثقة بلاعبنا. وانا اليوم بدي اضيف شغلة، احنا بحاجة بثقة بمدربنا
4: مليون في المية. انا معك، بس هي ابو ابراهيم في عشان الناس تعرف شو الفرق بين الاسلوب الهجومي والاسلوب الدفاعي. اذا انت متعود فريقك على الحالة الدفاعية، اذا تسجل في مرماك هدف الله يعطيك العافية، رجع الفريق الثاني دافع صعب تقدر تسجل هدف لانك مش متعود تهاجم. لكن اي فريق هجومي بتسجل بمرمى هدف راح يسجل وراح يرجع، وهذا شيء انا بدي الناس تفهمه كويس، عشان انا لما احكي الناس ما تفكرنيش بتفلسف. انا بدي اقول لك على نقطه.
5: يعني انا بدي اسالك سؤال، بديش هل مقبول اليوم بكره القدم ما يتمش بناء الطابه من الخلف؟
4: لا غير مقبول. يعني انت اذا بتفتح التلفزيون على اي قناه هسه افتح على العشوائيه راح تلاقي كره.
5: طيب انا هل مقبول اليوم نادي الحسين انه المدافع يمسك الطابه الاقيها عند لا يعني
4: وممثل كرتنا هسه
5: يعني انا لا انا بدي لعب طابه من الخلف، وبدي لعب ارضي
4: طبعا،
5: وبدي تنوع في الحالات الهجوميه.
4: صحيح،
5: وبدي ظهير عصري.
4: صحيح،
5: وبدي جناح عصري
4: مليون في المية.
5: وبدي لاعب يعني احنا اليوم صرنا نحكي عن كره قدم حديثه، ما في فرق بيننا وبين اي مستوى. اليوم الاردن بكاس العالم.
4: نعم،
5: اليوم الاردن بكاس العالم.
4: اذا عندنا قدرات،
5: اذا عندنا قدرات وعندنا امكانيات
4: بكل بساطه.
5: بس
4: انا بدي اروح لك على موضوع بدي استغل لك انا قد ما بقدر.
5: قول استثمر اللقاء.
4: طبعا. اختيار اللاعبين بدايه الموسم، يمكن الناس هيك لمتكوا على الارقام اللي دفعتوها في لعيبه المنتخب تحديدا، بس انتوا كنتوا راسمين شوي لقدام. الناس الثانيه كانت ناسي هذا الموضوع. اشرح لنا ابراهيم.
5: يعني
4: أنا شفتوا ليه هاي هاي فيها ملايين ترى عشان تكونوا عارفين يعني.
5: بقول لك شغله إذا أنا بحكي لك إنه إحنا الشباب بالجهاز الإداري بأمانة السر معتصم الكردي وشاب اسمه منصور حتام اللي مدير تنفيذي والشباب كنا كان عندنا مشروع إنه إحنا اليوم في عندنا مشكلة كل الأندية الأردنية من أهم المشاكل اللي كانت تواجهها مسألة التعاقدات مع اللاعبين ومسألة كيفية إنهاء التعاقد ومسألة عدم وعي وإدراك كامل بقوانين الفيفا. فقررنا إنه إحنا نودي شباب من عندنا راحوا دورة على المغرب دورة على شرم الشيخ دورات بعقود اللاعبين دورات بنزاعات اللاعبين واواوا هذا الجو اللي خلقناه خلقنا بيئة نتفرج على قوانين الفيفا
4: وفهم
5: فهم لمحتوى الموضوع. فالشباب بأمانة السر طلعوا انه يا عمي المشاركه في كاس العالم باللاعبين الاندية لها
4: ندور عليها دوار لانه حق مصاري
5: فعليا. فحكوا لي كنت انا وابو يوسف وقالوا يا عمي ترى انتم انتبهوا على قصه ترى في الوضع 1 2 3 كان انتم متاكدين من هذا الموضوع؟ قالوا متاكدين هذا حكي قبل سنتين ثلاث
4: بالضبط
5: يعني. فوضعنا خطه مبرمجه انه اليوم احنا في عندنا بعد سنه ونص سنتين لازم يكون في عندنا في كاس استحقاق كاس العالم. قديش الاردن تستفيد منه كاتحاد ومنتخب وليش بنستفيد منه كانديه؟
4: صحيح.
5: فبناء على ذلك وجوده اللاعبين الاردنيين تم التعاقد بطريقه احترافيه مع كل لاعب مهيئ يصل لكاس العالم. وترى عشان تكون بالصوره ترى بعد ذلك صار في تغيير ابديت على القانون وصار القانون يحكي مش بس المشارك بكاس العالم المشارك بالتصفيات.
4: حلو.
5: فالحسين اليوم مش راح يأخذ بس بالثمانية هذول راح يأخذ بكل اللاعبين اللي شاركوا بالتصفيات.
4: حلو. يعني اللاعبين اللي طلعوا برضو إلك حصة فيهم.
5: برضو إلي حصة فيهم.
4: واللاعبين التسعة الموجودين برضو حصتك موجودة.
5: يعني في لاعب اليوم شارك عندي ثلاث مواسم.
4: حلو.
5: بآخر موسم ما كانش معي. أنا بدي أخذ عنه على الموسمين الماضيات.
4: حلو.
5: هلا هذا الموضوع ممكن يشكل عالة يعني إذا بتقيسها بناحية مادية بنطلع تقريبا كأنه مدفعناش مصاري إحنا بالموسم
4: الموسم. يعني المواسم اللي راحت هاي بتطلع أنتو
5: يعني بنطلع ممتازي فيها.
4: بس اللعيب اللي طلعتوهم على العراق اللي طلعتوهم على مصر هذول إلكوا فيهم
5: طبعا.
4: يعني إلكوا فيهم
5: طبعا.
4: يعني في النهاية أنتو ثلاث سنين من التخطيط رايح أنت عارف مين اللعيب اللي ممكن يمثلوا المنتخب الوطني فأنت بدك تتعاقد معه على أساس أنه رجع لك مردود مالي محترم.
5: يعني أنا بدي أعطيك مثال قصة عودة فاخوري.
4: نعم.
5: إحنا أخذنا 450 ألف
4: حلو
5: دخلنا تمام وبدنا نأخذ 10% على التعاقد الآخر أو 10 أو 20% من التعاقد اللاحق أنه إذا بيراميدز رجعوا باعوه وبدنا نأخذ 50 ألف إذا بيراميدز أخذ الدوري.
4: حلو.
5: وبدنا ناخذ من عوائد كاس العالم اذا عودة راح كاس العالم.
4: يعني وقعت عقد محترم لصالحك بطريقه انك ترجع مش مصاري عوده ترجع اكثر من عوده
5: لك شغله عثمان. قسما بالله العظيم انا شباب بالاداره انه كانوا ما يناموا للفجر مشان عقد عوده فخوري تعرضوا لضغوطات والله بيوم الايام على الساعه 2 بالليل ولا معتصم برن علي بقول لي ابو ابراهيم مش يعني بدي احطك بوين صرنا احنا. قلت له انا خلصان احكي معك لانه انت عندي. قلت له انا عارف انك امبارح روحت على 3 بالليل. قال لي الان احنا في تنافس بين الاهلي بين بيراميدز وبين نادي سعودي الرياض السعودي.
4: حلو.
5: ترى الناس ما كانت تعرف انه الرياض السعودي داخل الخط
4: وهاي برضو عمل سري ويحترم.
5: قال لي احنا بيطخوا علينا من هون بيحكوا من هون لكن كان يومي تقولوا انه نادي حسين حصته 30,000 ل50,000 ل100,000. قال لي احنا شغلنا ماشي بس في عندنا شويه معيقات بدنا قرار اداره فيها. وعملوا الشباب اجتماع زوم ظهرا اتخذنا قرار بالإدارة وترتبت العقود وترتبت الأمور بطريقة رائعة جدا. وبش بس إحنا ماديا فكرنا عثمان إحنا حافظنا على اللاعب
4: طبعا.
5: اللاعب اليوم بلعب ببيراميدز
4: ورفعت قيمة اللاعب الأردني بشكل محترم. يعني أنت أول واحد رفعت قيمة اللاعب الأردني.
5: وأنا بحكي لك هذه مسؤولية علي وعلى كل الإخوة في الأندية الأخرى إنه اليوم إحنا هذا اللاعب ثروة وطنية
4: طبعا.
5: اللاعب إحنا اليوم صحيح أنا بيهمني المردود المالي كنادي بس أنا بهمني عودي يطلع مع نادي يلعب معه ينجز معه يكون في إمكانية إنه يلعب معه. يعني إحنا ليش بدينا بيراميدز على الأهلي وعلى الرياض وكان ممكن يجينا عائد أفضل من النادي الرياضي بدينا لأنه مركز عودي بالأندية الثانية مش شبه مستحيل.
4: يعني مقولة نص مكتب ونص ملعب الناس لازم تعرف شو يعني نص مكتب.
5: آه طبعا.
4: لأنه الناس بتفكر لما نحكي نص مكتب ونص ملعب ناسي نص المكتب وبس ملتهي في الملعب.
5: والله انه عندنا شباب يبدعوا في العمل وينجزوا. انا بالفتره الاخيره بجوز سواء على التلفزيون الاردني ولا عندك ولا باي مكان قاعد بحاول اعطيهم حقهم
4: مليون في المية. الناس هذا الحكي بتعرفوش.
5: قاعد بحاول اعطيهم حقهم والله. تفاصيل كبيرة جدا. احنا تجاوزنا مراحل انه نادي الحسين يقع بخطأ اداري بخطأ
4: الحمد لله
5: بخطأ. اليوم في عندك سيستم. يعني احكي لك شغلة هسه لو تقول لي انت بتتواصل مع الاتحاد انا كنائب رئيس. انا والله بجوز صار لي اكثر من سنتين ثلاث ما تواصلت مع الاتحاد به. هذا له ناسه
4: طبعا.
5: بدك تقول لي تواصلت مع لاعبين امبارح بتحكي معي احد
4: الاخوة
5: في قنوات بيقولوا لي بناخذ اسم لاعب بدنا رقم يزيد ابو ليلى. قلت لها والله مو معي ما صدقتنيش. قالت لي كم مش معك. قلت لها اختي احنا في عندنا
4: مؤسسيه
5: نعم. احنا عندنا جوهره بالنادي اسمها اسامه طلال.
4: حلو.
5: اسامه طلال بروفيشنال يستحق
4: نعم.
5: ومبدع في مكانه ومبدع في عمله. اذا بقول لك انه انا بثلاث سنوات ما حكيتش مع لاعب الا مره واحده انصاب حكيت اطمن عليه.
4: هاي الحاجز بين اللاعب والاداره والحاجز بين اللاعبين والجمهور هذا انتم عملتوه كإدارة بشكل جيد. بدي أسمعك التسجيل بدي تسمعه وتعلق لي عليه أبو إبراهيم.
6: حمزة الدردور لاعب نادي الرمثة ولاعب المنتخب الوطني سابقا. كل منياتنا التوفيق والنجاح لمنتخبنا الوطني وكل التوفيق إن شاء الله للاعبين منتخبنا الوطني الأبطال اللي إن شاء الله راح يرفعوا رأسنا إن شاء الله في كأس العالم. إن شاء الله بالعزيمة وبالإصرار إن شاء الله راح يحققوا مستوى جيد وممتاز إن شاء الله في كأس العالم.
7: معكم الكابتن أحمد إرسان لاعب نادي الفيصل المنتخب الوطني. أتمنى التوفيق لإخواننا لاعبين المنتخب الوطني في المهمة المقبلة وإن شاء الله هم دائما أقد المسؤولية والله يوفقهم إن شاء الله ويرجع رافعين رأسنا ورفيعين اسم الكرة الأردنية بالعالم.
8: أنا يوسف جلبوش صيصة لاعب نادي الحسين. بتمنى لكم التوفيق بكأس العالم. رافعين رأسنا فيكم وإن شاء الله بتمثلوا الأردن بأفضل صورة.
9: أنا أنس العوضات لاعب نادي الوحدات المنتخب الوطني. بتمنى المنتخب الوطني باستحقاق كأس العالم يكون أفضل صورة بإذن الله وأخوان اللاعبين إن شاء ربنا بوفقهم ويكونوا بأفضل صورة بإذن الله.
10: أنا الكابتن خالد زكريا لاعب نادي الفيصلي والمنتخب الأردني. كل التوفيق لمنتخبنا إن شاء الله بكأس العالم وكل الدعم لأخواننا اللاعبين الله يوفقكم يا رب.
4: رأيك
5: ولن يعني يعني أثلت صدري بالموضوع.
4: الله يحفظك.
5: يعني للأمانة خطوة موفقة جدا جدا جدا ورائعة. وما تفاجأتش أنا بالكلام اللي بيحكوه لأنه نشامة بالفعل. صحيح. نشامة. يعني هذول بكرسوا مفهوم إحنا قاعدين نطرحه الآن انه احنا انتهى الدوري انتهى الكاس انتهى الموسم. احنا شلحنا بلوزة الحسين
4: عباية الاندية.
5: شلحنا عباية الاندية واليوم لبسنا بلوزة المنتخب.
4: صحيح.
5: احنا اليوم كنا ابناء وطن واحد كنا خلف النشامة. اللي موجودين بالمنتخب هو رأي فني متروك للأخ المدرب جمال السلامي. كل الثقة
4: طبعا
5: من سمو الأمير علي وكل الثقة من الاتحاد وكل الثقة من جمهورنا
4: طبعا.
5: احنا كلنا خلفه داعمين له وكنا داعمين للاعبين منتخبنا وهي النشامة الأربعة الخمس الشباب
4: يعني وبرجعوا
5: وأمامهم فرصة وما بنعرف شو بصير.
4: كأس آسيا بشهر واحد.
5: كأس آسيا برجعوا هم أكيد هذا وطنهم هذا بلدهم. اليوم احنا كلياتنا عبارة عن جنود خلف نعم. النشامة
4: مليون في المية.
5: وأنا بحب مصطلح اسمهم كتيبة النشامة.
4: كتيبة
5: كتيبة,
4: كتيبة النشامة. أنا معك كتيبة 100%. أنا شاكر جدا لتواجدك أبو إبراهيم.
5: الله يسعدك
4: وسعيد جدا بتواجدك وإن شاء الله إنها حلقة محترمة جدا إداريا قبل كرة القدم وقبل التهنئة وقبل أي شيء. أنا بتمنى أنه هذا النموذج يحتذى به والناس تتعلم منه بشكل جيد. شكرا جدا.
5: أنا بشكرك وبشكر الإخوة اللي موجودين وإن شاء الله نكون يعني قدمنا إشي لكرة القدم الأردنية بثلاث أربع سنوات. وأنا متأكد أنه الأندية الأردنية كلها راح تتطور. اليوم بلشنا ببداية البداية صعبة لكن أنا بتوقع أنه الكل رح يقتدي بالآخر وتمشي الأمور بإذن رب العالمين.
4: شكرا جزيلا أستاذنا وسعيدين فيك.
5: الله يسعدك.
4: منشوفكم الأسبوع الجاي إن شاء الله
5: فيك. هلا حبيبي.
11: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل تحكيم وتشجيع والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر
12: الرابعة عصرا بتوقيت عين أف أم.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزير الخارجية ورئيس الوزراء القطري يؤكدان أهمية التوصل إلى اتفاق مستدام يكرس الأمن والاستقرار في المنطقة ويحول دون تجدد التصعيد. الأردن وتسع دول يدينون بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية المتجددة على أسطول الصمود العالمي. 400 حظيرة لبيع الأضاحي في 24 موقعاً معتمداً داخل عمان. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب كميات من المواد المخدرة بوساطة بالونات موجهة إلكترونياً. المحكمة الجنائية الدولية تقدم طلباً لإصدار مذكرة توقيف بحق وزير المالية الإسرائيلي المتطرف سموتريتش. ارتفاع عدد وفيات فيروس إيبولا في شرق الكونغو إلى 131.

0: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات، كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.

0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بواي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

يا هلا ويا مرحبا حبايب القلب مستمعينا الاعزاء، تحياتنا لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا وين ما كنتوا عم بتتابعونا. بدانا معاكم مشوارنا عبر يعني اذاعه عين اف ام، معي انا اسامه الجيتاوي، وتحياتنا لكم. تحياتنا لكابتن عثمان الحسنات الاخ العزيز والمحترم، كابتننا يعني اللي كان موجود ببرنامجه قبلي، ولا ضيفنا ايضا كابتن المعاني، الله يعطيهم العافيه. صراحه انا كنت جدا مستمتع بالحديث الرياضي اللي كان بدور، والحكي عن منتخبنا وعن يعني كثير نقاط خلال هذا البرنامج، فبتقدروا تتابعوه زي ما بنحكي كل يوم ثلاثاء من الساعة الثالثة لغاية الساعة الرابعة مع الكابتن عثمان الحسنات. ولسه إن شاء الله جايين بكأس العالم يعني، وكلنا حماس، ويعني كل فريق إذاعة عين اف ام متحمس إن شاء الله لا يبلش منتخبنا بكأس العالم. أكيد حبايبنا لقاءنا معاكم بتجدد دائما بمثل هذا الوقت، إن شاء الله يا رب ترويحتكم تكون سهلة، الأزمة خفيفة لطيفة، والأمور كلها تكون تمام، وإن شاء الله لا في أزمة. ويعني إذا كنت عالق في الأزمة اسمعنا واسمع برنامج روحت على الهواء مباشرة معي أنا أسامة الجيتاوي. يا أهلا وسهلا بالجميع.

برافقكم انا اسامه الجيتاوي من ورا مايك عين اف ام ضياء الربابعه من الاخراج الاذاعي, وهون احمد حواري وتيسير حواري, تحياتنا لكم, يعطيكم الف عافيه. برضو كمان من الاخراج التلفزيوني بعرفش ابو شركس موجود ولا روح, برضو كمان موجود ابو شركس, موجود يزن نغوي, تحياتنا ايضا لزميلنا يزن نغوي. ابو شركس اي لاف يو سو ماتش والله, الله يسعد لقلبك. اكيد وين ما كنت عم تسمعنا, بسيارتك, ببيتك, عم بتشوفنا على شاشه الموبايل ابلكيشن, او عم بتشوفنا عن طريق الاي بي سيرفرز اللي موجودين اكيد على الريسيفرات, بتقدروا انكم تتابعونا يعني وتشوفونا فيديو, وان شاء الله يا رب هالطلة تكون حلوة وما تنقز او ما تشوف وجهي يا رب.

برقم الواتساب تبعنا 0784631. هذا هو الرقم اللي بنحب تبلشوا تبعثون عليه كل مشاركاتكم وكل إشي بخطر ببالكم حابين انكم تحكوه على الهواء مباشرة معانا ببرنامج روحت اللي الهدف منه نسليكم بالترويحة نغير لكم جو ونسمعكم أغاني حلوة نعلي من الطاقة تبعتكم وبرضو كمان نتناقش مع بعض بالعديد من المواضيع يعني اللي بتكون موجودة معانا يعني على الهواء مباشرة ونسمع أكيد كل آرائكم فيها زي ما حكيت على رقم الواتساب عيدوا مرة ثانية 0784631.

0: يا جماعة كابتن عثمان نسي الستان تبعه تبع التليفون صراحة عجبني فك الأصل بيطول يعني هاي حطينا هيك تليفون اللي بشوفنا فيديو شايف يمكن طرف التليفون والله حلوة فكرة هاي الستاند التليفون يكون محطوط على الستاند وجنبك اللابتوب ويعني الأمور كلياتها 100% على كل الأحوال حبايبنا برضو يعني بتقدروا انكم تنزلوا موبايل ابليكيشن ما تنسوا تطبيقنا اللي موجود على يعني اجهزة الاي او اس واجهزة الاندرويد اللي هو راديو عين جوردن او راديو عين اف ام بتلاقونا على اب ستور او على البلاي ستور. طبعا عندنا كثير اشياء بتنزل اخبار الفيديوهات مقتطفات برامجنا اللي بتشوفوها على السوشيال ميديا ممكن تشوفوها يعني عم تنزل عندنا وتتابعوا اول باول اخبار عين اف ام اخبار المذيعين واجواءنا اللطيفة والحلوة اللي دائما موجودة بإذاعة عين اف ام الحمد لله اللي يعني ما ضل تقريبا الا 6 ايام وراح نطبق 365 يوم على الهواء مباشرة انطلاقة إذاعة عين اف ام اللي انا اتشرف اني اجيت تقريبا بالشهر الرابع يمكن لما كانوا فاتحين او بالشهر الثالث يعني يعتبر اني بلشت معاهم من البداية الحمد لله سبحانه وتعالى إذاعة عين اف ام خلال يعني اقل من سنة او خلال سنة تربعت على عرش أهم الوسائل الإعلامية وأكثر الوسائل الإعلامية اهتماما ومتابعة من قبل الجمهور الأردني والحمد لله رب العالمين. فيديوهاتنا الأخبار اللي بنطلع فيها والأشياء اللي بنعملها دائما بيستعينوا فيها أهم المنصات بالوطن العربي سواء قضايا رأي عام أو يعني تعليقاتنا اللي تطلع ببرامجنا بيستخدموها كثير من أهم المنصات اللي يعني موجودة بالوطن العربي الحمد لله يعني صرنا زي رفرنس أو مصدر مهم دائما سواء على السوشيال ميديا او عبر الاثير. اكيد يعني بس يجي عيد ميلادنا ونهيك قبل بيوم راح نحكي اكثر عن اذاعه عين وعن محبتي لهذا المكان وعن محبتنا لاذاعه عين والانجازات اللي صارت خلال يعني فتره السنه اللي الحمد لله رب العالمين يمكن ناس كثير قعدوا سنين طويله لا قدروا يعملوا اللي احنا عملناه بسنة. نطلع مع بعض مستمعينا الاعزاء على رفع اذان العصر ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا خليكم معنا.
1: روحت وروحت روحت على راديو عين روحت مع جداوي روحت
2: برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الاردن.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
2: 0 6 5 8 700.
3: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
4: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
5: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

وين ما كنت الفرصة عندك. جوائز الإسكان بكل مكان، من الشمال للجنوب، ولكل فرع في جوائز كاش. افتح أو غذي حسابك التوفير في بنك الإسكان لتكون من بين الرابحين بجوائز كاش موزعة على جميع المحافظات والفروع، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد 065-200-400. بنك الإسكان، بنكي للحياة. من

0: على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيارات BYD بالأردن.
1: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
2: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
1: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.

جاهز للتغيير؟ مع يو والت كل شي بيصير. دفع أسرع، حياة أسهل، ومزايا كتيرة. يو والت رح تسهل لك حياتك. شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.

مرحبا عن جديد، تحياتنا لكم حبايب القلب مستمعينا الاعزاء. الله يا رب ان شاء الله يسعد لي مساكم واحد واحد وفردا فردا، واي حدا بسمعنا او ما بسمعنا او بتابعنا، ترى دائما في عنا يعني ارقام حلوه وناس كثير يعني لطيفين بتابعونا اونلاين برضو، فتحياتنا لكل عم بسمعنا اونلاين وبستخدم التطبيق، وبرضو كمان انا بنصحكم دائما تستخدموا التطبيق عشان تشوفونا وبرضو كمان تسمعونا وتعيشوا برضو تجربه هيك تلفزيونيه لطيفه ورائعه مع إذاعة عين اف ام.

0: لكم على رقم الواتساب تبعنا 0784631. نبلش ونفتتح يعني يومنا مع مهند الجاجة، نسمع شو بعث لنا.
1: مساكم مساء المستمعين،
0: هلا حبيبي،
1: مسا عليكم،
0: الله يسعدك، الله
1: يومكم حلو، يومكم بجنن،
0: امين يا رب،
1: وان شاء الله اذاعتكم من زايد لازود وتقدم و...
0: الله يسعدك،
1: ارتفاع بالمسيره ان شاء الله،
0: ارتفاع في الميزانيه يا رب،
1: سماع علم. بس والله بالجتاب والمفروض انت واستاذ عامر توزع جوائز كونك انت شريك في الاذاعه.
0: انا شريك؟ لا والله ما انا شريك.
1: توزعون رحلات على طرابز، خلينا نعيد، ولا شو رايك انت بالجتاوي؟
0: نحكي مع ابو محمد بنشوف الموضوع.
1: على مصر، على وين المكان يعني؟ على العربيه بنحكي
0: لك مع عامر يعني. خلاص ابشر،
1: بس يعني شو منه ان شاء الله يا سيدي، من زايد لأزود، وان شاء الله
0: الله يسعد قلبك
1: مع في الوطن العربي كامل. بس والله ابو الجتاوي يعني لازم توزعوا لنا جوائز
0: المحفل الوطني الكامل
1: يا رب، دينا كمان.
0: يا بقول لك اذا ما في رحله حط لي 50 دينار بايدي بالعقل، انا جايب جاهز يا سيدي. انسى يلي راح. الله يسعد قلبك يا مهند حبيب قلبي، هلا والله.

0: رسائلكم الصوتية ونسمع يزن شو بعث لنا.
1: الله يسعد مساك أبو الجتا،
0: هلا حبيبي،
1: يعطيك ألف عافية.
0: هلا والله، الله يسعدك.
1: معك يزن من قلب الورشة.
0: الله يعطيك العافية.
1: والحف والدنيا والعالم.
0: الله يعطيك العافية سيدي.
1: بس اليوم هيك صارت معي شغلة،
0: قل لي.
1: ضايقتني شوي، بعدين ضايقك على البنت اللي سألتني هالسؤال. هسه باجي بحكي لك شو القصة. شغال أنا على الدرج، درج تمام. عمره يعني بتعرف ناس طالعة نازلة، في ناس تطلع بالأسانسيل، في ناس مرات تطلع مشي حتى لو بالأسانسيل،
0: صح
1: تشوفني يعني. فشفتني واحد، جبت لي مي ورجعت. قال بس يعطيك العافية، في مجال أسألك سؤال؟ تبا تفضلي. فبتعرف احنا بالشغل يعني، فالواحد بحف وهاي، فوجه عليه غبر ودهان
0: طبعا.
1: بتقول لي قبل شوي شفتك رايح الدكان ورجعت. قلت له طيب وين المشكلة؟ قلت له بتستحيش تمشي بالشارع هيك
0: يا حبيبي؟
1: صفنت فيها هيك وداخليا حكيت لا حول ولا قوة الا
0: والله. قد ايه عمرها؟
1: وبس سألت السؤال يعني، ما جاوبتها ولا شيء، كملت شغل وهاي. ف بس والله من جوا تضايقت، مش لانه يعني، لانه تضايقت انا بتفكر هيك
0: صح.
1: طب وين المشكله؟ بغض النظر عن الشغل، والواحد والله العظيم تركيب همه وهاي، جاي تسالي هذا السؤال حيشاكم يعني، واسف على اللفظ، السؤال التافه هذا. لا حول ولا قوه الا بالله. سمعنا شيء عم ضياء، خلينا نفشش.
0: حبيبنا يزن، يزن اول شيء اوعك تتضايق ولا يكون لك اي فكر، والله يقويك. ويعني مهنتك مهنة شريفة، طالما بتطلع قرشك بتعبك وجهدك وبإيدك وبإصرارك، حلو، ما في أي بني آدم على وجه الأرض بطلع يحكي له يعني كلمة أو ينتقص منك كلمة، أو أي إنسان بيشتغل بأي عمل وبأي حرفة، أي إنسان في العالم ينتقص منه. هذا الإشي إحنا كلياتنا متفقين عليه، وعموم الناس متفقين عليه. لكن للأسف يا صديق، الصدفة مرات بتوقعك مع يعني ناس زي هاي البنت اللي انت حكيت عنها. لربما اول اشي تكون بنت صغيرة مراهقة، انا ما بعرف قديه عمرها، او مرة كبيرة او الى اخره. بقيسوا المقاييس على الناس بمقاييسهم، هاي المصيبة. اليوم انت لما تشوف الناس وتقيس المقاييس تبعتك على الناس، ما بتطلع ظابطة، لانه يمكن انتوا الله يرزقكم حالتكم الماديه كويسه، الامور تمام، ما بتطلع برا البيت، او بدهم يروحوا على السوبر ماركت يشتروا، بلبسوا بتزبطوا بتهندموا كذا والى اخره. فهي بالنسبه لها انه كيف في انسان طالع باواعي الشغل وراح على الدكان ورجع وما استحى، وكانه عمله وشكله والغبر اللي عوجهه او الدهان اللي هو يعني رئتين انهروا منه عشان يجيب رزقته ورزقه اولاده، يعني بالنسبه له مش راح يقعد يحسب هذا الحساب، لانه في عنده شغل وبده يكمله، بده يروح على اولاده بكم دينار عشان يعرف يعيشهم ويطعميهم ويدرسهم. للاسف بنسال اسئله ببعض الاحيان عن جد ما منكون حاسبين حسابها، وانا اعذرني يمكن تكون هي، انا ما بدافع عنها، لكن هي جهلا او استغرابا. او في ناس عن جد لما يربوا أولادهم يا أخي احكوا لهم أنه في ناس ممكن يكونوا أقل منكم ماديا، حاشاك تكون أقل منهم إنسانيا أو أي بأي إشي، إحنا بنحكي ماديا، أنه الناس اللي أقل منا ماديا، وفي ناس يعني بتبذل جهد 60 ضعف اللي يعني أنتوا بتبذلوه عشان يطلع ربع اللي أنت بتطلعه بشهر. لازم نفهم الناس انه في بالدنيا انسان ميسور، في بالدنيا انسان على قد الحال، في بالدنيا انسان بتعب وبشقى عشان يطعمي ولاده، ونحترم كل هاي المهن مهما كنا. لكن انا اتوقع انه هاي البنت بحياتها ما حدا قاعد معاها وقالها يعني احترمي زي ما بيقولوها الشخص اللي انت بتشوفيه ممكن يكون اقل منك او اقل منك ماديا، لانه هو بيشتغل شغل شريف وبيشتغل شغل محترم، وهذا المبدأ. واحنا اتوقع بمجتمعنا المفروض اصلا ثقافة العيب انتهت، يعني بطل في اشي اسمه انا بستحي اني انزل باواعي الشغل عشان انزل على السوبر ماركت واجيب اشي. انا بفتخر بشغلي وبفتخر اني انا بشتغل دهين، وبفتخر اني انا بالكسارة على الاقل لما اروح على بيتي وبدخل دخل. يمكن في اشخاص قاعدين بالواسطة وقاعدين اجر على اجر بدخلوا نفس هذا الدخل، لكن انا بدخله بتعبي وبدخله يعني اصراري هذا المبلغ او الراتب او خلينا نحكي العائد المادي اللي انت دائما بتسعاله. فاخوي يزن ما تتضايق، وفيش شيء بدايق حبيب القلب، كل الاحترام لكل المهن مهما كانت، طالما الناس بتكسب بالحلال والناس بتكسب يعني زي ما بيقولوها بعرق جبينهم، هذا إشي يحترم عليه. حبيبي يا يزن، الله يسعد لي مساك يا باشا.
2: انا واخد الشهامة مبدعي، طور على الرجولة هتلاقي العيب بالعقول مش ماشين بالاصول مهما دور مش هتلاقي حد هنا.
0: يا ريت يا معاذ العمري بعض الاشياء اللي بنقدر نحكيها نحكيها قدام الناس. حياتنا لا حبيب قلبي وصديقي المحترم والرائع اخوي الاعلامي معاذ العمري. يا هلا ويا مرحبا ابو العمري المحترم. الله يسعد لي مساك والله يا اخوي اني مشتاق لك جدا يا ابو راشد. قريبا من مر هيك بلكي قعدنا شربنا فنجان قهوه. الله يسعد لي قلبك حبيب قلبي ويسعد لي مساك اللي بجنن. يا هلا ويا مرحبا.

0: نبيل بيقول لي ابو الجيتاوي يعني قل له هاي البنت خليها تيجي يوم على سحاب افرجيها كيف الناس عن جد بتتعب صح, يعني شكلها من جوردن. اه ممكن في ناس, بقول لك في ناس عايشين بواقع يا جماعه والله ما هو زي الواقع اللي احنا عايشينه. يعني في ناس خلاص مش يعني مثلا بتقول اليوم انا مثلا والله وضعي تحسن وصرت بطبقه اجتماعيه كويسه والى اخره ودخلي تحسن وراكب السياره اللي بدي اياها وكذا, لكن كان في وقت من الاوقات يعني عشت الوضع المادي اللي مش كويس وعشت واشتغلت بالصيف واشتغلت هون وهون وهون ولزق حالي هون واسوي هون, لا حتى انا وصلت لهذا اللي انا فيه. فأنا بعرف أحترم الناس وبعرف أنه في ناس أقل منك ممكن تكون ماديا وبتتعب وبتشقى وكذا, فهذول موجودين وهذول غالبية الناس على فكرة اللي بتعبوا واللي موظف الله يكون بعونه على كاهله 500 مليون قصة يعني بنفهم. لكن في ناس للأسف ما بفهموا إلا أو بفكروا الدنيا فقط هي المجتمع أو البيئة المحيطة فيهم. عشان هيك دائما انا هيك مره كنت بحكي لزوجتي قلت لها انا احنا عايشين بنتنا ببيئه كويسه وراح تربى على بيئه كلها سلام وكلها يعني رفاهيه ومنوفر لها كل إشي وان شاء الله نقدر انه نوفر لها كل إشي, لكن برضو كمان بدها تعرف انه خارج البيئه اللي هي عايشه فيها في كثير بيئات مختلفه عنها, في كثير ناس مختلفه عنها, في ناس احسن منها ماديا, في ناس اقل منها ماديا, في وقت ممكن انت كنت كان يتوفر لك كل إشي أو كنت تقدر تجيب كل إشي, حاليا مثلا مر عليك ظرف مادي مش قادرين نجيب كل إشي بدنا إياه. يعني لازم الأطفال يحسوا إنه اليوم في تقلبات, في حدا معه في حدا ما معه, في بيئة أنا عايش فيها مرتاح لكن في بيئات ثانية وناس ثانية وهم بشكله غالبية كبيرة من عظمى من المجتمع تعبانين ماديا يعني ومش مرتاحين ماديا. فاليوم إحنا مش عايشين باللالا لاند, لكن يمكن هاي البنت عايشة باللالا لاند حرفيا انه والكيف نزل يعني ايش ما يعني حدا جاي بيشتغل في الدهان بده يلبس ويحط جل ويسشور عشان ينزل يتناول سندويشة سنيورة ولبنة ولا يتناول حبة كيكة وعصير ولا صنايعي بس يجوع شو بوكر يا اخوي, ما احنا عارفين يعني اشتغلنا وجبنا شو بده يوكل, اذا انت ما بتجيب له فطور ولا انت ما بتكرمه وبتعزه بفطور ايش بده ينزل على السوبر ماركت يعني, يا باخذ له هاي التصبيره يا باخذ له كيكه مع بكيت عصير بسلك حاله فيه لاخر النهار, يعني الامور واضحه. فانا مش فاهم هو نازل بده يشتري كافيار يا بيكون انقطع دخان بده ينزل يشتري دخان اي شيء, يعني ايش بده يحط جل ويمشط شعره ويرش عطر عشان ينزل على السوبر ماركت, مع انه على فكره في ناس هيك والله في ناس هيك وانا بعرفهم اذا بده ينزل على الدكانه يا زمان لهسه والله العظيم اتمنى انه يكون حدا شايفني بتمشى بحي الصحابه بنطلون البجامه ولا حشاكم يعني الشحاط الاصبع ونازل على الدكان, ما احنا هيك يا اخوان واحنا تربينا هيك, اي بدنا ننزل على الدكان عشان ايش يعني اعلامي ومعروف البس هالقميص والبس هالجينز وشغل سيارتك وانزل. والله مرات بحمل بنتي ببجامتها يعني زي ما بيقولوها على وجهها بتكون ماكله 500 اشي وانا نازل ببنطلون البجامه وبنمر على الدكان وبنشتري ونشوف الناس وبنسلم عليهم ونروح. طبيعي هاي الحياه الطبيعيه اللي انت حتى لو انت وصلت مرحله اجتماعيه كويسه بتكون غبي اذا بتنسلخ عن هاي الحياه, ما انت هيك تربيت وهي حياتنا وتعودنا ولعبنا بالحاره وعملنا والحمد لله ربنا رزقنا واكرمنا ودخولاتنا الماديه كويسه وطلعنا يعني منيح شرينا السياره بدنا اياها ربنا رزقنا, لكن هذا لا يعني اني انا انسلخ عن مجتمعي ومحيطي اللي انا تربيت فيه واعمل حالي اني والله واو اوف شوف كل الدنيا بتشوفني والله مبارح شايفني مليون واحد على الانستغرام, حلوا عني هاي الامراض النفسيه انا ما بحبها ابدا. فخلص في ناس عن جد عن جد عن جد مش عايش الواقع اللي احنا عايشين فيه, وهذا ترى موضوع حلو كثير. هلا احنا ما بننتقص من حدا, كلنا اردنيين بمختلف توجهاتنا وطبقاتنا كل الاحترام للجميع, مش عم بحكي هذا الحكي عشان انتقص والله من الناس اللي معهم مصاري ولا من الطبق الراقي ولا لا لا بالعكس, في ناس بجنن وزلام ومحترمين وبيخافوا الله ومربين اولادهم بطريقه كثير كويسه, لكن احنا بنحكي على عينات معينه بالمجتمع بنشوفها, فاحنا ما بنعمم على طبقه معينه من المجتمع الاردني ابدا ابدا ابدا, ولا برضو كمان يعني بدنا نظلم ناس ممكن يكونوا جد من هاي الطبقة أو جوردن زي ما بسموهم, لكن والله ناس إسلام قد حالهم محترمين وبنعرفهم ما شاء الله عليهم كسير وشاطرين وبالحلال. فيعني الفكرة ما إلها علاقة بالوضع المادي قد ما إلها علاقة بثقافة تربية الأطفال أو تربية هاي البنت اللي سألت صنايعي إنه عادي أنت تنزل هيك على الدكان, يعني بس هي هاي الفكرة يلا. خلينا بالله نطلع على الفاصل ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا. وبالله احكولي انتوا ايام زمان شو اشتغلتوا كمان هيك شغلات وتعبتوا بحياتكم. خلينا نسمع منكم، نسمع كم شغل اشتغلت في حياتكم. يعني انا مثلا بالنسبة لي اشتغلت بمحلات اواعي بصوفية فترة من حياتي، اشتغلت كول سنتر لمدة 5 أشهر أو 6 أشهر بإحدى شركات الاتصالات، بعدين اشتغلت بمحل ساتلايت تعلمت صنعة الساتلايت، كنت أطلع أركب ساتلايت وأحفر والهلتي هالقد معي وأطلع سطوح وسلاك ومسلاك وكذا. يعني أنا بحس حالي من الناس اللي جد دعكت هيك بكل عطلة صيفية من من من عمري لمدة 6-7 سنين. كنت كل مرة أشتغل لي شغل شكل، مرة اشتغلت كشير بمطعم، مرة اشتغلت بمحل مي، بتذكر كنا نعتل مي، نعتل قوارير مي وهيك بتلاع العلي. فيعني مرينا بأيام يعني والله مديش أحكي كانت صعبة، الحمد لله رب العالمين. إحنا كنا ننزل نشتغل عشان يعني أبوي يعلمني كيف أنا أطلع القرش زي ما بقولوها، يعني فهمت علي كيف أبوي. إحنا كنا يعني نوعا ما ماديا كويس الأمور، لكن أبوي كان يقول لي يلا انزل دور على شغل بالعطلة الصيفية، أنت انزل طلع مصروفك بإيدك، علمني المسؤولية وعلمني كيف أنا أتحمل المسؤولية وكيف أكون بشغل وكيف أؤتمن على الشغل اللي أنا فيه وأكون أمين بهذا الشغل، وأخذ مصاري ومن هاي المصاري أشتري أنا اللي بدي إياه مثلا. فيعني والله شوي اندعكنا يا عمي، اندعكنا شوي. هاي زميلنا عمر عبد الرؤوف الله يسعد لي مساك بيقول لي أنا اشتغلت بمدرسة الحب، أنت فيش بعدك يا عمر. على فاصل مستمعينا الأعزاء ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا. إجت كثير مشاركات وردود أفعال على مشاركة أخونا يزن، راح نسمعها إن شاء الله بعد الفاصل، خليكم معنا.
1: على أربع روحات مع جداوي روحات
2: برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
5: يلا يا نشامة خلي صوتك يهز الملعب، اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي.
6: أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: تميزي هالسنة وفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان، إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له لينك وسيجنتشر وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-500-77-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الأعزاء، تحياتنا لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا وين ما كنتوا عم بتتابعونا. ما زلنا مستمرين معاكم عبر هوا إذاعة عين اف ام، معي أنا أسامة الجتاوي. أخونا يزن صراحة بعت لنا مسج وقلنا أنه عن جد يعني متضايق، هو أخونا يزن صنايعي بيشتغل في الدهان والكسارة وهاي الأشياء، فعلى ما يبدو أنه هو بيشتغل بشقة يعني من الشقق، ففي يعني كأنه نزل على السوبر ماركت فبنت حدا من الشقة ما فهمتش مين هي البنت شايفيته نزل على السوبر ماركت ناول له شغلتين طلع فجيته وعطيته كاسة مي، بتقول له بس بسألك سؤال، فهو بقولها شو السؤال، بتقول له أنت ما بتستحي تنزل زي هيك على السوبر ماركت أنه وجهه غبرة وأوعيه كلها دهان وكذا، فيعني صراحة مستفز الإشي. بدناش نظلم البنت، يمكن ينم هذا الحكي ينم عن عن عن جهل، عن عدم توعية من الأهل لاحترام الغير واحترام الغير مهما كانت شغلتهم مهما كانت صنعتهم يعني، وعدم الانتقاص منهم. بس في إنه زي ما حكينا في ناس عايشين بواقع وإحنا بواقع. المهم أنا عم بشوف كثير رسائل ردود أفعال إجت صراحة على هاي الرسالة، خلينا نسمع منكم بالله هيك شو بعثوا لنا على رقم الواتساب 0784631. يلا نسمع هاي الرسالة.
1: مساء الخير يا جتاوي، كيف حالك؟
0: هلا حبيبي،
1: معك جلال ابو شنب.
0: هلا اخوي جلال.
1: جتاوي السؤال القوي، انا ليش بحبك؟
0: حبيبي الله يسعد قلبك، والله ما بعرف اصلا، ما بعرف ليش الناس بتحبني يمكن لاني قلبي طيب والله يا اخوي، الله يسعد لي قلبك حبيبي طيب نسمع برضو هاي الرسالة.
2: ابو جتاوي الله يعطيك العافية.
0: هلا حبيبي.
2: والله هذا الشاب اللي قبل شوي حكى تبع الدهين انه والله العظيم دمعني، ف شو بدنا نحكي غير الله يهديها، بس الله يهديها ويهدينا بس
0: امين.
2: ولا لو انه مثلا حدا زي ما انت تفضلت حكي لها انه هذا الحكي انه في ناس بتشتغل
0: صح
2: وبتتعب صح عشان تصرف على حالها، واللهم صل على سيدنا محمد وتعيش،
0: نعم.
2: كان ما حكت هذا الحكي صح. والله انه دمعني، فشو بدي يحكي الواحد
0: حبيبنا ابو ريان.
2: الله يسعد قلبك
0: امين
2: يا رب. انتم بخير مصطفى البسيط معك.
0: الله يسعد قلبك اخونا مصطفى، ترى اخونا يزن بسمعنا من زمان، واخونا يزن من الناس اللي كثير بحب شغله ومبدع بشغله وبستمتع بشغله، وبكون عم بسمع البرنامج ويعني بقول لي دائما احمل البرنامج بالبرنامج بنجز اسرع. فهو ايضا حدا كمان بحب رزقته مبدع فيها يا زلمه، هي فكره انه واحد بدهن ولا بكسر، ولا في دهين شاطر في دهين عادي في دهين بيجي بدهلك يا زلمه بتقول اوف شو انه معلم، يعني يزن معلم بصنعته ما شاء الله بتدخل له دخل كويس كمان. فالفكره بانه بكل مجال في العالم بطلت الأشياء يعني تنقاس من أنت شو بتشتغل ولا أنت مش شو بتشتغل، الأشياء بتنقاس بأنت قديه مهاراتك بالإشي اللي بتشتغل فيه قديه معلم فيه. فأنا بحترمك إذا كنت أنت فعلا معلم بهذا المجال اللي أنت عم تشتغل فيه، لأنه أنت أو أي حدا ثاني ما بعرف يجي يطلع محلي ويحكي زي ما أنا بحكي مثلا أو زي ما أنا بعمل، وأنا كمان ما بعرف أجي أعمل حرفته وصنعته بالمهارة اللي هو بعملها. فاليوم أنا لما أودي مثلا سيارتي خلينا نحكي بدنا ندهنها عند حدا، أنا بفهم إنه هو بتمتع بالمهارة، يزن بزيد احترامي لإله إنه هو صاحب صنعة وصاحب حرفة وتعيب حلو وشاطر بشغله. هي هاي الفكرة اليوم كمان، إنه لا زي ما أنت ممكن تكوني شاطرة في المدرسة أو مثلا والدك بصرف عليك وكذا، بس بالمقابل في إنسان موهوب بعمله. فهي هاي الفكرة. نسمع بالله عمار بطاح شو بعث لنا.
3: سامة الله يسعد مساك ومسا المستمعين.
0: هلا حبيبي.
3: والله لفتني موضوع الشاب هذا اللي حكى عن ابنة سألته. أخوي لا تستحي ولا إيش، لا بالعكس.
0: لا طبعا شو طبعا لا تستحي يا
3: زلمة، طبعا أنت بتعمله
0: طبعا
3: بشرف إن أنت بكفي بتدخل قرشك بالحلال
0: طبعا يا رجل.
3: هذول الناس اللي غشمين الله يهديهم، الله يبعث لهم حدا بس يفهمهم الصح.
0: والله هي غشامة مش أكثر،
3: جيل بده عن جد ملي وجهه
0: يعني غشامة، هو الموضوع غشامة وما بعرف الأهل وين بيكونوا بعض الأحيان. لما يا أخي مش عارف، إحنا والله زمان كنا نتعلم احترام الكبير بطريقة غريبة يعني، والله بشوف الجيل هذا بنكون قاعدين مثلا في أطفال كل شوي أقعد أقعد أقعد، ولا حدا لا أب ولا أم ماين على الطفل يقعد أو يسكت. عليم بالله أقسم بالله لما كنا نتاخذ على أي مكان، يكون مثلا زيارة عند عائلة مثلا يعني مثلا صاحب أبوي وزوجته، زيارة عائلية تكون مثلا أو زيارة صداقة أو زيارة عائلية، إنه يا زلمة بدي أجي أتحرك من الكرسي أعمل أي إشي، ألاقي أمي أو أبوي يطلعوا علي نظرة إني أرجع أتجمد محلي تقول حاطني بفريزر هسه يا زلمة، ولا بتمون عليهم والله العظيم انا كنت زي ما اجي يعني بدي اعمل اي شيء، اي استاذن، اطلع امي، اطلع ابوي، طب انا عملت هذا الشيء، ابوي وامي زعلوا، ابوي وامي تضايقوا، كنت كان في الهيبه، كان في الخوف من الاهل، وكانوا اهلنا يربونا على احترام الغير لما نروح عندهم. لما بصير تعلي صوتك بتضل قاعد مؤدب على الكنباي عشان احنا رايحين عند ناس واحنا محترمين وانت محترم، هيك كنت بتذكر. واي اشي بدك اياه تستأذن من امك او ابوك، بتقول له مثلا بدي كذا، اذا حدا عزم عليك اشي خد واحكي شكرا يا زلمة، كل كلمة احكي شكرا. والله تعلمناها تعليم، علمونا اياها اهلها، اهلنا على هذا المستوى. اي اشي بعطيك شغلة بضيفك اياه احكي له شكرا، اي حدا بيبتسم لك من منهم ابتسم له. يعني كان في اشياء نتربى عليها يا زلمة. هسا الولد والله لا امه ولا ابوه بيمونوا عليه قعدوه، انه يا زلمه قبل فتره كرهت القعده من ورا قصص الاولاد صغار. خلاص مره هذا بنطبش، مره هذا بيعيط، مره هذا بضرب هذا، والاب بصيح انه اقعد، بتطلع هذا بقعد دقيقتين بعدين بهرب الولد. ايه والله احنا صغار ما كنا هيك. اي فرق كبير والله يا اصدقائي. والله العظيم أقسم بالله العظيم إنك صادق، والله والله والله والله إنك صادق. اسمعوا هالمسج هاي، في ناس بتستغرب من يعني عن جد، في ناس بتستغرب من اللي نازل ولابس أواعي الشغل، بس ما بيستغربوا من الشاب اللي نازل بكت وشرط قصير حلو، يعني الواحد بيستحي يلبسه بالبيت وماشي بنص الشارع جد. اما يعني هذا مش مفروض يستحي، اما اللي لابس اواعي شغله وتعبان بشغله هذا اللي مفروض يستحي. يعني عن جد نفس هاي البنت لو شافت هذا الشخص واحد لابس كت ولا شباح وشورت، هذا بسموه شو بعرفني مني شورت للشباب بسموه، وقاعد بتمشى بالشارع راح تعتبره اشي عادي، بس اما اللي نازل باواعي شغله لا، هذا لازم يستحي.

أبو الجيتاوي السلام عليكم، كيف حالك؟ أنا كويس أخونا أبو العجوري المحترم. بقول لي على الأقل يعني نازل من شغله يجيب إشي يأكله أو يشربه، مشكلة إنه يعني بنات جوردن بالبجامة بتروح على الجامعة، يعني جد جد جد وحيات الله، والله هاي مفارقة يعني غريبة عن جد. يعني الشاب اللي لابس كت ولابس شورت، أنت ما بتميز هو يعني شورت ولا آسف إشي ثاني، حلو هذا عادي، هذا يعني ما بستحيش هو نازل. أما عن جد اللي نازل هيك بأواعي الشغل ووجهه كله دهان وكسارة، فيعني هذا لازم يستحي. والبنت اللي بتروح بتداوم بالتريننج، هو والله ما انت عارف عن جد هو تريننج ولا بجامة، هاي عادي ما بتستحي. أما الشاب اللي كله دهان ونازل يشتري من السوبر ماركت، لازم يحسب حساب ويرش عطر ويتحمم وينزل يتناول من السوبر ماركت اللي بده إياه ويطلع يكمل شغله، لأنه لازم يستحي. لا يا زلمة، شو هالمعايير اللي انقلبت في هالعالم يا رجل؟

0: نسمع اخونا قتيبة شو بعث لنا.
1: ابو الجيتا والله يسعدني هالمسائل.
0: هلا حبيبي.
1: شوف والله في مثلها مثايل.
0: صحيح.
1: في مثلها مثايل بمجتمعنا سيدي. صحيح. احنا المشكلة مجتمعنا بنرفع الجواز الهندي والبنغالي على بعض.
0: والله.
1: نعمل حالنا ما بنعرف بأبواب ظروف البلد.
0: والله.
1: وما بنعرف شو الوظائف الموجودة اللي على قد الايد في البلد.
0: صح.
1: خلص نرفع الجواز مثل ما بقولوها الهندي على بعض.
0: صح.
1: ليش تبعد سيدي؟ انا صار معي مواقف كثيره على التطبيقات الذكيه ومع ذلك خريج جامعه من 12 سنه صار لي متخرج.
0: ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك.
1: شو بدك اللي بيطلع معك؟ شايف بيطلع الواحد بيقول السلام عليكم ادبا وخلقا.
0: صح.
1: بيقول السلام عليكم. السلام لله لانه مش لي
0: طبعا.
1: وهيك اسلامنا وديننا علمنا. اللي بيطلع بيقول لك سلام، هاي كلمه سلام هاي
0: سلام.
1: اللي فيها جديد. او انه اللي ما بيسلمش
0: ما شوفير عنده.
1: طلعت معي هذيك المره واحده مش مستعد تقول لي لو سمحت بالله تعلي الاي سي او ترفع الاي سي شوي. شو بتقول لي؟ تعرف شو بتقول لي يا ابو السلاوي؟
0: ابو الجيتاوي.
1: ابو الجيتاوي.
0: والنعم من عائله السلاوي الكرام. نعم.
1: علي الاي سي.
0: نعم.
1: ارفع بايدها لفوق.
0: لا لازم هيك علي الاي سي. ما شاء الله احنا ايام الاندلس شكلنا. طيب
1: ردت قالت لي اياها مره ثانيه.
0: انت زقرت بعرف كيف تتصرف.
1: وطن مسجل. شو زلمه انا بنغالي
0: والله جد مش فاهم يعني.
1: ولا هندي ولا السائق الخاص تاعك؟
0: ما هي هيك تعمل.
1: نعم. في ناس. نعم. يا ابو الجيتاوي. صح. للاسف نهائيا بفكروك انك انت لا شيء.
0: صح صح.
1: مش لا شيء. انا قلت لها قبل ما انت تشوف الشهايد وتدرس الجامعات
0: انا ما اخذهم.
1: ركي شهادتي معلقه.
0: صح صح صح.
1: اكلتها الغبره. يعني بديش اطول اكثر لانه هذا الكلام لا ينتهي اصلا.
0: لا والله لا ينتهي. هي المعامله اللي مش كويسه. ترى لازم نحكي عن هذا الموضوع اليوم، كيف في ناس بتعامل الناس اللي بالوظائف الثانيه. وانا حكيتها دائما يا اخي، في شكله بصير في شغله نفسيه عند بعض الاشخاص، هي من الحرمان، هي من عقد النقص، ما بعرف. انه هو بفكر اذا بفتح التطبيق الذكي وبطلب سياره ودافع اغلى ما راح يدفع للتاكسي مثلا، انه ماخذ سيرفيس والشركه، انت اذا بتطلع بالسياره وبتقول له شغل المكيف وما برضى يشغل لك المكيف فانت بتقدر تشتكي عليه، ويعني القصص هاي كلها. فهو بحس انه هاي السياره تحت امرته، والسايق اللي بيشتغل بهاي السياره هو شوفير عنده، يعني موظف شوفير عنده. يا زلمه حتى اللي الناس اللي عندهم شوفيريه ومحترمين معاهم ما بيعملوا لهم هيك بالاصبع. حتى الناس اللي عندهم شوفيريه ومحترمين ما بيعملوا له للشوفيريه اللي بسوقوا عندهم هيك يعني. وبنحب نسمع منكم كمان بالجانب الاخر قد ايه في ناس كويسه ومحترمه وبتقدر وبتحترم، لانه زي ما في بمجتمعنا ناس ما بتحترم، لا اكيد في بمجتمعنا برضو كمان ناس بتحترم الغير وبتحترم جميع الوظائف حتى لو كانت شايفيتها انها وظائف اقل من وظائفها اللي بتشتغل فيها. نطلع على فاصل، راح نكمل بهذا الموضوع وراح اسمع ردود افعالكم اللطيفه عليه. خليكم معنا.
2: روحات وروحات روحات على راديو عين روحات مع جيتاوي.
3: برنامج روحات برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن. الخامسة مساء بتوقيت عين اف ام.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزير الخارجية ورئيس الوزراء البرتغالي يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لوقف التصعيد وتحقيق التهدئة. وزير الخارجية يشير إلى أهمية المؤتمر الاستثماري الأردني الأوروبي الذي ستستضيفه المملكة خلال العام الحالي. رئيس الوزراء البرتغالي يثمن دور الأردن في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. قتيل و18 إصابة بانفجار عبوة ناسفة بمركبة استهدفت مركز إدارة التسليح بالعاصمة السورية دمشق. العراق يستنكر الاعتداءات بالطائرات المسيرة على السعودية والإمارات ويؤكد رفضه استخدام أراضيه لشن أي اعتداء على دول الجوار. ارتفاع عدد وفيات فيروس إيبولا في شرق الكونغو إلى 131.

0: الأناقة بتبدأ بالتفاصيل، هي أسلوب حياة، من الاجتماعات الرسمية لأمسياتك الخاصة، من البدلات الرسمية للكاجوال العصري. بدلات جاكمان، حضوره بيفرض نفسه بصمت. جاكمان بفروعه مكة مول، تاج مول، جاليريا مول، خلدة، الجاردنز، الزرقاء. للتواصل 0796-22-360. جاكمان، الخيار الأنيق للرجال.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 0783508 23 و 0799 73 99. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
2: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل، تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.
3: جاهز للتغيير؟ مع يو والت كل شي بيصير. دفع أسرع، حياة أسهل، ومزايا كتيرة. يو والت رح تسهل لك حياتك. شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.
4: وين ما كنت الفرصة عندك. جوائز الإسكان بكل مكان، من الشمال للجنوب، ولكل فرع في جوائز كاش. افتح أو غذي حسابك التوفير في بنك الإسكان لتكون من بين الرابحين بجوائز كاش موزعة على جميع المحافظات والفروع، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد 065-200-400. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
6: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الأعزاء، تحياتنا لكم، انضمنا لكم بساعتنا الثانية على الهواء مباشرة. معي أنا أسامة الجيتاوي ببرنامجنا برنامج روحت، تحياتنا لكل المروحين معانا ولكل اللي موجودين معانا يعني بمشوار الترويحة. واليوم صراحة موضوع كثير حلو، سبحان الله ما كنا محضرين له يعني، لكن أخونا يزن حكى هيك إشي ضايق وحز بباله، ولو أي حدا محله ممكن يحز بباله، إنه إحدى البنت سألته وبشتغل صنايعي ودهين يعني وسألته انه انت ما بتستحي تنزل بأوعيك هاي على السوبر ماركت، شفتك كب شوي نزلت على السوبر ماركت، فهو تضايق من هذا الموضوع. وسمعنا ردود افعالكم، حكينا يمكن يكون جهل من هاي البنت، جهل في التربية، لكن يعني للأسف كثير بصير في شغلات بانه بصير في زي انتقاص من الوظائف اللي بعض الناس بيعتبروها ولا هي وظائف شريفة واحسن من احسن وظيفة، بكفي انها بتطلع مصاري في الحلال وبعرق الجبين، بيعتبروها انها وظائف قليلة ويعني اجتماعيا انه يعني مش اشي واو. فهو المفروض ينزل يتحمم ويتناول من السوبر ماركت اللي بده اياه ويرجع بعدين يلبس اواعي الدهان. خلينا نسمع من الشباب شو بعثونا، لانه صار في ردود افعال كثير كبيره على يعني هذا الموضوع. اخونا يزيد الطباع تحياتنا لك. نسمع برضو كمان اخونا موسى النوافل شو بعدنا.
1: هذا يا جتاوي نعم. يعني تبعين الحديد، نوادي الحديد اللي بيطلع لك بشورت وكت،
0: هذا عادي،
1: ومشكلة بتلاقيه لابس زنوبة كمان تلاقيه لابس زنوبة بعيد عن السامعين. فزمان داري تركت أمي لا إله إلا الله ودقت في المسكين يا زلمه،
0: انت فاهم يعني مش فاهم انه يعني تركت كل الأسئلة
1: دعوة يا زلمه، بس داري
0: ما احنا ما بدنا نشوف ما يعني ما بدنا نقعد ندعي عليها وهيك، احنا بنعتبر حسن النية انه جهلا سألته هذا السؤال، مش تعاليا ولا اشي يعني، لربما جهلا بهاي الاشياء، وما فيش عندها هذا الادراك انه الواحد لازم يحترم الاشخاص بتعدد مهنهم مهما اختلفت. نسمع هاي
2: ابو جتاب غالي، يسعد مساك اخوك صلاح الحايك.
0: هلا ابو الحايك.
2: بالنسبة للشاب الدهين يفتخر بحاله انه بروح بقرش حلال،
0: والله
2: والجيل هذا جيل بعضه يعني لا يسمع هالحكي يعني يتأثر، بالعكس يفتخر بحاله أكثر وأكثر.
0: صح،
2: يسعد مساكم جميعا
0: حبيبنا أبو الحايك، الله يسعد لي مساك. نسمع هاي الرسالة كمان، يلا.
3: وين هاي أبو جتاوي الغالي، الله يسعد مساك ويسعد حبيبي مستمعينا. والله العظيم يا زلمة قسم بالله أنا سيارتي تخرب، بحب أروح عند الميكانيكي،
0: نعم،
3: وبحب أروح أجيب معاي فطور وأروح أفطر مع أنا وياه
0: مع الشباب،
3: يكون إيدي وكذا لا آخره يعني. والله العظيم إنها نكهة ثانية،
0: قسمة
3: الله
0: طبعاً.
3: قسمة الله إشي يعني مفتخر. والله بسوي لك قلاب بندورة، بسوي لك البطاطا، بسوي لك البيض،
0: هسه بقول لك
3: فطور على آخر يعني. والله ما بفتح للقاعدة ولا أكل إلا معه
0: طبعاً. شو يعني
3: الله يعطيهم الصح والعافية،
0: بالعكس
3: ارفع راسك يا سيدي، ارفع راسك يا أخوي اللي تبع
0: الدهان،
3: وما شاء الله عليك يا أخوي،
0: الله يسعد قلبك. والله يا ابو الاصيل انا بدي ارن لك ابو محمد. ابو محمد قبل ما يصير معي اشي بسيارتي اذا بدي اجيب له اياها ثاني يوم الصبح، شو حاب تفطر؟ شو حاب نتغدى مع بعض؟ اسكى فطور يا زلمه، بند قلايه بندوره على حمص باللحمه على مفركه على سنيوره ولبنه وعلى مخلل وعلى كل اشي، وغير المناقيش يا زلمه، المناقيش اللي في الصناعه غير، اقسم بالله طعمها بشهي يا زلمه. عامر حموري، ابو الحموري، الله يسعد لي هالمساء اللي بجنن، الله يسعد لي هالمساء اللي بجنن. اليوم يعني عامر انا كنت بحلق عنده، فيعني حكى لي نكتتين وقال لي بدي ابعث لك اياهم على الهوا، فمش عارف يعني مش عارف بدي اقول لك يا عامر ايش اقول لك. مره واحد نام ساعه صحي لاقى حاله اسواره، هاي الخليل كوميدي ما جابها هاي عشان تكون في الصوره، صار صور بتحمم رفع ايده ليش، خايف على الساعه تنبل. حبيبنا ابو الحموري الله يسعد لي مساك. ابو الجساوي، اول اشي الشغل مش عيب، والله يا رجل انه العيب يعني على اللي سألته هذا السؤال، ووصل يعني ووصل له، هو بسمعنا اكيد اخونا يزن هلا، انه ارفع راسك لانك زلمه من ظهر زلمه. سالم اللوزي تحياتنا لك يا ابو اللوزي. شايفين والله الشباب اكبر داعم نفسي يا رجل، والله انه في ناس بمجتمعنا وعايشين بناتنا والله ولا في احسن منهم. شوف هالشباب كيف فزعوا ليزن، ومش انه مجاملة لانه احنا بنحكي الحقيقة وهذا الصح. اخونا جمال الشرايعة تحياتنا لك حبيب، بيقول لي امبارح قاعد مع اصحابي الاثنين طفرانين وجاي عيد وهو بيشتغل بالداول بالتداول يعني. المهم حطينا كل واحد 150 على اساس نعمل قرشين نعيد فيهم. صحيت الصبح لقيت الحساب مصفر، خسرانين كل إشي بصفقه، شو اعمل انا بهاي الحاله؟ عشان تتعلم ما تقرب على التداول. يعني موضوع التداول قصه راح نحكي فيها، بس هي مغامره والله يا صديقي، مغامره كثير كبيره فعلا. يا بصفر رصيدك يا بتلاقي صار معك مصاري كويس. يعني نحكي فيها ليوم هذا الموضوع، موضوع التداول. اخونا ماهر اليونس نسمع شو بعث لنا.
4: ابو الجيتاول الله يسعد مساك.
0: هلا سيدي. هلا والله تمام. انا كويس.
4: مبارك لك العين ومزيد من التقدم والنجاح ان شاء
0: طول
4: الله.
0: طول بعمرك، يسعد قلبك.
4: دائما معك على السمع سيدي.
0: الله يسعدك.
4: شركات قليل بس دائما معك على السمع.
0: الله يسعدك.
4: اما بالنسبه لشو اشتغلت وانت صغير؟
0: نعم
4: انا ابو الجيتاول من صف ثامن ما اخذت من ابوي مصروف. كل إشي بخطر في بالك اشتغلته، كل إشي ممكن تتخيله اشتغلته.
0: نعم.
4: والله كنت أشرف ضمة الملوخية بسبع قروش ونص يا أبو الجيتاوي.
0: تخيل.
4: فالحمد والشكر لله على كل حال. وين كنا وين صرنا؟ والله ألف عافية يا أبو الجيتاوي.
0: يعني اليوم أنا بطلع بعض الناس بالمجتمع بيجيك مثلاً، خلينا نحكي مثلاً على الفنان ماجد المهندس أو كاظم الساهر، لهم اثنين عاشوا بالأردن. ولما بلشوا بالأردن، أتوقع ماجد المهندس لما بلش خياط، أو كاظم كان بمجمع جبر يشتغل بمحل خياطة، فصاروا النجوم وكذا. بتقعد مع واحد مثلا يا زلمة ما هو كاظم الساهر ولا فلان الفلاني كان حلاق بمجمع جبر. يعني إيش هذا انتقاص أنه كان حلاق بمجمع جبر؟ يا أخي هو الله خلقنا إحنا ناجحين هيك يعني. يعني أنا الواحد نزل من بطن أمه أنه نزل على الاستوديو يعني بيعرف يحكي وبيعرف يطلع بالبرنامج، ما احنا كنا وبلشنا وكنا وكنت انا مراسل بالاسبوع يطلع صوتي مره على الاذاعه، بعدين شوي شوي اتطورت وطورت من حالي وصلت لهاي المرحله، واكيد وضع المادي تغير، وضع المادي صار افضل والى اخره لاني اجتهدت. لكن عشت الفتره اللي فيها الوضع المادي معدم والوضع المادي اقل من المتوسط، والوضع المادي المتوسط برجع اليوم بظروف معينه بترجع لوضع مادي شبه معدم. يعني الحياة متقلبة، والحياة فيها كثير تجارب، فالواحد ما عمره يستحي من تجاربه. أنا ما بستحي أجي أقول إني أنا بفترة من الفترة طالب في الجامعة والمدرسة لسه بأخذ مصروفي من أبوي، أكيد ما راح يكفيني أروح على المول عشان أنا أشتري قميص والله أنا نفسي فيه حقه كذا. لا، كنت أنا مبارح حكيتها وبحكيها دائما، كنا ننزل على البالي كل يوم جمعة نجيب قطع بالشتاء وبالصيف وكذا. عشت هاي الحياة ونزلت أنا وصحابي وأولاد الحارة على البالي وأنا شباب الجامعة على البالي، واشتغلنا في العطلة الصيفية بمحل ستلايتات ومحل أواعي ومحل، يعني جربنا هاي الحياة اللي فيها عن جد اندعكنا واستفدنا ترى. والواحد يعني بالنهاية وصل لمرحلة يمكن هو بتمناها ولسه بتمنى يتطور أكثر. الحمد لله رب العالمين وصل لمرحلة إن والله أنا مثلا نفسي بلبسة موجودة بأحد المولات أقدر أني أروح أشتريها. يعني كل إشي له وقته. زمان كان كثير نفسي شغلات، لما الحمد لله رب العالمين اشتغلت واستمريت وشغلي وبنيت لإلي وظيفة، كل أشياء نفسي فيها عن جد شريتها. في كثير أشياء كان نفسي فيها عملتها وشريتها، سواء من لبس أو ساعة معينة وأنا صغير كنت حاب أجيبها وجبتها. يعني الوضع الطبيعي، هذا الوضع الطبيعي. بس صدقني في ناس ما مروا بهاي العملية، يعني ما مروا بهاي الطفولة، كانوا يعني. أنا اليوم ضد أنه أنا أسكر على ابني وبس أخليه يشوف المجتمع تبعي أنا ومجتمع عائلته فقط، لازم يطلع ويندعك وينزل ويعمل طوشة في الحارة. أنا مع هاي الفكرة يا زلمي، لازم ينزل يرجع لي مجروح، يرجع لي والله مثلا واحد في الحارة ضاربه، يرجع هو ضارب واحد، يعني يندعك بهذا الإشي يدخل. لأنه اليوم العلاقات الاجتماعية بين الأطفال بالحارات بالنهاية بتعلمك كل إشي، لأنك بتتعرض لتنمر، ممكن تتعرض لطوشة، ممكن أنت تعصب وتضرب، ممكن تعملوا إشي تتعاونوا فيه مع بعض، ممكن تطلعوا، ممكن تستمتعوا مع بعض، فبتعلم كثير شغلات من الحارة. أنا شو بدي بابني يعني يكبر؟ أنا بدي يا زي عندي هون وقعت بسكليت أنا هيها اتقطبت فوق ال 18 قطبة بركبتي، عامل رقم 7، والله العظيم عندي كمان وقعت بسكليت على ركبتي الشمال عامل رقم 8، وغير إني معلم من إيدي هون مرة الشارع كله قحطني قحط وأنا راكب على البسكليت. يعني اندعكنا بالحارة واندعكنا بهاي الحياة وكنا ننبسط، وكان شو مصروفك يا زلمة؟ 15 قرش ولا 20 قرش ولا يعني كانت أحلى حياة والله، كنا مبسوطين فيها. حاليا ما يعني، وطلعنا مربيين ومحترمين وصح اهملنا وتسرسرنا وعملنا، ولكن والله في دايما بقول لك مش دايما الأصل طيب برده يا أخي، والله بعض الأحيان عملنا كثير أخطاء لكن أصلك الطيب بردك، بترجع بتتعدل من حالك. خلاص مثلا بالنسبة لي لما إجت توجيهي، يعني بدي أحط عقلي براسي وأخذت شهادي ودرست صحف وإعلام وتخرجت وضليت ورا حلمي ووصلت لمرحلة كويسة فيه، فيعني بحبش أنا أنا أنا أنا ابني أو بنتي يكونوا مفصولين عن الواقع ومش عارفين إشي، حتى على مستوى إنه يحترموا الأقل منهم، مش عارفين هم ليش يحترموه أصلا، يعني مش مربيين على ليش يحترموه، لأنه في أسباب، لأنه زي ما أنت بتشتغل شغلة شريفة وبتدخل منها مصاري، لكن دخلك كثير عالي جدا ومعيشك بشقة بمبلغ كذا ومركبك سيارة بمبلغ كذا، في ناس بيشتغلوا برضو شغل شاق وما بيطلعوا قد أنت اللي بتطلعه، لكن أنت بالنهاية بتشتغل شغل كويس وبتطلع قرشك في الحلال، هو بيطلع قرشه في الحلال، فإله كل الاحترام وبقدر يطور من حاله ويصير لقدام صاحب شركة، ويصير لقدام في عنده شركة تعهدات ومقاولات، وممكن يصير من أصحاب الملايين، ما بتعرف كثير ناس هيك بلشوا من الصفر. فأي هاي الفكرة اللي أنا بحكي فيها، راح أرجع وأستكمل بملاحظاتكم ويعني مشاركاتكم على رقم الواتساب 0784633 لنشوي نحكي بهذا الموضوع ونسمع منكم مشاركاتكم ونسمع منكم أنتوا كمان بحياتكم شو اشتغلتوا وشو وصلتوا حاليا وشو أنجزتوا بحياتكم لما كنتوا صغار لسه ببداية أعماركم، وين رحتوا، شو عملتوا، كيف اندعكتوا بالحياة، لو وصلتوا مثلا والله لمرحلة تقول اليوم أنا ماديا الحمد لله مستقر وكويس واندعكت مزبوط في الحياة، أو من غير ما تكون الماديات كويسة، لكن ما أتوقع في حدا بني آدم طبيعي ابن عائلة طبيعية عادية تحت المتوسط ومتوسطة أو تحت المتوسطة، خصوصا من جيلنا لجيل التسعينات، ما طلع اشتغل، ما طلع جرب يطلع مصاري بالعطلة الصيفية، ما حاليا العطلة الصيفية بتيجي يلا ودونا على النادي، يا زلمة أنا بعمري بحياتي ما سمعت فيه النادي بعمري بحياتي ما سمعت فيه النادي، عطلة صيفية يعني حارة وشغل، يا بتروح تشوف لك شغل، بتصير تدخل لك فلوس شوية فلوس عشان تنبسط فيهم وتطلع يوم الخميس مع أصحابك، يا بتضل لك قاعد في الحارة، مش لا يعني خيارين لا ثالث لهم، أو إذا أبوك بيكون عنده صنعة أو شركة أو

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: الريف الريف.
1: جديد منتجة الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين. برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو والت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
2: 0 6 5 8 700.
3: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
4: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
5: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس. الأوروبي وصل من BYD، العلامة الرائدة في الأردن. BYD بتقدم لكم اليوم سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3 سيليو وسيل موديل 2026، شكل أداء وتكنولوجيا تسبق عصرها، وكفالة 8 سنوات أو 200,000 كيلومتر على البطارية، والأهم أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن.
1: شيك خزانك بكير واطلب ديزل المناصير، ديزل يورو 5 الآمن والأوفر على الحارقات من المناصير. اطلب بأي وقت وبدون أجور نقل، ادفع نقدا أو عبر البطاقة الائتمانية أو خدمة إيفا وتيركم بدون رسوم إضافية. أسطول المناصير جاهز يوصل لكل مكان بعدادات وفواتير إلكترونية على الموعد وبكل الظروف. اطلب الديزل بأي وقت على الرقم 079-990-4040 أو من خلال تطبيق محطات المناصير.

0: كن بآخر نص ساعة معانا من برنامجنا لليوم عبر هواء إذاعة عين اف ام. معي أنا وسام الجيتاوي، حياكم ويا أسعد الله مساءكم. وخلينا نكمل موضوعنا، عم نحكي عن الانتقاص من الأشخاص، الانتقاص من وظائفهم. ويعني بنينا هذا الموضوع على قصة لأخونا يزن، يعني اللي ما سمعها أنه هو بيشتغل في مجال الدهان، نزل يتناول شغلة بأواعي الشغل من السوبر ماركت وطلع، فشكله البيت اللي فيه في مرأة أو بنت صغيرة أو ما بعرف، جابت له كاسة ماء وقالت له بدي أسألك سؤال، أنت ما استحيت لما نزلت على السوبر ماركت وأنت لابس هيك؟ فيعني للأسف أنه نعم، يعني في ناس زي هيك في المجتمع. فعم نسمع منكم آراءكم ونقول يا رب الله يجيب اللي فيه الخير. حبيب قلبي بدي أوجه تحية كثير كبير لحمودة جلودي، الله يسعد لي قلبك أبو الجلودي. بعت لي صورة، هاي الصورة يمكن قدي عمرها والله يا جلودي، هاي الصورة يا الله يعني تقريبا من أربع سنين، من سبع سنين أو من أربع سنين، لا شو أكثر من أربع سنين، شو أربع سنين، هاي كانت بال 2019 يمكن جلودي، صح 2019 2020. الله يسعد لي قلبك يا حمودة، شو مشتاق لك حبيب قلبي، ويخلي لي إياك وما يحرمني منك يا رب.
1: كنت في محني ظهر المال، فجأة يجي يجي احتمال، بس
0: علي المناصير نسمع شو بعث لنا.
2: مساك يا رب.
0: هلا حبيبي.
2: حس البنت مبين عليها انها يعني صغيره،
0: صح
2: تمام، يعني هي ما قصرت، جابت مي، جابت إشي له،
0: صح
2: حاسه هي بيه تمام، بس اتوقع ان سؤالها سؤال بريء جدا.
0: طبعا طبعا، يعني
2: هي ما بتعرف كيف يشتغل، كيف كذا، كيف اتوقع ان سؤالها بريء جدا يا جيتاوي.
0: هو انا حكيت يعني انه احنا ما بالحلقه، يمكن سمعتني علي، حكيت احنا ما بدنا نظلم البنت ونحط البنت انه هي خاطئه وغلطانه والى اخره، لكن احنا بنفترض على انه هي ما توجهت صح، ما كان في جزء مثلا من التربيه يفهمها انه في ناس ممكن يكون بالوظائف اقل منا بالمستوى الاجتماعي كذا، لكن هذا لا يعني انه هم ناس نعاملهم بطريقه مش كويسه ولا كذا. هي طبقت حرفيا معاييرها الشخصيه على معايير على مع على يعني الشاب هذا، هيك الناس وما بيطبقوا معايير الناس على الناس. يعني اليوم انا بدي اجي يعني احكم على أسامة الجيتاوي مثلا، باجي بحكم عليه بمعايير الشخصيه، مع انه بالمعايير العموميه العاديه الاشي طبيعي انه واحد بيشتغل شغله نزل يتناول من الدكان اشي وطلع، يعني المشهد انا وانت وملايين الاردنيين متعودين عليه، يا ما كان في شباب صنايعيه وشغيله وكذا، اكون انا بالسوبر ماركت يدخل يتناول له كاسه قهوه ولا يتناول له باكيت عصير وكيكه عشان يعرف بس يمشي يومه فيها، لانه كل اليوميه اللي ماخذها يا دوب تكفيه يروح الدار لاهله بخبز يعني حرفيا. فانا اتوقع نعم هي خانها التعبير، او مش خانها التعبير على قد ما هي ما في عندها الدرايه او النولج بهذا الاشي. تحياتي لك اخونا علي. أخونا أبو الصواف نسمع شو بعث لنا.
3: أبو الجيتاوي
0: هلا حبيبي،
3: مبدئيا في تسجيل صوتي فوقه، حاول تسمعه وترد لنا خبر.
0: حاضر حنسمعه
3: ثانيا.
0: حاضر
3: أبو الزوز، أقسم بالله أقسم بالله أقسم بالله، كل نقطة غبرة، كل نقطة دهان على وعيك تسواهم أو بتسواها بالذات، بس أنا تطلعت عليها من منظورين بصراحة. منظور ممكن أنه عمرها في حياتها ما شافت قدامها الزلمة في حقه حقيق، ومنظور فعلا انها مثلا مستنقصه او شيء. بس بدي اسال، انا بدي حدا
0: يجاوب. شوف انا بستبعد، طالما هي احترمته وجابت له مي فما اتوقع هي مستنقصه منه يعني، لكن سؤالها يمكن كان عن حسن نيه وعدم درايه، انا يعني والله ما ببرر لها، بس انا اتوقع انه هيك يعني الموقف.
3: ابني هي لما وصلت للمرحله هاي، البيت النظيف اللي دخلته
0: صح،
3: مين دهنه؟
0: مش انت؟
3: مين ركب فيه؟ مين سوى صيانه؟ مين عمل؟ مين
0: طبعا طبعا
3: مصاري البابا على عيني وراسي،
0: صح.
3: بس البابا بمصاريه ما بيقدر الناس هاي غير نتيجي وتشتغل وتسوي،
0: صح.
3: عشان هي تعرف تقعد ببلكون، وهي تعرف تشرب مي، وهي وهي وهي وهي،
0: صح.
3: فلا تزعل يا اخوي، الشغل والله ما هو عيب شو ما كان، وانت زلمه متربي مليون مره انك ما رديت عليها وكملت طريقه،
0: يعني حز بباله وخلص ظل ساكت وكمل، يعني كمل شغله، شو شو شو بده يسوي. وشوف اقول لك يعني لما لما لما سامر يحكي ليزن يقول له انت زلمه، زلمه عن حقه حقيق، زلمه عن حقه حقيق، يعني احنا ماشي رجال زلام محترمين وكذا، لكن تاخذنيش بهالكلمه، قيسها على حالي انا. يزن حاليا عم بشتغل بورشه، ريحة الدهان طالعة، غير تأثير هذا الإشي على جهازه العصبي، على جهازه التنفسي، على التعب الجسدي اللي هو عم بكسر فيه وعم بحف وعم بشتغل وعم وعم وعم يعني. وأنا مثلا هون اليوم بطلع بعمل ساعتين وقاعد تحت المكيف وببذل جهد ذهني وجهد تفكير أكثر ما ببذل جهد جسدي. اليوم مين اللي الحياة دعكيته ومتحمل أكثر وبتقدر تقول عنه أنه عن جد تحمل الحياة وعن جد رجل وقف بكل معنى الكلمة بكل التحديات اللي بالحياة؟ أكيد يزن، أكيد يزن. أنا ما بستنقص من حالي، ما بقول أنه أنا والله ما بتعب والله ما كذا، لا كلنا بنتعب، لكن صدقني تعب عن تعب بفرق. وتعب وفي تعب أي حدا بيقدر يتعبه ويمشي فيه والأمور تمام، وفي تعب عن جد بده زلام تتعبه. يعني أنا بحكي إنه اللي بيشتغل في الحرف في أي إشي بصنعة بأي إشي، هذول ناس عن جد بتعبوا، عن جد بتعبوا تعب جسدي. اليوم التعب الجسدي هذا لغير يعني لحاله قصة. بوصلوا لمرحلة عمرية من أعمارهم لساتهم شباب بيكون عندهم 500,000,000,000 مشكلة بإيديهم، إصابات عمل، العضلات تعبانة، اللي بيشتغلوا في الدهان جهازهم التنفسي دائما معرض لأنه يكون في عنده مشكلة بسبب المواد الكيماوية اللي بيشمها. يا رجل اجوا عندنا الشباب الصناعية هون الله يعطيهم ألف عافية، دهنوا في استوديو قبالنا دهنوه، قسما بالله أنه بده يغمى علي من من من ريحة كمية المواد الكيماوية اللي هي ريحة التنر والدهان والزياتي والسوبر جلو والسيليكون. طب هدول صلهم 6 ساعات عم بيشتغلوا يعني، ومفروضهم يلبسوا كمامات الله يعطيهم العافية، مش لابسين كمامات. طب يا أخوان هذا مش بيعرض حياته وبعرض جهازه التنفسي كامل لمشكلة؟ بالله مين الزلم اللي قد حاله في الحياة واللي واجه اللي زي قاعد تحت المكيف، ولا اللي قاعد بيشتغلوا 6-7-8 ساعات ويا دوب يطلع قوت يومه؟ في فرق. لما حكى سامر أنت زلمة، زلمة هاي في أعمال عن جد بدها زلام وعن جد بدها رجال. فيعني هذا كون واثق منه يا صديقي يا يزن، تحياتنا إلك. أخونا باسم الله يسعد مساك بيقول لي إحنا بأمريكا ما في حدا فينا ما اشتغل بمطاعم بجلي طبخ وكازيات، يعني ولا أي يعني شغل بصراحة كان كله هذا الشغل يعني متعب لحد ما قدرنا نشتغل بشهاداتنا وعملنا أشغالنا الخاصة. الشغل مش عيب ولا عار، العمل شرف والحمد لله. تحياتي لك ولا كادر عين أف أم، تحياتنا لك أخونا باسم بسمعنا من الولايات المتحدة الأمريكية، يا هلا ويا مرحبا. طيب نسمع هاي الرسالة تبعت عبد الرحمن
4: أبو الجتاوي. الله يسعد مساك يا حبيبي، كيف حالك؟
0: هلا والله، هلا سيدي
4: معلم. شفت لما كنت تشتري من البالة عشان هيك انت هسه اللبس اللي انت بدك اياها من المول بتقدر تروح تشتريها.
0: صح.
4: شفت لما كنت تشتغل اي شيء
0: صح
4: عشان تضبط امورك،
0: صح
4: هسه صرت تشتغل الاشي اللي بدك اياه وامورك ظابطة.
0: شكرا. صح
4: يا سيدي، الله يفرجها علينا وعليك وعلى جميع المستمعين.
0: آمين يا رب. شوف انا بآمن في التطور في الحياة، لكن بشرط العمل على والاجتهاد على النفس ومحاولة التطوير والتجربة والفشل. بس ما هو صعب اليوم انت يعني، انا ياريت كنت صاحي على هاي الاشياء وانا بلساتني بعمر 20، خصوصا اني انا مثلا اشتغلت بعمر كثير بدري. يعني انا لما بلشت في الاذاعة حرفيا لما بلشت انعرف للناس، بديش احكي لما بلشت بالاذاعة، انا بلشت بالاذاعة من سنة 2005، كنت لسه ما زلت طالب بالمدرسة وبقدم برنامج بخص المدارس على الاذاعة، تخيلوا. فهذا انا بديش احسبها من 2005-2006، خليني احسبها من لما انا يعني
4: ابو الجتاوي الله يسعد مساك
0: ما اشتغل لحاله. بسم الله الرحمن الرحيم. نقزت يا زلمه. احسبها يا سيدي من لما بلشت انعرف من 2012، يعني لسه كنت في العشرينات برضو كمان. يا ريت كنت اعرف انه انت لازم توفر، لازم كل مصاري تجيك تضب جزء منها انك انت تشتغل حالك اكثر تعمل هون. مثلا شو من الشغلات اللي انا كثير بندم عليها؟ اني ما استغليت السوشيال ميديا وقت كورونا. وقت كورونا إذا كنت تطلع تقح على السوشيال ميديا من كثر ما الناس قاعدين بالدار في مليون يشوفك. فكنت أنا مصر أني أنا لا بدي أضلني على الفيسبوك، أنا صحفي بكتب أخبار وإعلامي، بكتب أخبار للناس على الفيسبوك أوكي. وكان يجيب كثير تفاعل الأخبار اللي أنا بنزلها، وكانت تجيني أخبار أصلا قبل كثير قنوات. يا ريتني بهذا الوقت بس صحيت على حالي ومسكت كاميرا التليفون وغطيت كورونا واللي كان يصير بكورونا والأخبار اللي كانت تهم الناس بكورونا عندي على الإنستغرام والتيك توك أيام ما كان مسموح فيه. يمكن كان هسه أنا وضع المادي ووضع المتابعين والشهرة مختلف تماماً، لانه يعني، ولكن ما بقول يعني، بقول it's never too late. هين الحمد لله رب العالمين، حطيت الموضوع براسي، بشتغل ببرنامجي، بطلع من برنامجي شغلات بتعمل ضجة بالتعاون مع الإذاعة، بفكر بشغلة بدي أحكيها، بصور التليفون وبحكيها. الحمد لله مؤخرا يعني الفيديوهات عم توصل لملايين الأردنيين، ويعني لمئات ألاف العرب بالوطن العربي بتوصل. فهي الفكرة يعني، الواحد أهم إشي اللي شوف، أنا في اثنين ما بحترمهم. أنا ما بحترم اللي بنكر أصله وبتبرى من أصله، هاي واحد. وما بحترم اللي بتنكر لماضيه، يعني اللي بحس انه بحاول باي طريقه يشطب ماضيه، لانه ماضيه كان انسان عادي طبيعي بسيط، فهو اليوم صار بمنظر معين امام الناس، معاه مصاري كذا، فبحبش حدا يعرف عن ماضيه او بحبش يحكي عن ماضيه. انا فورا بنزل من عيني، لانه كلنا بلشنا من الصفر، كلنا ما فيش حدا، انا والله ما انخلقتش هيك من يعني لحالي، محطوط في ميموري كارد تخليني اطلع على عين اف ام بال 2026 عشان اخاطب مئات الاف الناس اللي بسمعوني حاليا، اكيد لا. فهي هاي الفكره، ما حدا ينكر ماضيه، وما حدا يتبرى من اصله، ولا حدا ينكر اصله، ولا حدا ينكر مبادئه، ولا هاي الاشياء. يعني انا بالنسبه لي يعني خط احمر بالتعامل مع الناس. وبرضو بهاي الحلقة اليوم كثير حكيت وما خليتش حدا يحكي، لكن بدي أعبر لأني والله مخنوق بهذا الموضوع. يلا خليكم معنا، فاصل وراح نرجع نكمل.

0: وخط برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: الشيبس اسمه سنيبس وسنيبس اسمه الشيبس.
2: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
1: عينك على الكود يا برنس والكود جوا الشيبس.
2: افتح واربح عب جوائز ادخل على سحب سنيبس. أشبس من أشبش.

0: واشترك بي ان مع سنابس.
1: وين ما كنت الفرصة عندك. جوائز الإسكان بكل مكان، من الشمال للجنوب، ولكل فرع في جوائز كاش. افتح أو غذي حسابك التوفير في بنك الإسكان لتكون من بين الرابحين بجوائز كاش موزعة على جميع المحافظات والفروع. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد 065-200-400. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

0: غار عليك من خيالي.
1: يا جماعة صراحة يعني احنا لازم نبارك لمجموعة شركات بسطامي وصاحب الوكلاء الرسميين والحصريين للعلامة التجارية بي واي دي، هم كمان نيسان وانفينيتي. لكن اليوم خليني احكي لكم بانه في سيارة أنا شخصياً كنت أستنى فيها أنها تنزل، وهي سيارة عبارة عن تجربة جديدة جداً وكلياً من الفخامة الذكية، صارت حالياً موجودة بالأردن وعند وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب. بنحكي عن انضمام علامة دينزا رسمياً لعلاماتها التجارية، لا تقدم حضور فاخر يجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والتصميم الاستثنائي، وتجربة قيادة يا جماعة بتكون جدا متميزة. طبعا دينزا من وين جاي؟ جاي من بي واي دي. سيارة دينزا هي تحت مظلة بي واي دي، وطبعا هاي السيارة موجودة وصنعت لشغلة مهمة بانها تغير مفهوم القيادة اليومية بسيارات مصممة لتخلي كل مشوار اذكى اريح وأفخم. وبنحكي عن دينزا يا جماعة، بي واي دي دينزا مش مجرد سيارة، هي تجربة كاملة وشعارها بيحكي كل إشي، التكنولوجيا بتقود الأناقة. اليوم في عنا سيارة الدينزا شو بتجمع يا معلم؟ ركز معاي، أحدث تقنيات الطاقة الجديدة مع تصميم فخم بخطف الأنظار من أول نظرة، تفاصيل ذكية، راحة عالية، أداء بخليك تنسعق من قد ما هو قوي وتستمتع بكل لحظة يعني على الطريق. واليوم برضو كمان تقدروا تتعلموا أو تتعرفوا على عالم دينزا أكثر من عن طريق وكيلها الرسمي بالأردن مجموعة بسطامي وصاحب يا جماعة. وموجودين الدينزا بنوعينها، هلأ رح نحكي لكم عن أنواعها، موجودين بالشوروم الموجودة بشارع مكة، روحوا شوفوها. لأنه في عنا بنحكي عن الدينزا بي 5، هاي سيارة مغامرات، سيارة أوفرود، سيارة ما بتوقف ولا بأي يعني طريق ممكن يكون صعب. عم نحكي عن سيارة هي أيقونة الطرق الوعرة، دينزا بي 5 اللي عن جد بتعيد تعريف المغامرة من أول وجديد. تصميمها قوي جدا، بوحي بأنها سيارة تف صلبة، تصميمها أيضا برضو أو خلينا نحكي قدراتها بتمكنك من أنك تستكشف يعني أصعب الأماكن وأصعب الطرقات، ويعني من الصحارى الشاسعة للجبال الشاهقة. اليوم تقدر تأخذ الدينزا بي 5 سيارة دفع رباعي، وهي الرفيق الأمثل لكل مغامرة. عندنا يا سيد العزيز أيضا موجود بمعرضهم إذا حابين تتعرفوا على الدينزا بي 8، بي 5 حكينا عنها، سيارة طرق واعرة، سيارة خرافية ما بتوقف على أي طريق 4x4، فيها أنماط قيادة خرافية. أما البي 8 سيارة رياضية متعددة استخدامات، بتحس فيها يعني بالفخامة أكثر واللكجري أكثر، بتجمع بين الأداء الاستثنائي، الراحة المطلقة، تصميمها عصري بنسجم مع المدينة، ملفتة جدا بالشارع هاي السيارة، ومقصورتها الداخلية بتخلي كل رحلة تجربة لا تنسى. البي 8 خيار بيكون مثالي للعائلات اللي بتبحث عن التميز والرفاهية بكل تفاصيل حياتها، وبرضو سيارة قوية على الطرق الوعرة، وسيارة بتقدر كمان تفوت فيها وين ما بدك. البي 5 البي 8 بيجسدوا رؤية دينزا اللي هي زي ما حكينا تحت مظلة شركة بي واي دي لمستقبل السيارات الفاخرة من تقنيات ذكية وأداء قوي وأمان وفخامة. رنوا على وكيلهم اللي هو مجموعة بسطامي وصاحب على يعني الرقم تبعهم، هلا راح أحكي لكم إياه، وبتقدر أنكم تروحوا على المعرض اللي موجود يا سيد العزيز. وين موجود؟ بشارع مكة، معرض بي واي دي. أول ما تفوت بكونوا السيارتين على الشمال، يعني فوت على المعرض بعدين فوت على الشمال بتلاقي البي 5 موجودة، وبتلاقي برضو البي 8 موجودة بمعارض بسطامي وصاحب. وهي قدام السيارتين ما شاء الله يعني إشي كثير خرافي. وبرضو يا جماعة أطلقوا لها زي ما بنحكي صفحة موجودة على الفيسبوك وموجودة على الانستغرام اللي هي دينزا جوردن، D-E-N-Z-A جوردن، دينزا جوردن، اتفقنا؟ هذا هو الاسم تبعها، وبتقدروا انكم برضو كمان تفوتوا تشوفوا السيارات وتصاميمها العصرية والتصاميم الخرافية. بتقدروا ترنوا عليهم على هذا الرقم 06-55-32-45-6.

0: هاي طارق القضاب بيقول لي جابوا البي 8. نعم سيدي الدنزا بي 8 موجودة حاليا بمعرض شارع مكة، تقدر تروح تشوفها هي والبي 5. أنا رحت شفتهم قبل الإعلان عنهم وقعدت فيهم وصراحة يعني انصدمت، خصوصا أني أنا بحب الأفرود، فممكن كان خيالي يروح مع البي 5. سيارة مصممة للأفرود أكثر وسيارة يعني جدا رائعة. راح نبلش شوي شوي نحكي لكم عن مواصفات الدنزا يا جماعة. هاي السيارة اللي من بي واي دي سيارة جدا رائعة وفخمة. هاي أستاذ طارق القضاب يقول لي أبشر أبو الجتاوي، أنا كنت أشتري واحدة راح أشتريها من عند بي واي دي، والله يا أبو القضاء الله يرزقك يا رب. طبعا أنا كذاب. واحد أنت حلا شكته من أول نظرة. أنا منحزن يا طارق والله عظيم، منحزن أقسم بالله منحزن. صديقي المحترم والمحامي الأكثر من رائع طارق القضاء، الله يسعد لي مساك حبيب القلب، يا هلا ويا مرحبا يا اخوان. طارق لحاله بده مني 360 دينار كل 5-6 ايام. ابو الجتاوي بالله هي شو وضع الابليكيشن عندك؟ هات لك سكرين شوت يعني عمرك يعني شفت محامي؟ الحمد لله انه صاحبي صديقي على المستوى الشخصي قبل ما يكون محامي تبعي، لكن عمرك سمعت محامي بدفع عن وكيله بدفع القسطين والغرامات وبراءة الذمة هاي وبعدين بيراجعه؟ الله يخلف عليك يا زلمة، والله انك شيخ، والله انك شيخ يا حبيبي. انت بقول لي اوعك تحكي هذا الحكي، عيب انت حبيبي وعمري، الله يسعد لي قلبك. احنا طبعا يعني زي ما بقولوها من باب دائما هيك المدح باصحابك اللي انت بتكون خلص زي ما بقولوها من وراك عارف انه خلص تصرف. يعني طارق قلت له انا متاخر علي دفعه في سدادها ومتاخر كذا كذا، قال لي الموضوع تسكر. يلا يسعد لي والله يسعد لي قلبك ما تقول ليش لا، انت بتستحق كلمة شكرا لانك صاحب صاحبك يا طارق لانك والله يكفو صاحب صاحبك اقسم بالله. انا هاي المواقف مهما كانت بسيطة مستحيل انساها من صحابي اللي عن جد بوقفوا معك، يعني وقفة قد العالم والناس. الله يسعد قلبك سيدي. كان حطت لنا اغنية سلام يا صاحبي طيب يا جماعة اسمعوا لي كمان هالخبر اللطيف، يعني الله يسعد قلبك يا سلام، الله يسعد قلبك. يعني انا حاس طارق رغرغ دموعه بلش يحلف انهم ما يرجعوا. اسمع لي يا طارق يعني وكل المستمعين ولا يهونوا، بدنا نوجه تحية لبيتزا القيصر، تحياتنا لهم من المطاعم المفضلة عندي جدا، وشكله هلا بعد البرنامج ما نطلع نعطيها هيك يعني بيتزا القيصر والأمور 100%. طبعا يا جماعة الله يعطيهم العافية، شوفوا دائما لما الرياضة في الأردن ورياضة القدم تنتعش ونروح على كأس العالم ويصير في اهتمام كرة القدم والأباء بيودوا أولادهم على الأكاديميات وبيدوروا على ملاعب دائما وكذا، فالجميل جدا بأنه يعني بالمشاركة طبعا مع وزارة الشباب إخواننا بيتزا القيصر ضمن التزامهم المستمر بدعم المجتمع والرياضة المحلية، أعلنوا أنه بالتعاون مع وزارة الشباب أنهم انتهوا من أعمال تجديد ملعب مدينة الأمير هاشم الخماسي بمدينة الرمثة. تمام، ملعب مدينة الأمير هاشم اللي بسمعنا بالرمثة، روحوا شوفوا كيف تجددوا، في فيديو نزل عند يعني على صفحات بيتزا القيصر لهذا الشغل الرائع اللي اشتغلوه وعملوا رينيفيشن كامل وإعادة تهيئة كاملة لهذا الملعب بهدف توفير بيئة رياضية أفضل للأطفال والشباب وتعزيز مشاركتهم بالأنشطة الرياضية. وهاي المبادرة طبعا تأتي ضمن توجه بيتزا القيصر بدعم كرة القدم وتمكين الجيل القادم من خلال مشاريع ذات أثر مجتمعي مستدام. شو يعني ذات أثر مجتمعي مستدام؟ شوف ما أحلى هذا الإشي أو ما أحلى هاي الجملة. لما نحكي ذات أثر مجتمعي مستدام، هذا الملعب كم راح يرجع الأمل لأكثر من حدا من سكان مدينة الرمثة وحوالين هذا الملعب بأنهم يرجعوا يلعبوا طابة ويلعبوا قدم ويطوروا من مهاراتهم ويستمتعوا. بكرة بياخدهم نادي الرمثة, باخدهم نادي من النوادي المحلية, بكرة ممكن نشوفهم بالمنتخب. فاليوم انت لما تخلق فرصة يعني المحافظات والمدن اللي تابعة للمحافظات زي الرمثة, يعني شيء جدا رائع. واتوقع انا كمان لسه بيتزا القيصر راح يكون في عندهم مبادرات كثير بالتعاون مع وزارة الشباب لإعادة احياء كثير ملاعب قدم, لانه الواضح انه رياضة القدم صارت يعني هي هوس هذا الجيل وهوس اطفال هذا الجيل. شكرا بيتزا القيصر, الله يعطيكم الف الف عافية. طبعا حبايبنا هيك احنا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا. شكرا لوجودكم معانا على الهواء مباشرة, شكرا وين ما كنتوا عم تسمعونا وين ما كنتوا عم بتتابعونا. هيك احنا وصلنا لنهاية حلقتنا. ضياء الربابعة الله يعطيك ألف عافية حبيب القلب, ويعني أحمد حواري يعطيك العافية, وكل مستمعينا اللي سمعونا اليوم الله يعطيكم ألف عافية, وإن شاء الله يا رب دائما أموركم تكون كويسة. من هون لألتقي فيكم إن شاء الله بكرة بحلقة جديدة, اتظلوا بخير وسلامة. سلام
1: يا شباب, كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جداوي روحت
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. السادسة مساء بتوقيت عين اف ام.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. مندوبا عن الملك ولي العهد يرعى حفلة تخريج الفوج 34 من الجناح العسكري بجامعة مؤتة. بدء فرز أصوات انتخابات اتحاد طلبة الجامعة الأردنية بعد إغلاق الصناديق. قتيل و18 مصابا بعبوة ناسفة بمركبة استهدفت مركز إدارة التسليح بدمشق. 4 شهداء بغارة إسرائيلية على بلدة كفر صير جنوبي لبنان. الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على إيران. مجموعة السبع تؤكد ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز.

0: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
1: الأناقة بتبدأ بالتفاصيل، هي أسلوب حياة، من الاجتماعات الرسمية لأمسياتك الخاصة، من البدلات الرسمية للكاجوال العصري. بدلات جاكامين، حضوره بيفرض نفسه بصمت. جاكامين بفروعه مكة مول، تاج مول، جاليريا مول، خلدة، الجاردنز، الزرقاء. للتواصل 0796-22-360. جاكامين، الخيار الأنيق للرجال.
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
3: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
4: الجو بده إياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك،
5: بربيعك وبصيفك، كيفك كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. جاكامن، الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بوايدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. الجماهير على الموعد، والملعب للكل، تحليل، تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات، كل ثلاثاء الساعة 3 العصر. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.

0: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
1: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين أف أم، معك بالصوت والصورة. برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، سي أف آي، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.
2: الأوروبي وصل من BYD، العلامة الرائدة في الأردن. BYD بتقدم لكم اليوم سيارات الأوروبية الجديدة آتو 3، سيليو وسيل موديل 2026، شكل، أداء وتكنولوجيا تسبق عصرها، وكفالة 8 سنوات أو 200,000 كيلومتر على البطارية، والأهم أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيارات BYD بالأردن.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع، عيني على عين.

0: دجاج الطحونة الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
3: الأناقة بتبدأ بالتفاصيل، هي أسلوب حياة، من الاجتماعات الرسمية لأمسياتك الخاصة، من البدلات الرسمية للكاجوال العصري. بدلات جاكامين، حضوره بيفرض نفسه بصمت. جاكامين بفروعه مكة مول، تاج مول، جاليريا مول، خلدة، الجاردنز، الزرقاء. للتواصل 0796223660. جاكامين، الخيار الأنيق للرجال.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 0783508323 و0799 73 79 98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: الجو بده اياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشتاك،
6: بربيعك وبصيفك، كيفك كيفك.
7: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
8: جاكامن، الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
9: الجماهير على الموعد، والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.
10: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: دجاج الطحونة الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
2: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.
3: الجو بده إياك والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك،
4: بربيعك وبصيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر.
5: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
2: جاكامن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

0: التاسعة مساء بتوقيت عين اف ام.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: شي مفيد لا بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح انا مش عم جرب اطلع انا اصلا فوق لا لا لا
1: no.
0: بدنا

0: العاشرة مساء بتوقيت عين اف ام.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.